هود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود.

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

0: الله العظيم، إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

ربه أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

التامة والصلاة القائمة. آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية: في العاصمة عمان 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم إخوتي الكرام سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ويقول رسول الله صلى الله

0: عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه لصعق. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق.

أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب

جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: ما بك يا امرأة؟
1: ما بشيء.
0: ولماذا تضعين خدك على يدك كأنك تحملين هم الدنيا؟
1: هم ثقيل يا مسعود.
0: أعوذ بالله من غضب الله.
1: تضع يدك في الماء البارد وكأن لا شيء يعنيك في هذه الدنيا سوى دكانك وبضاعتك.
0: وهل هناك ما هو أهم من هؤلاء يا أم وليد؟
1: وابنتك، ألم تفكر ساعة في ابنتك؟
0: ابنتي عبلة؟ وما دخل ابنتي الآن يا أم وليد؟
1: أنت تعرف جيدا أن خطيبها جهز كل شيء وفي انتظار تحديد موعد الزفاف.
0: ولكنني أخبرته أن الزفاف لن يتم إلا بعد انتهاء شهر رمضان إن شاء الله.
1: ولما لا يكون قبل الشهر الكريم؟ ماذا في ذلك؟ ماذا في ذلك إذا كان كل شيء جاهزا يا أبا وليد؟
0: أنت تعرفين جيدا أنني أسدد بعض الديون التي علي للتجار، وبعد انتهاء الشهر الكريم أكون قد ادخرت بعض المال لأجهز به ابنتي.
1: عندك أشجار النخيل التي ورثتها عن أبيك لا حصر لها.
0: ولكنها لم تنتج بعد بلحا، فهل أبيعها؟
1: ولم لا؟ كل الناس يبيعون بهذه الطريقة، فلم لا تبيع؟
0: على كل حال أتركي لي هذا الموضوع وسأحاول تدبير المبلغ اللازم يا أم وليد.
1: أحقا ما تقول يا مسعود؟
0: وهل عندي أعز وأغلى من عبلة؟
1: إذن أكلم أم خطيبها وأخبرها أن كل شيء سيتم إن شاء الله قبل الشهر الكريم.
0: أتركي لي فرصة حتى نهاية اليوم وبعدها أعطيك الخبر الأكيد. ماذا قلت يا أم وليد؟
1: حاضر.

0: إن أرضك من أجود الأراضي، وأعرف أن نخيلك يدر ربحا وفيرا يا مسعود.
1: ما رأيك لو أبيع نتاجها من الآن؟
0: من حقك أن تبيع.
1: هل أجد المشتري يا عامر؟
0: موجود يا مسعود، المشتري بإذن الله موجود.
1: قابلني به، وإن أسرعت أكن لك من الشاكرين.
0: سيكون عندك بعد ساعة زمن، ساعة واحدة.

0: ولكن هذا قليل جدا يا أخي.
1: وماذا تطلب يا مزعود؟
0: إن نتاجها من البلح يدر علي كل عام أضعاف ما قدمت يا رجل.
1: زد علي كما تشاء وقل ماذا تريد.
0: زد أنت بعض الشيء.
1: يكفي أني أشتري سمكا في بحر يا مسعود.
2: ولكن كل الناس على هذه الحال، يبيعون الثمار قبل أن تنضج أو حتى تزهر.
1: وأنا قلت أشتري، ولكن بشيء من الرحمة يا ناس، الرحمة.
0: ماذا قلت؟
1: نعاين النخيل أولا، بعدها أحدد السعر الذي يرضيني ويرضيك بإذن الله.
2: إذن هيا بنا يا رجال.

0: هل عاينت النخيل؟
1: عاينت.
0: وماذا قلت؟
1: أقول من سيتولى رعاية النخيل حتى يثمر؟
0: أنا أتولاه وأرعاه كما أفعل كل عام.
1: إذن دعني أعد النخلات.
0: عدها على مهلك، ولكن السعر أولا وأخيرا.
1: لك ما طلبت يا مسعود.
0: إذن اتفقنا.

0: هل أرسلت بطلبي يا مسعود؟
1: نعم يا عامر، تفضل تفضل بالجلوس.
0: ما بك؟ أراك مهموما.
1: إيه، إنه الهم والغم يطبقان على صدري يا عامر.
0: هل من خلاف بينك وبين أمي وليد؟
1: لا والحمد لله.
0: إذن ما الحكاية؟ تكلم تكلم، نفس عن صدرك يا رجل.
1: النخيل.
0: النخيل؟ ما به؟
1: ليتني لم أبع إنتاجه لذاك التاجر.
0: والسبب؟
1: النخيل في هذا العام لا يحمل كعادته في كل عام، وأرى أنني ظلمت ذاك التاجر، ظلمته عندما بعته إنتاجه قبل أن يثمر على أمه.
0: ألا توضح قليلا حتى أفهم ما تعنيه يا مسعود؟
1: بكل بساطة أقول يا عامر إن النخيل لا يبشر بموسم معطاء لهذا العام، فبعض أشجار النخيل لا يحمل إلا كميات قليلة.
0: أمعقول هذا؟
1: نعم، والبعض الآخر.
0: والبعض الآخر ماذا؟
1: لا أدري لا أدري، كأن به مرضا أو أصابه آفة.
0: وهل هذا ما يكدرك؟
1: نعم
0: يا رجل، تثمر أو لا تثمر، تغل أو لا تغل، هذا شيء لا يخصك لا من بعيد ولا من قريب، لقد بعت وانتهيت.
1: ولكن
0: ماذا؟ العقد شريعة المتعاقدين، والمشتري له المكسب وعليه الخسارة.
1: ألن يطالبني بشيء؟
0: ليس من حقه أن يطالبك.
1: أنت تعرف أنني أنفقت كل ما تسلمته على زفاف ابنتي.
0: ليس من حق المشتري أن يطالبك بأي شيء، فقد قبل واشترى، وكونها تثمر كثيرا أو قليلا هذا في علم الغيب، والله سبحانه وتعالى لم يطلع أحدا على غيبه.
1: مذ رأيت بستان النخيل البارحة وفوق صدري حمل ثقيل.
0: لا حمل ثقيل ولا خفيف، وإن طالبك التاجر بشيء نادني، نادي عليه حتى يحضر لنا الشاي.

0: وهل يرضيك هذا يا مسعود؟
1: والله لقد بعت لك وأنت قبلت،
0: ولكن النخيل لم يدر شيئا، أصابته الآفة والإهمال ولم يعطني نصف ما توقعت.
1: هذا شيء في علم الغيب.
0: وهل أتحمل أنا كل هذه الخسارة؟
1: وهل أتحملها أنا؟
0: لقد صدقتك وأعطيتك كل ما طلبت، فكيف تحملني وحدي هذه الخسارة؟
1: أنت اشتريت سمكا في بحر، وهل أضمن أنا السمك الذي يعوم في الماء إن كان كثيرا أو قليلا؟
0: حرام، هذا والله حرام.
1: افعل ما شئت، فالعقد شريعة المتعاقدين.

0: احكم بيننا يا عم صالح، هل يرضيك أن أخسر ألوف الدنانير بهذا الشكل الفظيع؟
1: رويدك يا أخي، رويدك.
2: أليس العقد شريعة المتعاقدين يا أخ صالح؟
1: أرجوك يا مسعود، أعطني فرصة للكلام.
2: تفضل تفضل تكلم.
1: كلاكما مخطئ.
0: ماذا قلت يا عم صالح؟
1: قال ابن عباس رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، أي يسلفون مالا في الحال ليحصلوا على الثمار بعد سنة أو سنتين.
2: نعم نعم، أكمل يا شيخ صالح.
1: قال صلى الله عليه وسلم:
2: صلى الله عليه وسلم،
1: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع ما في صلب الفحل أو بطن الناقة أو الطير في الهواء أو السمك في الماء. وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار في الحقول أو الحدائق قبل أن يبدو صلاحها، وقال في تعليل ذلك: أرأيتم إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟
0: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إن كان هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في من باع ثمرة قد بدت ولكن لم تتأكد سلامتها، وقد تصيبها آفة تمنعها من تمام النضج، فكيف بمن أعطى أرضا بيضاء لم يضرب فيها فأسا، أو كان فيها نخيل لم يبد له أي ثمر؟ أليس هذا أولى أن يقال له: أرأيت إذا منع الله الثمرة فبماذا تستحل مال أخيك؟

إلهي نجني من كل كرب.

يوم حشر إلهي كيف حالي يوم حشر.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: قبل أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم كان عبد الله بن مسعود قد آمن به وأصبح سادس ستة أسلموا واتبعوا الرسول عليه وعليهم صلاة الله وسلامه. وعبد الله بن مسعود هو من الأوائل المبكرين، وكان يرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، وقد جعل الإسلام منه مؤمنا رائدا يهزم بإيمانه كبرياء قريش ويقهر جبروت ساداتها.
1: لقد ذهب عبد الله بن مسعود وهو الذي لم يكن يجرؤ أن يمر بمجلس فيه أحد أشراف مكة إلا مطرق الرأس حثيث الخطى، ذهب بعد إسلامه إلى مجمع الأشراف عند الكعبة، وكان كل سادات قريش هناك جالسين مجتمعين، فوقف على رؤوسهم ورفع صوته الحلو المثير بقرآن الله الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. ثم يواصل قراءته، وزعماء قريش مشدوهون لا يتصورون أن هذا الذي يتحدى كبرياءهم إنما هو أجير واحد منهم وراعي غنم لشريف من شرفائهم.

0: كان عبد الله بن مسعود أول من جهر بالقرآن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة. لقد اجتمع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يوما وقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل يسمعهموه؟ قال عبد الله بن مسعود: أنا. قالوا: إن نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه. قال عبد الله بن مسعود: دعوني فإن الله سيمنعني.
1: فغدا بن مسعود حتى أتى المقام في الضحى وقريش في أنديتها، فقام عند المقام ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم رافعا صوته: الرحمن علم القرآن. ثم استقبلهم يقرأها، فتأملوه قائلين: ماذا يقول ابن أم عبد؟ إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد. فقاموا إليه وجعلوا يضربون وجهه وهو ماض في قراءته حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ. ثم عاد إلى أصحابه مصابا في وجهه وجسمه، فقالوا: هذا الذي خشيناه عليك. فقال ابن مسعود: ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا. قالوا له: حسبك، فقد أسمعتهم ما يكرهون.

0: كان غلاما عندما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك غلام معلم، فقد علمه ربه حتى صار فقيه الأمة وعميد حفظة القرآن جميعا. يقول ابن مسعود عن نفسه: أخذت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا ينازعني فيها أحد.
1: ولقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه أن يقتدوا بابن مسعود فيقول: تمسكوا بعهد ابن أم عبد، ويوصيهم بأن يحاكوا قراءته وتعلموا منه كيف يتلو القرآن. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد، من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ولقد شهد له بهذا السبق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عنه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لقد ملئ فقها. وقال أبو موسى الأشعري: لا تسألونا عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم.
0: ولم يكن سبقه في القرآن والفقه موضع الثناء فحسب، بل كان كذلك أيضا سبقه في الورع والتقى. يقول عنه حذيفة: ما رأيت أحدا أشبه برسول الله في هديه ودله وسمته من ابن مسعود. ولقد علم المحظوظون من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد أقربهم إلى الله زلفى، وكان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدثون عن عبد الله بن مسعود فيقولون: إن كان ليؤذن له إذا حجبنا ويشهد إذا غبنا، وهم يريدون بهذا أنه كان يظفر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بفرص لم يظفر بها سواه، وكان يلقب بصاحب السواد أي صاحب السر. يقول أبو موسى الأشعري: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما أرى إلا ابن مسعود من أهله.

0: لم يكن ابن مسعود يفارق الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر ولا في حضر، ولقد شهد المشاهد كلها والغزوات جميعها، وكان له يوم بدر شأن مذكور مع أبي جهل الذي حصدته سيوف المسلمين في ذلك اليوم الجليل. وعرف خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه له قدره، فولاه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على بيت مال الكوفة، وقال عمر لأهلها حين أرسله إليهم: إني والله الذي لا إله إلا هو قد آثرتكم به على نفسي، فخذوا منه وتعلموا. ولقد أحبه أهل الكوفة حبا لم يظفر بمثله أحد قبله ولا أحد مثله.
1: لقد آتاه الله تعالى الحكمة مثلما أعطاه التقوى، فكان يملك القدرة على رؤية الأعماق والتعبير عنها في أناقة وسواد. قال يلخص حياة عمر بن الخطاب العظيمة في تركيز باهر: كان إسلامه فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت إمارته رحمة. ويتحدث عن العمل فيقول: إني لأمقت الرجل إذ أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. ومن كلماته الجامعة: خير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، وشر العمى عمى القلب، وأعظم الخطايا الكذب، وشر المكاسب الربا، وشر المأكل اليتيم، ومن يعفو يعفو الله عنه، ومن يغفر يغفر الله له.

0: هذا هو عبد الله بن مسعود، وهذا هو صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه ومضة من حياة عظيمة مستبسلة عاشها صاحبها في سبيل الله ورسوله ودينه. لقد حظي من توفيق الله ومن نعمته بما يجعله أحد العشرة المبشرين بالجنة. خاض المعارك الظافرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع خلفائه من بعده، وشهد أعظم إمبراطوريتين في عصره تفتحان أبوابهما طائعتين لرايات الإسلام ومشيئته.
1: ولم تكن له من أمان الحياة سوى أمنية واحدة كان يأخذه الحنين إليها دوما فيرددها ويتمنى لو أنه أدركها، ألا وهي حفرة دفن فيها عبد الله ذو البجادين المزني الذي مات في تبوك وأشرف على دفنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. كان يتمنى لو أنه صاحب تلك الحفرة. تلك كانت أمنيته التي كان يرجوها في دنياه، وهي لا تمت بسبب إلى ما يتهافت الناس عليه من مجد وثراء ومنصب وجاه. كانت أمنية رجل كبير القلب عظيم النفس وثيق اليقين، رجل هداه الله ورباه الرسول وقاده القرآن.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم أئمة من الأمة.

0: الإخراج أشرف تلفاح. قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.
1: قل لي يا ابن ثابت.
2: تفضل يا شيخي.
1: نمي إلي قولك: كنت في معدن العلم والفقه فجلست أهله ولزمت فقيها من فقهائهم.
2: بلى يا شيخي، قلت ذلك.
1: ولزمت فقيها من فقهائهم؟ أيهم تعني يا ابن ثابت؟
2: ومن غير شيخي حماد بن أبي سليمان؟
1: إياي تعني، ولكن قل أيها النعمان، كيف اخترت حمادا من دون سواه؟
2: كنت كما تعلم أنظر في الكلام حتى بلغت فيه مبلغا يشار إلي فيه بالأصابع، وكنت يوما أجلس بالقرب منك حين وفدت إلي امرأة سألتني في رجل له امرأة أمة أراد أن يطلقها للسنة فلم يطلقها.
1: فأمرتها أن تسأل حمادا؟
2: بلى والله كان ذلك، ورجعت إلي بالجواب. أتذكر يا شيخي بما أفتيتها؟
1: بلى، قلت يطلقها وهي طاهرة من الحيض والجماع تطليقة، ثم يتركها حتى تحيض حيضتين، فإذا اغتسلت فقد حلت للأزواج.
2: أجل، لقد قطعت علي بهذا كل قول
1: وقررت ملازمتي حينئذ.
2: هذا ما حدث، أخذت علي وجلست إليك أسمع مسائلك وأحفظ عنك وأعيدها عليك في اليوم التالي.
1: بلى يا ابن ثابت، رأيتك تحفظ ويخطئ غيرك.
2: أكثر ما شدني إليك طريقتك في استنباط الفقه من الكتاب والسنة والفتية فيما يقع من الحوادث.
1: بارك الله فيك وفي علمك، وفتح الله عليك، واعلم يا ابن ثابت أنه بعد هذا اليوم لا يجلس في صدر الحلقة إلى جواري غير أبي حنيفة النعمان.

0: صدقني يا ولدي، ما أردت درهما واحدا ربحا في هذا الثوب.
1: أعلم يا شيخ أعلم، وهو زهيد الثمن لمن يملك ثمنه.
0: أها، إذا ادفع من ثمنه ما استطعت واعتبره مباركا عليك.
1: كل ما أردته يا سيدي أن تؤجل لي زمن السداد فقط.
0: تريدني أن أبيعك بالأجل يا ولدي؟ لا بأس، لا مانع لدي، ولكني بالكاد أعرفك.
1: إذا تعرفني، وإن لم تكن كذلك فأنا أعرفك.
0: آها، أصبت أصبت. إن لم تخني ذاكرتي فأنا أراك في السوق أحيانا وفي المسجد، أليس كذلك؟
1: بلى يا سيدي، أتردد على حلقة ابن أبي ليلى.
0: لهذا تتحرج من مصارحتي؟ لا بأس عليك يا ولدي، لا بأس، فأنا لا أغار من تاجر مثلي ينافسني ببضاعة، فأنا لا أحمل لشيخك إلا كل خير. العلم هو العلم حتى لو كان في الصين، وسواء أكان عند ابن أبي ليلى أم عند حماد بن أبي سليمان أم عند أبي حنيفة. لا تثريب عليك يا ولدي، لا تثريب.
1: لهذا جئتك محرجا، ولولا ما عرفته عنك من كريم خلق ما طلبت.
0: لا تعظم المسألة يا ولدي، الأمر أهون من أن تتحرج منه. ولكن هل لي أن أعرفك أكثر إذا رغبت؟ طبعا.
1: بلى، أنا يعقوب، أدعى يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، الأنصاري النسب، كوفي المنشأ.
0: أهلا بك يا يعقوب، يا أبا يوسف.
1: أبا يوسف، أصحابي يلقبونني كذلك.
0: خيرا إن شاء الله. أتدري يا يعقوب، أقول لك ما قاله شيخ الشعبي لي، ألمح فيك مخايل العلماء، وأنت يا يعقوب كذلك، فاختر من متجري ما شئت، وإذا كانت لك رغبة في التجارة فاعتبر نفسك ثالث ثلاثة في هذا المتجر، وإن كانت بك رغبة للعلم فالله المستعان، وستجد مني كل عون وسند.
1: يا سيدي، هو ما قلت، بي رغبة للعلم والفقه لا أستطيع مقاومتها، وأنا أعمل في السوق أحيانا لسداد الحاجة.
0: ستكون حاجاتك منذ اليوم مقضية إن شاء الله، وإياك ثم إياك أن تتحرج من مصارحتي بأي حاجة وفي أي وقت.
1: بارك الله بك، بارك الله بك أيها الشيخ، ما زاد ما دحوك على فعلك، ولكن بالنسبة لي.
0: أفهمك أفهمك يا يعقوب، داوم على دروس شيخك ابن أبي ليلى، وما عرضته عليك ليس شرطا في تركه أو أن تلحق بأبي سليمان حماد. لا يا ولدي لا، فكلنا إن شاء الله نغرف من معين واحد، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

0: إلهي، يا ذا الجلال والإكرام، لك وجهت وجهي، فاقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: حماد، ما زلت برداء نومك؟
2: أستغفر الله، اليوم السبت ونحن فعلا بحاجة لراحة من عناء البارحة يا أبتاه. كان يوما شاقا،
1: بل قل كان يوم فرح ومسرة.
2: هو كذلك بالنسبة لضيفانك، أما نحن
1: ونحن كذلك يا حماد، غمرت قلوبنا المسرة والفرح. أي فرح أكبر من أن تملأ قلوب الآخرين بالفرح؟
2: ولكن كل يوم جمعة، فلتكن بين الحين والحين.
1: بل في كل حين يا ولدي، اصنع الخير ما استطعت أنا وأينما كنت، هذا يقربك من الله ومن الناس.
2: لا إله إلا الله، يقربني من هذا الجمع الذين في حلقة الدرس يتلقون العلم.
1: حماد، إياك والإساءة، ولا تنسى أنك أنت وأنا طلاب علم، وهؤلاء يا ولدي ربما شغلهم علمهم عن الكسب والتجارة، فهم أحق من غيرهم بالإكرام وحسن المعاملة.
2: أريد أن أسأل، كيف ينظرون إليك وأنت تخدم هذا وتقرب ذاك؟ هذا زده لحما، وهذا زده مرقا، وذاك زده ثريدا.
1: كلما زدت في خدمتهم يا ولدي ازددت قربا منهم، حتى إن الكثير منهم يعدني كبعض أهله.
2: أي مفارقة هذه؟ خادم في البيت وإمام في المسجد.
1: أنا في ضيافتهم أبو حنيفة، وفي المسجد أبو حنيفة.

0: عبد الله، ما بك؟ تطيل النظر إلي، أمن حاجة؟
1: لا يا شيخي، لا لا، إنما أمتع ناظري بحسن ما أنت عليه.
0: ما المستحدث الذي تجده يا عبد الله؟
1: كل يوم أراك أجمل مما قبله، لم أرى أحسن منك سمتا وحلما.
0: بارك الله بك يا عبد الله. على العالم أن يحرص على هيبة العلم بما يضفي عليه المهابة والوقار.
1: ولكنك طويل الصمت، وإذا قلت فكثير القول.
0: كذلك على العالم ألا يخوض فيما لا يعنيه ولا يقول إلا جوابا. واحرص يا بني على حسن هيئتك وعطر جسدك وسيرتك. منهج العالم يا ولدي لا كغيره من سائر الخلق، فالله سبحانه وتعالى أكرمه بهذه النعمة فليحافظ عليها.
1: كل يوم تأتينا بنور جديد، وأشهد أنك نعم الشيخ ونعم القدوة.
0: قل يا ولدي اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي، ويا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
1: اللهم آمين،
0: اللهم آمين.

0: كم مرة قلت لك أن اهتم بشأنك ولا دخل لك في عملي ومن أعامل.
1: يا أبتاه، كيف أسكت على ما أنكر؟ يتطاول عليك الرجل وأصم أذني عن قوله.
0: يا ولدي يا ولدي، كنت تبطش بالرجل، ما فعل ما يشينني؟
1: كيف وهو يقول: يا نعمان أرني ذاك الثوب. لا لا، بل الذي يليه.
0: وماذا كنت تنتظر من مثله؟
1: على الأقل ينادي بالكنية: أبا حماد، أبا حنيفة.
2: أيهما تريد، أبا حماد أم أبا حنيفة؟
0: أم حماد يعترض على معاملة والده؟
2: حقا تفعل هذا؟ تتطاول على أبيك؟
1: لا حاشا لله. أمه، لا تحكمين علي قبل سماع القضية.
2: أترك سماع القضايا لكما، لكن أقول حسبك أن ترتقي إلى ما وصل إليه والدك.
1: أم حماد، من يسمعك بهذا القول يحسبني عاقا.
2: لا يا ولدي، نعمة التربية أنت، لكن من له والد كأبي حنيفة ولا يقتدي به؟
1: أقتدي أقتدي والله يا أمه أقتدي، هو مجرد كلام. ما هذه الثياب التي تحملين؟
2: بعض ما يلزم والدك في سفره.
1: في سفره؟ أمسافر أنت يا والدي ولا أعلم؟
0: وكيف لا تعلم؟ أليس الوقت وقت استعداد للحج وزيارة مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟
2: صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. تريد الحج؟ الصحبة يا والدي، الصحبة.
2: طرحت عليه الأمر في أن نذهب جميعا، ولقد كنا بصحبته العام السالف، يريد أن يتحرك بحرية هذه المرة.
0: أجل يا حماد، أريد أن أملأ حقيبتي من خيرات مكة والمدينة، ففيهما العلماء الأجلاء، وفيهما أصل الكتاب والحديث.
1: إذا كان كذلك كان الله في عونك.
0: ثم إنك تخلفني في البيت والأهل.
1: أرجو لك من الله القبول والسلامة.

0: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا، اللهم اطوي لنا البعد، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال.
1: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك يا أبا حنيفة، وتقبل الله منا ومنكم.
0: تقبل الله طاعتنا وطاعتكم حجا مبرورا إن شاء الله.
2: بارك الله في همتك يا مولانا، كم حاجا خرج لبيت الله على نفقتك، أثابك الله بأجرك وأجورهم إن شاء الله.
0: يا أخي ما أعطيكم من مالي شيئا، ولكنه فضل منه سبحانه وتعالى.
1: الحمد لله أولا وأخيرا، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، فلك الشكر يا سيدي. تقبل الله طاعتك وأعادك إلى ديارك وأهلك سالما معافى.
0: اللهم آمين، وأعاذ ديارنا وأهلنا شر الفتن والمهن.

0: هالك وأبدلنا حالنا بأفضل حال.
1: كأنك تنظر إلى ما لا نراه يا شيخ.
0: ما أنظر إليه لم يعد خفيا على أحد يا زفر.
2: أئمة من الأمة.

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.

يا حمام تعلم بكايا ونحيا حمام وخذ

0: ¡Ay! ¡Ya correcto!
1: السابعة تماما ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذا موعد الأخبار.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك والعاهل البحريني يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية وسبل تطوير العلاقات المتينة بين البلدين. جلالة الملك تلقى رسالة جوابية من رئيس هيئة الأركان المشتركة تضمنت التأكيد على تعزيز قوة الجيش العربي. رئيس الوزراء يوجه بنقل مصابي حادث وباء المصرية للعلاج في المملكة واتخاذ إجراءات نقل جثامين الضحايا. وزير الخارجية يبحث في النمسا القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الإقليمية والدولية. الحكومة تطلق خدمة الناطق الرقمي فرح لتعزيز سرعة إيصال المعلومات الرسمية وتوسيع قنوات التواصل مع المواطنين. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. بحث جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين خلال اتصال هاتفي أبرز التطورات الإقليمية، وتناول الاتصال ضرورة وقف التصعيد الخطير في المنطقة، كما بحث الزعيمان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بما يخدم القضايا العربية ويحقق الأمن والاستقرار. وجرى بحث العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات. تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني رسالة جوابية من اللواء الركن مجد الحرسيس بعد صدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه رئيسا لهيئة الأركان المشتركة، وفيما يلي نصها:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عطوفة الأخ اللواء الركن مجد الحرسيس حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيطيب لي أن أبعث إليك وإلى زملائك وزميلاتك النشامى والنشميات في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بتحية ملؤها التقدير والاعتزاز بكل واحد منهم في مختلف مواقعهم. لقد عرفناك خلال خدمتك في صفوف قواتنا المسلحة جنديا مخلصا لوطننا الحبيب وضابطا متميزا في الجيش العربي المصطفوي. واليوم وقد صدرت إرادتنا بتعيينكم رئيسا لهيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة، فإننا نعهد إليك بمسؤولية خدمة الأردن الأغلى وأداء هذه الأمانة بكل حرص وتفان. عطوفة الأخ، تحظى القوات المسلحة بتقدير واحترام جميع الأردنيين، إذ يواصل منتسبوها من ضباط وضباط صف وأفراد بضرب أروع الأمثلة في الشجاعة والمروءة والإخلاص، ساهرين على حماية الأراضي والأجواء الأردنية والتصدي لأي تهديد يستهدف مقدرات الوطن وأمن وسلامة مواطنيه. وعليك، وإذ تنهض بأمانة هذه المسؤولية القيادية، بأن تضع الوطن نصب عينيك وأن تحرص على بذل كل الجهود لخدمة الأردن وأهله، مدركا أهمية هذه المؤسسة الوطنية العريقة وضرورة الحفاظ على سمعتها الطيبة وهيبتها ومواصلة تعزيز قدراتها لتبقى سياج الوطن ودرعه الحصين. وعليه، فإننا نوجهك بمتابعة جهود إعادة هيكلة قواتنا المسلحة وتطوير إمكانيات الجيش العربي وتحديث أدواته لتمكينه من الاطلاع بمسؤولياته ومواجهة ما يستجد من تحديات وتطورات وتهديدات بأعلى مستويات الكفاءة والجاهزية. ولا بد من إيلاء نشامى ونشميات القوات المسلحة جل الاهتمام والرعاية لتمكينهم وبناء قدراتهم ضباطا وضباط صف وأفرادا وضمان أعلى مستويات الأداء والاحترافية، فهم دوما موضع ثقتنا

0: وفخرنا واعتزازنا. نسأل المولى عز وجل أن يعينك على تحمل المسؤولية وأن يوفقك لتحقيق الأفضل للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وستجد منا كل الدعم والمؤازرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله الثاني بن الحسين، عمان، في 20 ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق 2 أيلول 2026 ميلادية.
1: كما تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني رسالة من الفريق الركن الطيار المتقاعد يوسف أحمد الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، فيما يلي نصها:
0: بسم الله الرحمن الرحيم. عطوفة الأخ الفريق الركن يوسف أحمد الحنيطي حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد تحملت أمانة المسؤولية في رئاسة هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لعدة سنوات، كنت خلالها جنديا مخلصا للأردن الغالي، وعملت خلال الظروف الصعبة التي تمر بها منطقتنا على تعزيز قدرات قواتنا المسلحة الباسلة لتتمكن من مواصلة دورها كدرع منيع للوطن والاطلاع بواجبها الإنساني تجاه الأشقاء في المنطقة. كما حرصت خلال فترة خدمتك على تنفيذ توجيهاتنا لتحديث وتطوير قواتنا المسلحة وإعادة هيكلتها لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية وضمان المؤسسية في التعامل مع مختلف المستجدات التي قد يواجهها الجيش العربي. وبعد عقود نذرتها في خدمة الأردن الحبيب في صفوف قواتنا المسلحة، كنت خلالها مثالا للخدمة العسكرية المخلصة وحريصا على النهوض بمسؤولياتك بكل كفاءة. تستكمل اليوم مهمتك وتغادر موقعك بعدما أنجزت واجبك باقتدار، لتنال قسطا من الراحة أو تنتقل إلى موقع آخر من مواقع العمل والعطاء. أؤكد عميق شكري وتقديري لجهودك المخلصة وعطائك المتميز، وأتمنى لك دوام التوفيق، سائلا المولى عز وجل أن يحفظك ويرعاك وأن يوفقنا جميعا لخدمة الأردن وشعبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله الثاني بن الحسين، عمان، في 20 ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق 2 أيلول 2026 ميلادية.
1: هذا وتلقى جلالة الملك عبد الله الثاني رسالة من الفريق الركن الطيار المتقاعد يوسف أحمد الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، وفيما يلي نصها:
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي حفظكم الله ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، تلقيت بكل الفخر والاعتزاز رسالة جلالتكم السامية، وما حملته من كلمات غالية أعتز بها ما حييت، وتقدير أعتبره وساما على صدري بعد عقود تشرفت خلالها بالخدمة في صفوف القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي جنديا مخلصا للأردن ووفيا لقيادته الهاشمية. وإنني إذ أرفع إلى مقامكم السامي أصدق معاني الولاء والانتماء، لأعبر عن عميق شكري وامتناني على ما أوليتموني إياه من ثقة ملكية غالية، وما أحطتم به القوات المسلحة ونشامة ونشميات الجيش العربي من رعاية ودعم وتوجيه موصول، كان دافعا لنا لبذل أقصى الجهود في خدمة الوطن والدفاع عن أمنه وسيادته. مولاي المعظم، لقد كان شرفا عظيما لي أن أتحمل أمانة رئاسة هيئة الأركان المشتركة في مرحلة شهدت فيها منطقتنا ظروفا وتحديات متسارعة، وأن أعمل إلى جانب نشامة ونشميات الجيش العربي مسترشدين بتوجيهات جلالتكم ورؤاكم الحكيمة على تعزيز قدرات قواتنا المسلحة ورفع جاهزيتها وكفاءتها لتبقى كما أردت

0: تموها دوما درع الوطن المنيع وسياجه الحصين. كما تشرفت بتوجيهات جلالتكم بالعمل على تحديث القوات المسلحة وتطويرها وإعادة هيكلتها وتعزيز قدراتها العملياتية والتدريبية بما يواكب التهديدات الحالية والمستقبلية ويرسخ العمل المؤسسي في تشكيلاتها ووحداتها. سيدي جلالة القائد الأعلى، إنما تحقق خلال سنوات خدمتي ما كان ليتحقق لولا رعاية جلالتكم ودعمكم المستمر للقوات المسلحة وجهود نشامة ونشميات الجيش العربي من الضباط وضباط الصف والأفراد الذين كانوا على الدوام أوفياء للقسم والأمانة. مولاي المعظم، إن مغادرتي موقعي وانتهاء خدمتي العسكرية لن يغيرا من عهد قطعته على نفسي منذ اليوم الأول الذي تشرفت فيه بارتداء البزة العسكرية بأن أبقى جنديا وفيا لجلالتكم، مخلصا للأردن وعرشه الهاشمي، حريصا على خدمته في كل موقع من مواقع العمل والعطاء. وإذ أجدد لجلالتكم عظيم شكري وامتناني على كلماتكم الغالية وثقتكم التي ستبقى موضع اعتزاز وفخر. أسأل الله العلي القدير أن يحفظكم ويرعاكم ويمدكم بعونه وتوفيقه وأن يبقيكم قائدا وسندا للأردن وشعبه وقواته المسلحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزيرة الخارجية الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية في جمهورية النمسا استمرار البلدين الصديقين في تطوير علاقات التعاون الشاملة بينهما خدمة لمصالحهما المشتركة وتعزيزا للشراكة التي تجمع المملكة والنمسا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل أكثر من 70 عاما. وبحث الوزيران خلال محادثات أجرياها في فيينا خطوات عملية لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والتعليمية والدفاعية. كما بحث الصفدي ونظيرته النمساوية التطورات الإقليمية والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار. وفي مؤتمر صحفي تبع المباحثات أكد الصفدي الأهمية التي يوليها الأردن لعلاقات الشراكة مع النمسا ولفت إلى الآفاق المتاحة لتوسعة التعاون في مختلف المجالات. وأكد الصفدي أن العلاقات الأردنية النمساوية تسير إلى الأمام بشكل واضح يتبدى في برامج التعاون الاقتصادية والتعليمية والدفاعية المشتركة وفي التعاون في جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي ثنائيا وفي إطار الاتحاد الأوروبي. وثمن الصفدي دعم النمسا للأردن ومواقفها فيما يتعلق بجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وأضاف:
2: نعتز بالعلاقات الأردنية النمساوية، فهي علاقات قديمة، علاقاتنا الدبلوماسية تعود إلى أكثر من 70 عام، شهدت خلال هذه الفترة تطورا مستمرا في التعاون في مختلف المجالات، وبالتالي نحن أيضا ننظر إلى النمسا كشريك موثوق وصديق قوي، ونتطلع إلى المزيد من التعاون في العلاقات الثنائية. تحدثنا اليوم عن زيادة أفاق التعاون في المجال السياحي، المجال الاقتصادي، الاستثماري، الدفاعي، الأمني، وهنالك خطوات مهمة اتخذت على هذا الطريق. نحن نثمن عاليا دعم النمسا للمملكة ومواقف النمسا فيما يتعلق بجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. نثمن الدعم العملي الذي تقدمه النمسا من أجل مواجهة التحديات الإنسانية ودعم الاحتياجات الإنسانية سواء في غزة أو فيما يتعلق باللاجئين أيضا، والتزمتم بهذا على مدى السنوات الماضية، وأعلنتم هذا العام أيضا عن استمرار النمسا في ذلك، فسيكون لهذا الجهد النمساوي أثر كبير في تحسين حياة أناس يحتاجون إلى هذه المساعدة ويواجهون صعوبات عديدة. أيضا أود أن أشكرك مع الوزير على الدعم الذي تستمر النمسا في تقديمه لوكالة الأنروا. الأنروا تقوم بدور لا يمكن استبداله، ولا يمكن لأي جهة غير الأنروا أن تقوم به في تقديم الدعم لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني سواء في غزة أو الضفة الغربية أو مناطق عمل الوكالة الأخرى. فاستمرار دعم النمسا عامل مهم، ونتطلع إلى استمرار هذا الدعم. كما قلت على المستوى الثنائي، نحن العلاقة راسخة، العلاقة قوية. جلالة الملك كان زار النمسا قبل فترة، وكان التقى أيضا بالقيادة النمساوية وسمو ولي العهد أيضا التقى المستشار النمساوي، وكل هذه اللقاءات أكدت أن ثمة علاقة صداقة قوية تربطنا، ثمة شراكة تعود بالنفع على البلدين.

0: ضرورة التنفيذ الكامل لخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتثبيت الاستقرار في غزة ورفع كامل القيود الإسرائيلية أمام دخول المساعدات الإنسانية. كما حذر الصفدي من تبعات الخطوات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة والتي تشمل عنف المستوطنين وتوسعة الاستيطان ومصادرة الأراضي وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والتي تقوض حل الدولتين وكل فرص تحقيق السلام العادل والشامل. وأضاف الصفدي:
1: موقفنا واحد في ضرورة تثبيت الاستقرار في غزة، إيصال الدعم الإنساني إلى الذي يحتاجه الغزيون، تنفيذ جميع نقاط خطة الرئيس الأمريكي العشرين فيما يتعلق بغزة وقرار مجلس الأمن الذي تبناها أيضا، حتى نستطيع أن نحافظ على الأمن والاستقرار. من غير المقبول أن يستمر الجوع في غزة في الوقت الذي تتكدس فيها المساعدات الإنسانية على الرفوف، لأن إيصالها إلى غزة ممنوع من قبل السلطات الإسرائيلية. أيضا تحدثنا بشكل مكثف حول الضفة الغربية وضرورة وقف هذا موقفنا، وضرورة وقف كل الإجراءات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وبالتالي تقتل كل فرص تحقيق السلام العادل والدائم، سواء فيما يتعلق في الاستيطان، بناء المستوطنات، ضم الأراضي، انتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأيضا عنف المستوطنين الذي يزداد بوتيرة غير مسبوقة. النمسا تدعم حل الدولتين ونحن متمسكون بحل الدولتين ونريد أن نصل إلى تحقيق السلام العادل والدائم، لكن إذا استمرت الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين فلن يبقى هناك حل دولتين نتحدث عنه. ومن هنا نعول على دور شركائنا في الاتحاد الأوروبي بأخذ المواقف التي تعكس سياستهم في دعم هذا الحل وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حق كل شعوب المنطقة في أن تعيش بأمن وسلام عبر حماية حل الدولتين الذي يوفر المسار الوحيد للوصول إلى هذا السلام العادل والشامل الذي نتمسك فيه في الأردن وفي المنطقة العربية خيارا استراتيجيا وسبيلا لبناء المستقبل الآمن الذي يضمن الأمن والاستقرار للجميع.
0: وأشار الصفدي إلى أنه بحث مع الوزيرة النمساوية دعم الحكومة السورية في جهودها إعادة البناء. كما شدد الصفدي في المؤتمر الصحفي على ضرورة دعم الحكومة اللبنانية في جهودها فرض سيادتها على كل الأرض اللبنانية وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي احتلتها. وقال الصفدي:
1: موقفنا واحد في ضرورة دعم سوريا. سوريا قصة نجاح تستحق أن تدعم ويجب أن ندعمها، لأن في استقرار سوريا وفي نجاح سوريا استقرار للمنطقة ونجاح لنا جميعا. ومن هنا أيضا سنتعاون بالتنسيق مع أشقائنا في سوريا من أجل المساهمة في جهود إعادة البناء وتقديم كل الدعم الذي تحتاجه سوريا حتى تحقق الأمن والاستقرار والإنجاز وتلبي حق شعبها في أن يعيش بأمن واستقرار في وطنه الموحد، مع ضرورة التأكيد على احترام سيادة سوريا. ونحن كنا حذرنا في المملكة من خطورة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأرض السورية واحتلال أرض سورية جديدة والعبث بالشأن الداخلي السوري. الأردن والنمسا أيضا متفقان على ضرورة حماية الأمن والاستقرار في لبنان ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها فرض سيادتها على كل الأرض اللبنانية وتقديم كل ما يلزم من دعم للقوات المسلحة اللبنانية.
0: وفيما يتعلق بالحرب الإيرانية الأمريكية، أكد الصفدي موقف الأردن ودعمه كل الجهود المستهدفة التوصل إلى حل سلمي للأزمة مع إيران بما يضمن معالجة كل أسباب التوتر السابقة وحرية الملاحة في مضيق هرمز واحترام علاقات الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأضاف الصفدي:
1: نحن نؤكد على دعم كل الجهود المستهدفة التوصل إلى حل سلمي للأزمة مع إيران بما يضمن معالجة كل أسباب التوتر السابقة، يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، يضمن احترام علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ونحن في الأردن تعرضنا لهجمات إيرانية، ندين هذه الهجمات على الأردن وعلى الدول الأخرى في المنطقة، ونؤكد رغم هذه الهجمات بأننا مستمرون في دعم كل الجهود المستهدفة التوصل إلى حل سلمي، لأن الدبلوماسية والحوار هما السبيلان الناجعان لحل الخلاف وحماية المنطقة والعالم من التبعات الكارثية لاستمرار هذه الحرب.
0: أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين، وبحث الوزيران العلاقات الثنائية

0: وأفاق تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في كافة المجالات ثنائيا وفي إطار الاتحاد الأوروبي، كما بحث التطورات الإقليمية وجهود إنهاء التصعيد واستعادة الهدوء وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق إزاء تطوير العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. تطلق الحكومة خدمة الناطق الرقمي فرح المطورة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتكون إحدى أدوات التواصل الحكومي الرقمي في مبادرة تعد الأولى من نوعها في المنطقة والعالم، بهدف توظيف التكنولوجيا الرقمية في إيصال المعلومات الحكومية للمواطنين والمهتمين بأسلوب واضح ومبسط. وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة دكتور محمد المومني إن الحكومة وفي إطار سعيها المستمر لتوظيف التكنولوجيا الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي في التواصل وشرح القرارات والسياسات الحكومية وإتاحة المعلومات ستطلق خدمة الناطق الرقمي فرح. وبين أن توظيف هذه التقنيات يأتي ضمن توجه الحكومة لتطوير منظومة الاتصال الحكومي وتعزيز سرعة إيصال المعلومات الرسمية ودقتها وتوسيع قنوات التواصل مع المواطنين. أكدت وزارة العمل استمرار سريان العقود الموحدة الإلكترونية للعمل في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، محذرة من عدم الالتزام بهذه العقود ومؤكدة بأنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق غير الملتزمين. حول هذا الموضوع تحدث عدنان الدهامشة مدير مديرية علاقات العمل والمفاوضات الجماعية في وزارة العمل.
1: عقد العمل الموحد أو العقد العمل الجماعي الموحد للعاملين في قطاع التعليم الخاص هو نتاج يعني عمل الجهات ذات العلاقة، سواء من نقابة أصحاب المدارس الخاصة أو نقابة العاملين في التعليم الخاص، بالتعاون مع وزارة العمل لتنظيم شؤون العمل أو علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في هذا القطاع الهام، وهو قطاع رديف لقطاع التعليم في وزارة التربية والتعليم أو في التعليم العام. وجد هذا العقد لإيجاد الحدود الدنيا من الحقوق للعاملين ولتنظيم العلاقة بين صاحب العمل من جهة والعامل من جهة، ولتسهيل الرقابة على الجهات ذات العلاقة سواء كانت وزارة التربية والتعليم أو وزارة العمل أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. تم التوافق على إنشاء عقد عمل مؤتمت لتسهيل الرقابة عليه كما أسلفنا. عقد العمل الجماعي الخاص بالأتمتة ساري من 31/7/2026 وينتهي بتاريخ 31/7/2028، حيث جرت مخاطبات بين وزارة العمل من جهة وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية مؤخرا حول قانونية عقد العمل الموحد الإلكتروني واستريانه، حيث بيّن أن ملحق عقد العمل الجماعي ما زال ساري المفعول ونافذا وملزما لجميع المدارس الخاصة ورياض الأطفال.
0: ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يطرأ اليوم الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا هذه إعادة لأبرز عناوينها. جلالة الملك والعاهل البحريني يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية وسبل تطوير العلاقات المتينة بين البلدين. جلالة الملك تلقى رسالة جوابية من رئيس هيئة الأركان المشتركة تضمنت التأكيد على تعزيز قوة الجيش العربي. رئيس الوزراء يوجه بنقل مصابي حادث ويبع المصرية للعلاج في المملكة واتخاذ إجراءات نقل جثامين الضحايا. وزير الخارجية يبحث في النمسا القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الإقليمية والدولية. الحكومة تطلق خدمة الناطق الرقمي فرح لتعزيز سرعة إيصال المعلومات الرسمية وتوسيع قنوات التواصل مع المواطنين. أيها السيدات والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الأولى لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء أيمن الهلال، ذاكر حجات، وراء ديكريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل رعد حجازين من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قاع المدينة. قاع المدينة، إعداد وتقديم محمود كريشان.
2: صباح الخير يا عمان، صباح الخير يا أردن، صباح النور أيها الحمى الهاشمي الذي نشأنا على تربته وإليه نعود. صباح الخير على مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وأهلا وسهلا بكم في هذه الإطلالة على بستان العاصمة البهية الأبية عمان. والبداية مع هذا الخبر: نفذت أمانة عمان مؤخرا أعمال هدم في شارع الطلياني ضمن المشروع الاستراتيجي لتطوير أحياء عمان القديمة، والذي يشمل تطوير منطقة وسط البلد، واشتملت على هدم مبنيين في شارع الطلياني بهدف إنشاء بنية تحتية جديدة للمنطقة من خلال إنشاء أرصفة مشاة وشبكات تصريف مياه للأمطار. كذلك سيتم ربط شارع قريش بشارع الملك طلال وتطوير مداخل أسواق عمان الشعبية مثل سوق خان الخليلي المعروف باسم سوق الحرمية الذي يقع ضمن المسارات السياحية، وسوق الندى، وسوق البخارية، وسوق السكر، وسوق الطيور، وسقف السيل، وشارع الأمير محمد. وعلى سيرة أمانة عمان الكبرى، وبطلب من الوزير وأمين عمان السابق المحامي الدكتور يوسف الشواربة، قرر مجلس نقابة المحامين نقل الشواربة من سجل المحامين غير المزاولين إلى سجل المزاولين لمهنة المحاماة، ليعود بذلك إلى ميدانه الأول بعد سنوات طويلة قضاها في خدمة العاصمة عمان. سوق الطيور في وسط البلد، حكايات من داخل الأقفاص. لا يزال وسط العاصمة الأردنية عمان يحتفظ بأسراره، لذا نحاول إعادة اكتشاف المزيد من المعالم ونميط اللثام عنها، ونمضي بخطى حالمة من شارع قريش الممتد من منطقة سقف السيل، وندخل من إحدى تفرعات الشارع الجانبية، وتحديدا من دخلة سرفيس جبل الجوفة أسفل وادي السرور في الشارع الفرعي الممتد على مسافة قصيرة نوعا ما، ونقف نتأمل سوقا غريبا وجميلا في نفس الوقت. عندها يصيبنا الحنين للطبيعة، فأنت أمام كرنفال حقيقي من الطيور المتنوعة والحيوانات الأليفة وغير الأليفة. فمع صباح كل يوم جمعة يتوافد المئات من هواة وتجار الطيور والحيوانات بمختلف أنواعها إلى سوق مخصص لهذه الهواية، ويقام في صباح كل يوم جمعة حصرياً، ويبقى العمل في هذه التجارة الرائجة حتى موعد رفع أذان الظهر، حيث يذهب معظمهم لأداء صلاة الظهر والاستماع إلى خطبة الجمعة في المسجد الحسيني الكبير أو في مسجد الهنيني في طلوع وادي السرور. ومع ساعات الصباح يعرض الباعة في هذا السوق بضائعهم المتكونة من مئات الأقفاص الصغيرة والكبيرة، لتنتشر أصوات العصافير المتنوعة ومختلف الطيور في الأجواء الصباحية الجميلة في أرجاء السوق، بالإضافة لنباح الكلاب الضخمة والصغيرة ومواء القطط المستمر، وصولا إلى أنواع جميلة من الأرانب، بل والطاووس بريشه الجميل، والبط، وطيور الفري، والدجاج البري والإفريقي، والوز، والكنار، والحسون، والبلبل، وطيور الحب، والدويري، والكوكتيل، والهدهد، والفلشر، وأنواع نادرة من الببغاء، والصقور الجارحة، والنسور، ومعظم أنواع الحمام والحبش. وبطبيعة الحال كل شيء له سعره. في هذا السوق النادر تجد الحماماتية، وهو لقب يطلق على المهتمين بتربية الحمام، يجتمعون في ركن محدد من السوق، يعرضون طيورهم التي يرغبون ببيعها أو شرائها، إذ يتفقون على أسعارها، وكانت تتم المساومة عليها داخل هذا الركن، إذ أن أصحاب الطيور يستوردونها من الشام ويعرضونها في ركن خاص من السوق، مع الإشارة إلى ملاحظة أن منافسة اللاجئين السوريين المعروفين بخبرتهم في هذا المجال، والذين أغرقوا هذا السوق بشتى أنواع الطيور والحمام، وباتوا يعملون على تفريخها في بيوتهم وبيعها في هذا السوق كتجارة رائجة ومربحة لهم، يعتاشون منها أسبوعيا. في غضون ذلك رصدت إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في إحدى ساحات السوق قيام أحد الأشخاص وهو يقوم بالدلالة على أنواع من العصافير، ويتجمهر حوله الراغبون في الدخول بالمزاد، ويبدأ بالمناداة وهو يرفع العصفور بقفصه أمام الجميع، إلى أن تتم عملية المزاودة بآخر سعر دفعه أحدهم، فيعطيه القفص وبه العصفور وفوقه كيس قنبز على البيعة، ومع تحذيره المستمر للحضور بأن ينتبه كل واحد على محفظته خوفا من النشل والسرقة. وفي جنوبات السوق يقوم بعض الباعة بعرض حيوانات وطيور خرسة بوضعها في كراتين مخفية، كونها من الأنواع النادرة المهددة بالانقراض، والمحظور بيعها في الأردن تحت طائلة المساءلة القانونية المشددة، لذلك يتم عرضها بسرية كبيرة، مستفيدين من كون السوق يقام في صباح أيام الجمعة من كل أسبوع، التي تكون رقابة الجهات المعنية بحماية الطبيعة قليلة في تلك الأيام. ختاما، وعلى كل الأحوال تتناهى إلى مسامعك وأنت تطوف في هذا السوق الأغاني التي اختصت بالطيور للدلالة على المعشوق، مثل رائعة سميرة توفيق، رف الحمام مغرد، مجوز ولا فرداوي، كنك ناوي يا حبيب، ترى أنا قليبي ناوي.

الست العرجة شارلوت برينل طبيبة بريطانية تعالج أهالي وسط البلد منذ العشرينيات. كيف حدث ذلك؟ يقول في هذا الشأن الباحث المؤرخ الدكتور سليم عبابنة عن هذه الدكتورة الأجنبية شارلوت برينل هو ما يلي: إنها طبيبة إنجليزية عملت في عمان فترة طويلة حتى وفاتها، وهي من مواليد دورسلي في بريطانيا. وفي سنة 1908 حصلت شارلوت على شهادة بكالوريوس العلوم من جامعة دورهام، وتابعت تعليمها الطبي في مدرسة لندن الطبية للنساء ومستشفى بارثولوميو، حيث حصلت على شهادة الماجستير سنة 1911، وربما كانت من أوائل النساء اللواتي تخصصن بدراسة الجراحة في بريطانيا وربما في العالم. وقد مارست مهنة الطب في بريطانيا أولا لعدة سنوات بعد تخرجها، وقد قبلت مبشرة عندما انضمت إلى الجمعية الكنسية التبشيرية فأرسلت إلى غزة في تشرين الأول عام 1911، وبعدها عملت في السلط فيما عرف بالمستشفى الإنجليزي. ومع نشوب الحرب العالمية الأولى اضطرت لترك عملها في السلط فغادرت إلى وطنها بريطانيا، وعند انتهاء الحرب عادت إلى شرقي الأردن من جديد سنة 1918، حيث استقرت هذه المرة في مدينة عمان وافتتحت عيادتها الخاصة فيها حتى وفاتها، وكانت تعالج الرجال والنساء، وقد دفنت في مدينة القدس حسب وصيتها. وفي العام 1921 أصبحت مسؤولة عن المستشفى الإنجليزي في مدينة السلط، وفي سنة 1927 أحيلت على التقاعد، ولكنها استمرت بتقديم خدماتها الطبية في العاصمة عمان. أما في سنة 1932 فقد أجاز المشرع الأردني للدكتورة شارلوت أن تورث أموالها غير المنقولة الكائنة في شرق الأردن لمن تشاء، وكان ذلك بموجب قانون يحمل العنوان نفسه صدر في الجريدة الرسمية سنة 1932. وقد أورثت الدكتورة جزءا من أموالها إلى السيد حمد أبو صالحة وأولاده وبناته، الذي كان بمثابة مدير أعمالها طيلة وجودها في مدينة عمان. وقد عرفها أهل عمان بالست العرجة لأنها كانت قد وقعت عن ظهر حصانها في حوض سيل عمان قرب جسر الحمام، وذلك عام 1926 إذ كانت تركب الحصان في تنقلاتها بين منزلها المستأجر العائد ملكيته للسيد سعيد باشا المفتي قرب المستشفى الطلياني أي الإيطالي. أما عيادتها فقد كانت قرب سينما البتراء القديمة وسوق السكر أي في المنطقة التجارية وسط البلد عمان. وعن هذه الطبيبة فقد ذكرت صحيفة الشرق العربي الناطقة باسم إمارة شرق الأردن في عددها رقم 159 الصادر في حزيران سنة 1927 إن الدكتورة شارلوت تحمل رقم 5 في قائمة الأطباء المرخص لهم بالعمل في الإمارة، وإن محل إقامتها عمان. هذا وكانت الكشفية لدى الدكتورة شارلوت رحمها الله التي يدفعها المريض مقدارها 5 قروش فقط، كما أنها كانت وظلت عزباء ولم تقترن بأحد حتى وفاتها عن عمر يناهز 76 عاما.

مجددا تحية لكل مستمعينا. نظم النابلسي مصمم أول برج في عمان. يقول الباحث خالد بشير أن نظمي النابلسي من أوائل المهندسين الذين درسوا الهندسة المعمارية وبرزوا ضمن رواد هذه المرحلة. حصل نظمي وهو من مواليد مدينة القدس عام 1924 على بكالوريوس الهندسة المعمارية من جامعة فؤاد الأول جامعة القاهرة الآن عام 1948، ومن ثم جاء إلى الأردن واستقر في عمان عام 1959 وافتتح مكتبه في شارع الصلب. كان النابلسي من المجددين على مستوى العمارة في فترة الستينيات والسبعينيات، وتميز بتحرره في استعمال الخطوط المنحرفة والمشربيات الخرسانية والتلوين في الحجر. ومن أشهر أعمال المهندس نظم النابلسي مبنى شركة التبغ والسجائر الأردنية بمنطقة رأس العين بعمان، الذي بني عام 1971 وتم هدمه عام 2008 ليقام مكانه مشروع أوبرا قبل أن يتم تجميد المشروع، واستخدم فيه أسلوب رفع المباني عن الأرض بواسطة الأعمدة. أما المبنى الأهم الذي ارتبط به اسم نظم النابلسي فهو عمارة التأمين في جبل عمان على الدوار الأول، والذي تكون من 11 طابقا وتجاوز ارتفاعه 40 مترا. فكان المبنى الأول في عمان بهذا الارتفاع، واعتبر بمثابة أول برج في عمان. ويتميز المبنى بواجهته الرمادية والزرقاء والتي استخدم فيها الرخام والزجاج والألمنيوم الخالص، وتعتبر البناية أبرز الأعمال الأولى التي اتبعت تصاميم الطراز الدولي في عمان. وكان النابلسي من خلال شركته للمقاولات المتعهد للمشروع، أما التصاميم فكانت للمهندس المعماري اللبناني خليل خوري، ولثقته به كمهندس معماري فقد اطمأن على تنفيذ الرسومات التي كان يرسلها من بيروت، وأعطاه صلاحية التعديل على التصاميم حسب الحاجة. وقد استمر العمل بالمبنى 2 سنين تقريبا. أيضا تشير المعلومات أن أشهر أعمال الشريف المهندس فواز آل مهنا المعمارية مبنى صبري بيك الطبع، والذي بني عام 1948 ويقع في بداية شارع الأمير محمد من جهة وسط البلد. وصاحب البناء صبري الطباع كان من كبار رجال الأعمال في المدينة في ذلك الوقت، وعرف هذا المبنى بكونه مقر شركة غارديان إسترن للتأمين، ولا تزال اللافتة على المبنى تحمل اسمها إلى اليوم بعدما استأجرته في الخمسينيات قبل أن يصبح المبنى مقراً لشركة التأمين الأهلية المصرية. وبقيت المعارض التجارية وأشهرها الصالون الأخضر تشغل المخازن في الأسفل، بينما الطوابق العليا من المبنى هجرت مع مغادرة شركة التأمين المصرية الأردن عام 2000 قبل أن يتم إعادة تجديدها مؤخرا مع انتقال مطعم جميدة خانم إليها. من محطة عمان الوزني يتذكر. من محطة عمان إلى الوزارة ورئاسة القضاء، إصدار جميل معزز بالصور والمعلومات للقاضي والوزير الأسبق راتب الوزني، والذي لا يمكن اعتباره مذكرات شخصية لمؤلفه فحسب، بل يضم مواضيع سياسية واجتماعية وقضائية عاصرها الأستاذ الوزني على مدار 70 عاما من تاريخ الأردن السياسي والاجتماعي والعلمي والقضائي، حيث يتحدث عن مدينة عمان وتطورها منذ كانت عمان مدينة صغيرة وادعة وواحدة.

0: خضراء تضم بساتين تمتد من منطقة رأس العين إلى محطة عمان، ثم إلى الرصيفة والزرقاء والسخنة. ويتطرق الكاتب إلى أهم الأحداث التي مر بها الأردن والأمة العربية من كافة النواحي. الكتاب يعتبر إضافة نوعية للمكتبة العربية، فهو خلاصة تجارب واحد من أعمدة القانون السياسية والتشريع في المملكة الأردنية الهاشمية. وقبل ذلك، إن معالي الأستاذ راتب الوزني ابن عمان الوفي. عموما، عمان ستبقى هي المحبوبة، وهي أجمل الأسماء، وهي درة الحاضر، وهي قدوة الشعب، وهي حصن العروبة، وهي زمن الحب الجميل النبيل، وهي بلاد الفتح والدرة الهاشمية، وهي مواطن الذكريات، وهي غابات الإسمنت، وهي السيف المسلول، وهي أخيرا الحلم الجميل الذي تحقق بالمشاركة والملامسة. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قاع المدينة، وإلى حلقة جديدة نستودعكم الله تعالى، وإلى اللقاء.
1: قاع المدينة. قاع المدينة، إعداد وتقديم محمود كريشان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
2: حكايات ابن جبير، الجزء الخامس والأخير.

لم نزل مع الرحالة ابن جبير ومع حكاياته ويومياته وتفاصيله التي يتأمل ملامحها باهتمام ويتحدث عنها باستفاضة من مدن و

0: وأرياف وموانئ ومناسك وآثار مقدسة ومعالم عمرانية.
1: ولا غرو في ذلك، فهو الرحالة والأديب الذي يمعن النظر والفكر والمقارنة ويظهر لنا مكانته الرائدة في كتابة المذكرات اليومية.

0: الرطيب وكان كالسور علوا، فيرتفع له الموج ارتفاعا يرمي في وسطه بشآبيب كالوابل المنسكب. ولما جن الليل اشتد تلاطمه واستشرى عصوف الريح، ووقع اليأس من الدنيا وودعنا الحياة بسلام، وجاءنا الموج من كل مكان وظننا أننا قد أحيط بنا. فيا لها ليلة يشيب لها سود الذوائب، مذكورة في ليالي الشوائب، مقدمة في تعداد الحوادث والنوائب. فسقط في أيدينا وخالفنا المجرى المعهود الميمون، وهو أن يكون البر يمينا في استقبال صقلية، فاستسلمنا للقدر وتجرعنا غصص هذا الكدر، وقلنا سيكون الذي قضي، سخط العبد أو رضي. وفي أثناء ذلك انبسطت الشمس ولان البحر قليلا، وصممنا أن نروم مرسى في البر المذكور إلى أن يقضي الله قضاه وينفذ حكمه. ولكل سفر أوان، وسفر البحر إنما هو في إبانه والمعهود من زمانه، والأمر لله من قبل ومن بعد.
1: لم يزل ابن جبير يصف لنا حكايته عن هول العاصفة التي يكابدها مع صحبه الرحالة، تهدأ الريح ثم تعصف ثم تهدأ، إلى أن طلعت عليهم مراكب قاصدة مقصدهم فاستبشروا بها وحمدوا وشكروا الله تعالى، وقال في ذلك:
0: أصبحنا يوم الخميس 15 لشعبان المكرم في مرسى جزائر الرمانية، فحمدنا الله عز وجل وأقمنا بذلك المرسى 4 أيام، وجدد به الناس الزاد لأن العمارة كانت منا قريبا. وفي هذا المرسى كمل لنا على ظهر البحر 40 يوما. أقلعنا من المرسى بريح طيبة موافقة فاستبشرنا بها، واستطلعنا جميل صنع الله ولطف قضائه. ثم انقلبت الريح غربية وأنشأت سحابة فيها رعد قاصف، وتقدمها برد خاطف، فأرسلت حاصبا من البرد صبته علينا في المراكب شآبيب متداركة، فارتاعت له النفوس، ثم أسرع انقشاعها وانجلى عن الأنفس ارتياعها. فلما أسفر الصبح وطلع النهار أبصرنا بر صقلية لائحا أمامنا، فيا لها بشرى ومسرة لو لم تعد حسرة في كرة.

استهل شهر رمضان هلاله ليلة الجمعة ونحن بإزاء الأرض الكبيرة على متن البحر مترددين، وقد من الله علينا بريح شرقية فاترة المهب، سرنا بها سيرا رويدا حتى وصلنا هذا الموضع من إزاء الأرض، وأبصرنا فيها عمارة كثيرة، وعلمنا أنها من قلورية وهي من بلاد صاحب صقلية. ثم حركتنا ريح موافقة واستمر مركبنا في سيره، والريح الجنوبية تسوقه سوقا عنيفا، وبر الأرض الكبيرة صار عن يميننا، وبر صقلية عن يسارنا. ولما شارفنا مدينة مسينة دهمتنا زعقات البحرين بأن المركب قد أمالته الريح بقوتها إلى أحد البرين وهو ضارب فيه، وتعاورت الريح والأمواج صفح المركب حتى تكسرت رجله الواحدة، فألقى الرائس مرس من مراسيه طمعا في تمسكه به، فلم يغن شيئا فقطع حبله وتركه في البحر. فلما تحققنا أنها هي قمنا فشددنا للموت حيازيمنا، وأمضينا على الصبر الجميل عزائمنا، وأقمنا نرتقب الصباح أو الحين المتاح، وقد على الصياح وارتفع الصراخ، وقذف الموج المركب مكسرا على ظهر البر، فتمكن حينئذ اليأس من النفوس. وفي أثناء مكابدة هذه الأهوال

قال أسفر الصبح فجاء نصر الله والفتح وحققنا النظر فإذا بمدينة مسينة أمامنا. هذه المدينة مسينة رأس جزيرة صقلية، وهي كثيرة المدن والعمائر، وبها جبل البركان، وخصب هذه الجزيرة أكثر من أن يوصف، وكفى بأنها ابنة الأندلس في سعة العمارة وكثرة الخصب والرفاهة، مشحونة بالأرزاق على اختلافها، مملوءة بأنواع الفواكه وأصنافها.

0: شأن ملكهم هذا عجيب في حسن السيرة، وهو كثير الثقة بالمسلمين، وساكن إليهم في أحواله والمهم من أشغاله، وله القصور المشيدة والبساتين الأنيقة، وله بمسينة قصر أبيض كالحمامة مطل على ساحل البحر. ولهذا الملك في فعل الجميل أخبار مأثورة، وفي افتكاك الأسرة عند الله مشكورة.
1: أقام ابن جبير ورفاقه في صقلية 9 أيام، وطاف بين مدن صقلية في مركب صغير، فمن مسينة إلى مدينة شفلودي، ثم مدينة ثرمة الحصينة، وللمسلمين فيها ربض كبير فيه المساجد وأهمها قلعة منيعة، ثم انتهوا إلى قصر سعد حيث باتوا ليلة، وفي أعلى القصر مسجد من أحسن مساجد الدنيا. أما عن مدينة باليرمو فقد حكى ابن جبير يقول:
0: ومن أعجب ما شاهدناه في باليرمو كنيسة تعرف بالأنطاكي، جدرانها الداخلية ذهب كلها، وفيها من ألواح الرخام الملون ما لم يرى مثله قط، وقد رصعت كلها بفصوص الذهب وكللت بأشجار الفصوص الخضر. كان مقامنا في هذه البلدة 7 أيام، وخرجنا منها إلى مدينة أطرابش، وهي مدينة صغيرة المساحة، مسورة بيضاء كالحمامة، مرساها من أحسن المراسي وأوفقها للمركب. سكانها من المسلمين والنصارى، ولكلا الفريقين المساجد والكنائس. استهل شهر ذي القعدة هلاله، ونحن بمدينة أطرابش منتظرين انسلاخ فصل الشتاء وإقلاع المركب الجنوي الذي أملنا ركوبه إلى الأندلس إن شاء الله عز وجل.
2: صدف أن كان صعود ابن جبير إلى المركب يوم 9 من شهر ذي الحجة يوم عرفة، وكان معه ما يزيد عن 50 رجلا من المسلمين. وفي طريقهم للعودة إلى بلادهم تلاعبت الرياح المختلفة بمركبهم، وكانوا يضربون البحر طولا وعرضا حتى أبصروا جبال بر الأندلس. وعن هذا الأمر قال ابن جبير:
0: فحدقت الأبصار لهذا البر مسرورة بمرآه، واستبشرت الأنفس بالدنو منه، وأصبحنا بالمرسى المذكور والريح غربية، ونحن ننتظر تتميم الصنيع الجميل من الله عز وجل نشرا بين يدي رحمته. وأقلعنا على اليمن والبركة بريح شرقية لينة تمادت وانتشرت بفضل الله تعالى، فنزلنا بقرطاجنة شاكرين لله على ما من به من السلامة والعافية، والحمد لله رب العالمين، وصلواته على محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين.

إلى المنزل بغرناطة، فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. والحمد لله على الصنع الجميل الذي أولاه، والتيسير والتسهيل الذي والاه، وصلواته على سيد المرسلين الأولين منهم والآخرين محمد رسوله الكريم، وعلى آله وأصحابه الذين اهتدوا بهداه وسلم وشرف وكرم.

0: فكانت مدة مقامنا من لدن خروجنا من غرناطة إلى وقت إيابنا هذا عامين كاملين وثلاثة أشهر ونصفا، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، غدا بإذن الله نلتقي مع حكايات أخرى لرحالة آخر، ودائما في برنامج أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: بعيوني شو بحب بعيونك.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم

الضبابي. إخراج علاء رباغة. نبدو الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. أشميساني، قلب عمان النابض. أيها القادم إلى أشميساني، تخفف في مشيتك وتأمل صفحات الماضي والحاضر من حولك هناك، فحكاية المكان لا تقرأ على عجل ولا بمرور عابر، بل تعاش خطوة إثر خطوة لتسمع الهمس مع الضجيج، فتتلمس تداخلات القديم مع الجديد، وأنت ترقب تحولات هذا الحي من عمان إلى الحداثة مع الاحتفاظ بعبق العراقة فيه. وفق هذا المزيج العابق بالحياة، تشكلت لمنطقة شميساني بصمة خاصة بها، اختلطت فيها رائحة الزمن القديم بمظاهر الواقع الحديث. وتعتبر منطقة شميساني عقدة وصل بين مناطق عدة في العاصمة عمان، ومفصلا حيويا يربط شوارع كثيرة فيها، هيأها لتكون نقطة التقاء جغرافي وإنساني بموقعها في أجمل مناطق عمان، حيث إن شميساني تتبع إداريا لواء قصبة عمان منطقة العبدلي في أجمل مناطق وسط عمان، تربط بين جهاتها الأربع، فهي تتجاور مع منطقة اطلاع الشرقي من خلال منطقتي الرابية وشارع الجاردنز من جهة الغرب، بالإضافة إلى منطقة عبدون، ويحدها من الشمال شارع الملكة رانيا وتقاطع مدينة الحسين الرياضية، وشرقا تحاذي شميساني أكثر المناطق حيوية وسياحة في شرق عمان، مثل مناطق جبل الويبدة وجبل الحسين والعبدلي، وجنوبا تشترك مع وادي صقرة وجبل عمان، كما تمتد طرق شميساني إلى أهم دوارين في جبل عمان، وهما الدوار الرابع والدوار الخامس. وقد اشتهرت منطقة شميساني بكونها أكثر المناطق ارتفاعاً بين مناطق شرق عمان، حيث وصل ارتفاعها إلى 950 متراً عن سطح البحر، حتى يصل إلى 980 متراً كلما اقتربت حدود شميساني من غرب عمان إلى مناطق الرابية والجاردنز.

هذا الموقع الحيوي الذي تتحلى به شميساني، وارتفاعها الذي ترجم علوها بأنها الأقرب إلى النور والشمس، وكأنها أرض الشمس لتلتصق بها تسميتها أشميساني وتكون جزءا من تفسيرات معنى اسمها، فهي الأرض التي تشمس فيها الأشياء. وفي سياقات وصول الضوء إلى شميساني قبل غيرها من الأمكنة تتشابك حكايات هذا الاسم، كما تتشابك طرقها وأزقتها في الذاكرة. فثمة من يربط الاسم بالرعاة الشراكسة الذين كانوا يتنقلون بين جبال عمان، وحين يداهمهم البرد كانوا يلبدون ويلجؤون إلى الجبل المجاور طلبا للدفء، فسمي ذاك المكان جبل الويبد. ثم بعد ذلك يصعدون إلى أرض أكثر قربا من الشمس والتي قاربت كبد السماء حيث الدفء ليتشمسوا بعد طول برد، فأطلقوا على تلك المنطقة اسم شميساني. وتشير رواية أخرى إلى رابط التسمية بتشميس الصوف، حيث كان الرعاة يجزون صوف الأغنام في منطقة الصيفي القريبة ويغسلونه، ثم يأتون به إلى هذه الأرض المرتفعة أشميساني لينشروه تحت الشمس حتى يجف قبل أن ينقلوه إلى أسواق وسط البلد. أما الرواية الثالثة فتحضر فيها قبائل بني صخر وإبلها التي كانت تترك بعد ورودها الماء في هذه المنطقة المرتفعة والأكثر دفئاً لتتشمس، فيقال للرعاة شمس الإبل، ومن هنا جاءت التسمية أشميساني، تصغير تحبب للشمس ودلالة على الفعل والمكان معا. ولكن ومع تعدد حكايات التسمية فإن أشميساني تبقى مرتبطة بالشمس وبالدفء وبالانفتاح. هذا الارتباط الرمزي الذي انعكس لاحقا على طبيعة المكان، فبقي أكثر انفتاحا على التغيير والتطور وأعمق استعداداً لاستقبال الجديد.

هناك في حي شميساني تشكل جانب من سيرة مدينة عمان الحديثة منذ لحظة مبكرة من تاريخها المعاصر، حيث تتبدى مظاهر التحول والتطور والتحديث مجاورة لملامح الحنين والبيوت الحافظة لإرث ماضي الحي وذاكرته. صارت منطقة شميساني تجسيداً حياً لمدينة تكبر بخطى واثقة لتكتب حكاية نموها ونمائها بالبناء على ما توافر فيها خلال سنينها الماضيات، حيث بدأت حكايتها الجديدة في ستينيات القرن الماضي حين أخذت عمان القديمة تضيق بأهلها وتبحث عن امتدادات جديدة تتسع لخطوات القادمين إليها. فكان الانتقال إلى شميساني آنذاك يعتبر خطوة نحو أفق آخر حافل بالحياة، حيث البيوت تتناثر على مساحات أرحب والشوارع تبدأ برسم ملامح تنظيم حديث، والهدوء الذي يجاور مظاهر الحركة والتجارة والتنزه الجميل. فصارت هذه البقعة الحميمية عنواناً للرفاهية والحيوية في عمان. تسير عجلة الزمن في شميساني لتكون في منتصف السبعينيات قد أعلنت نفسها منطقة راقية بمبانيها وشوارعها وأسواقها وأسلوب الحياة الذي أخذ يتشكل فيها كنموذج جديد للمدينة، بخدمات متكاملة وبحضور اقتصادي متنام وبمشهد اجتماعي يتسم بالتنوع والانفتاح. ومع دخول الثمانينيات راحت شميساني تتقدم الصفوف سباقة في استحداث كل ما من شأنه أن يمنح الحياة طابعها العصري، من الأسواق والمحال التجارية إلى الفنادق والمطاعم والمقاهي، وصولاً إلى المراكز الثقافية والترفيهية، لتصير وجهة كل من أراد أن يختبر نبض عمان الحديثة بشوارعها التي تعج بالحياة وبالسيارات التي تتدفق إليها من مختلف الجهات، وبالناس الذين يقصدونها لا لقضاء حاجاتهم فقط بل ليعيشوا تجربة كاملة تجمع بين التسوق واللقاءات والسهرات والأحاديث التي تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل، تظهر فيها شميساني بكل تجلياتها وحيويتها. كل هذا التغير الحضاري الحديث الذي طال شميساني جعل من هذا الحي وجهة للاقتصاد الذي يبحث عن الأمكنة الحيوية التي تشبهه، حيث وجدت البنوك والشركات الكبرى في شميساني بيئة مثالية لها. فأسست الكثير من المؤسسات المالية والتجارية مقرها الرئيس فيها لموقعها الاستراتيجي ولتخطيطها العمراني ولحيويتها المتزايدة التي جعلت منها القلب الاقتصادي النابض للعاصمة. فشهدت شوارعها صفقات وقصص استثمار مهمة رسمت ملامح اقتصاد يتطور فيها بكل ثقة وازدهار. أيقونة شميساني وأهم معالم المنطقة يبقى في الذاكرة حاضراً. مجمع بنك الإسكان الذي لا تخطئه عين المحب الشغوف بالمكان منذ بنائه عام 1982 ليكون بعلوه وبمعماره علامة فارقة تميز شميساني، وكأنه إعلان صريح عن دخول عمان مرحلة جديدة من مراحل تطورها. يظهر مجمع بنك الإسكان من دوار الداخلية شامخاً ب17 طابقاً تتدرج في الارتفاع، تقل مساحتها كلما زاد الارتفاع صعوداً، حيث تنساب من تلك الطوابق مساحات خضراء كأنها شرفات معلقة في الهواء. آنذاك
كان هذا المجمع التجاري يشكل تجربة متكاملة كأول مجمع مكيف في الأردن يحتضن تحت سقفه محال عالمية وبنوكا وشركات وصالات سينما ومطاعم ومساحات للترفيه، وبقي لسنوات طويلة مقصدا للعائلات ووجهة للباحثين عن كل ما هو جديد، حتى إن إدارة الملكية الأردنية للطيران اتخذت منه مقرا لسنوات في دلالة على مكانته ودوره المهم. ولكن مع تغير الزمن خف وهج المجمع وغادرت بعض الحياة أروقته، لكنه بقي شاهدا على مرحلة كاملة وعلامة دالة على شميسان نفسها كحي يعرف كيف يصنع البدايات حتى وإن تغيرت ملامح الزمن وتفاصيله. تنويعات أخرى تسكن شميساني كأنها تمزج ألوان لوحة ساحرة تعبر عن هذه المنطقة، فعلى مرمى التفاتة من كثافة الحراك التجاري هناك تتكشف ملامح أخرى لهذا الحي العماني أكثر هدوءاً وإنسانية، حيث يقف مسجد الفيحاء الذي تأسس عام 1984 بهندسته المستلهمة من المساجد السورية التراثية، كأنه يستدعي ذاكرة المكان العربي في قلب الحداثة. وإلى جواره يمتد حضور اجتماعي ورياضي عبر نادي الفيحاء، حيث تتقاطع يوميات الناس بين العبادة والنشاط والحياة. وفي زاوية أخرى من شميساني تفتح حديقة الأمير هاشم للطيور نافذة على الطبيعة وسط زحام المدينة منذ إنشائها عام 1979، حيث شكل

جعلت هذه الحديقة ملاذاً للعائلات ومكاناً للأطفال ليتعرفوا إلى عالم الطيور، البط والإوز والطواويس والببغاوات. هنا يمكن للمدينة أن تهدأ قليلاً وأن تستعيد شيئاً من بساطتها الأولى متيحة.

أما شارع الثقافة فقد جاء ليضيف بعداً آخر إلى شميساني، بعداً يليق بمدينة لا تكتفي بالاقتصاد وحده، بل تفرض مساحات للإبداع والفن والثقافة، حيث افتتح هذا الشارع عام 2002 ضمن احتفالات عمان عاصمة للثقافة العربية، ليكون فضاءً مفتوحاً للإبداع ويمتد كجزيرة في قلب الطريق. لكنه في الحقيقة يمتد أبعد من ذلك إلى عقول المبدعين وقلوبهم، وتعرض الأعمال الفنية وتقام الفعاليات الثقافية، ويجد الفنانون مساحة للتعبير، كأن الشارع يقول إن المدينة التي لا تحتضن الثقافة تفقد جزءاً من روحها. وفي سياق الاهتمام بالإنسان منذ طفولته، يبرز في شميساني مركز هيا الثقافي الذي بدأ خدماته عام 1976 كهدية حملت معنى يتجاوز المناسبة، إذ لم يكن المركز مجرد مكان للأنشطة، بل كان مشروعاً لبناء الإنسان منذ الطفولة، ليحتوي المركز داخل أروقته المسرح ومختلف أنواع الفنون بجوار المكتبة والقبة الفلكية، مع برامج نشطة متخصصة للأطفال، ليظل هذا المركز يواكب الأجيال ويتجدد معها ويقدم لها فضاء للتعلم والاكتشاف، خصوصا بعد تطويره عام 2014. تلك النقلة النوعية في فعالياته وتكوينه جعلته أشبه بقرية ثقافية متكاملة، تعكس إيمان المدينة بأن المستقبل يبدأ من الطفولة. مكتوب في صفحات ذاكرة وتاريخ شميساني تفاصيل كثيرة من التغيرات التي طالت المكان في مواكبة للحداثة والتجديد، فصار هذا الحي ليس كما كان قبل عقود من السنين، غير أنه لم يفقد حميمية جوهره رغم تغير بعض ملامحه بعد أن تحولت مراكز الثقل الاقتصادي إلى مناطق أخرى، فهدأت بعض الشوارع التي كانت تضج بالحياة، لكنها ما زالت تحتفظ بذاكرتها في مبانيها وفي زواياها وفي أسماء شوارعها وفي حكايات من عاشوا فيها أو مروا بها، فثمت الكثير من الأشياء والمعالم التي ما زالت تنبض بالحياة. تبقى تلك الذاكرة في شميساني حية نابضة لا تفقد روحها، بل تتعايش مع كل التغييرات التي قد تطالها، فالبيوت عامرة بالدفء، والمقاهي تستقبل روادها وتشهد على طيب أحاديثهم، والأجيال تورث بعضها ذاك الزخم الإنساني الذي يبقى حاضرا في شميساني. وعلى أرض شميساني تبقى الشمس أكثر دفئاً ونوراً، تمسد على الوجوه بكل رفق، مستعيدة طبقات من الزمن الذي مر على المكان والإنسان هنا، تتراكب في ذاكرتها دون أن تلغي إحداها الأخرى. تلك هي منطقة شميساني، تبقى تحكي جانباً من قصة عمان، وهي تسير بكل ثقة ومحبة وبآفاق مفتوحة على كل ما هو جديد، كأنها وعد الخير المتجدد وحميمية الحضور الصادق المخلص للذاكرة والتاريخ والمكان والإنسان فيها. هناك في شميساني قلب عمان النابض البهي. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل

عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يبحث خلال اتصال هاتفي مع ملك البحرين أبرز التطورات الإقليمية والعلاقات المتينة بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات. جلالة الملك تلقى رسالة جوابية من رئيس هيئة الأركان المشتركة تضمنت التأكيد على تعزيز قوة الجيش العربي. وزير الخارجية أيمن الصفدي يبحث في النمسا القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الإقليمية والدولية. الأردن يحذر من تبعات الخطوات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة التي تشمل عنف المستوطنين وتوسعة الاستيطان. الحكومة تطلق خدمة الناطق الرقمي فرح لتعزيز سرعة إيصال المعلومات الرسمية وتوسيع قنوات التواصل مع المواطنين. وزارة العمل تؤكد أن العمل بعقود العمل الموحدة الإلكترونية في المدارس الخاصة ورياض الأطفال ما يزال ساريا وتحذر من عدم الالتزام بها. وزارة الدفاع الروسية تؤكد استهدافها سفينتي شحن في البحر الأسود تحملان أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية لأوكرانيا. وفي الختام انخفاض طفيف على درجات الحرارة وأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
2: فكونوا في الموعد.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم أنت اللحظة
4: وأنت الزمن.
3: أنا الحرف
4: وأنا الكلمة.
3: أنت العطاء
4: وأنت الأمان.
3: أنت التاء
4: وأنا التأنيث.
3: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكناً ووطناً وعالماً أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.
5: طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من تاء التأنيث. دائما وأبدا على طريق الخير والعطاء نلتقي. أصدقاء المستمعين، في فضاء تتردد فيه الحكايات وتنبت فيه الأصوات الحرة نأتيكم دائما وأبداً بتاء التأنيث، هذه المساحة الإذاعية التي تحتفي بالمرأة فكراً وإبداعاً وتأثيراً. هنا نمنح الكلمة لمن تصنع الفرق، نفتح النوافذ على الإنجاز ونروي قصصاً تستحق أن تسمع. أهلاً بكم معنا في تاء التأنيث، حيث بداية الحكاية لعالم أجمل وأفضل. أنا أهلا بكم معنا من جديد أصدقائي المستمعين في مساحة تتسع للأصوات النسائية المبدعة. نفتح اليوم نافذة حوار من خلال برنامج تاء التأنيث مع واحدة من أبرز الإعلاميات والأكاديميات العربيات الأردنيات، وهي الدكتورة حنان الشيخ، التي جمعت بين الممارسة المهنية والإسهام الأكاديمي في ميدان الإعلام لتصنع أثرا عميقا في الوعي والتفكير. أهلا بكم، وأرحب باسمكم بضيفتي العزيزة المقدرة الإعلامية وأستاذة الإعلام الدكتورة حنان الشيخ. أهلا وسهلا بك معنا دكتورة حنان.
6: أهلا وسهلا بك أستاذة منى على هالصوت الجميل الحلو، ويسعد أيامك يا رب.
5: أهلا وسهلا فيك دكتورة حنان الشيخ. طبعا شهادتنا فيك مجروحة، هذا أول
6: العفو.
5: الكلام
6: العفو مسيرة. والله أنت حكيت كلام كتير كبير، ما في داعي له عن جد.
5: مسيرة ثرية، تجارب عميقة في مجال الإعلام والصحافة، في مجال الإبداع الأكاديمي التعليمي، في يعني صفوف التعليم الأكاديمي الجامعي وأيضا التعليم العالي. فأنت أيضا تدرسين المساقات الماجستير والدكتوراه، وأنت حاضرة على المشهد الإعلامي سواء المحلي الأردني وأيضا على الإعلام العربي. عندما أتحدث مع أستاذة الإعلام الدكتورة حنان الشيخ أتطلع إلى هذه المسيرة الرائعة والتي كنا نتابعها من خلال مقالاتك العديدة والعميقة أيضا، وأنت صاحبة القلم الحر سواء في صحيفتي الغد الأردنية أو القدس العربي وغيرها، إلى جانب أنك كنت عميدة كلية الإعلام، وأيضا الآن أنت أستاذة مشاركة في كلية الإعلام بإحدى الجامعات الخاصة. وأيضا من خلال هذه المسيرة كنت إضافة ثرية مؤثرة أيضا من خلال عضويتك لمجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية بترا. عندما نتحدث عن شخصية نسائية إعلامية أردنية، نحن نرفع لك قبعة الاحترام والفخر أيضا بهذا الإنجاز الكبير. أهلا وسهلا فيك معنا.
6: كل الاحترام ست منى، كلام كتير كبير، إن شاء الله أكون بستحقه، شكرا كتير لك.
5: أهلا وسهلا، سنستعرض معك هذه المسيرة من خلال هذا الحوار، والذي أتمنى أن يتسع صدرك له ونكون خفيفية الظل أيضا على المستمعين عندما نتحدث عن نموذج من النماذج النسائية الأردنية البارزة في مجال الإعلام. عندما نتحدث عن البدايات دكتورة حنان، نعود بك قليلا، وأنت ليس فقط
6: كثيرا
5: يعني
6: وليس قليلا
5: لا دعيها قليلا هي قليلا ولكنها كبيرة بمعانيها وبعمقها وبفكرك وبحضورك بصراحة. وأنا قلت لك أنك صاحبة قلم حر، كنا من المتابعين وما زلنا لما تؤكده دائما هذه الحروف عن هذه النماذج النسائية التي نفتخر بها صدقا، وأنت واحدة من النماذج التي يحتفي بها برنامج تاء التأنيث على مدار يعني منذ بداياته منذ عام 2016 حتى هذه اللحظة، ونحن نحتفي بنسائنا، نحتفي بهذه الإنجازات. ويمكن دائما أقول في بداية هذا البرنامج مع كل ضيفة، مع كل بطلة، مع كل نشمية أردنية، أنت من تصنعين الفرق، وأنت من تصنعين الحكاية، وهذه الحكاية نستمتع بالاستماع إليها من كنا. فدعينا نعود إلى هذه البدايات، هذا المسار المهني الإعلامي والأكاديمي، تفضلي.
6: شكرا كثير على هذا الكلام ست منى، وبرنامجك برنامج كثير محترم ومقدر، ولما بيسلط الضوء على تاء التأنيث وعلى السيدات والأردنيات والنشميات، هذا كلام يعني أول إشي أنا بسمع من أول وجديد كلام هيك عني وعن بتذكريني بأشياء أنا ممكن أكون نسيتها أنا وغيري أكيد، وغير هيك بتعطي هيك دفعة تفاؤلية وإيجابية.
5: الحمد لله
6: إنه السيدة هاي الإنسان هاي تكون معاكي تكون سعيدة وتكون يعني تستمر في يعني هذه المسيرة. أنا يعني ككل كتير من الصحفيات، يعني أنا ما بزيد عليهم أبداً،

0: خرجت من جامعة الجزائر في الصحافة والإعلام، هي اسمها هناك اسمها العلوم الإعلام والاتصال.
1: نعم.
0: ورجعت على الأردن وبلشت عملي كسائر كثير من الصحفيين والصحفيات. أول ما ببلشوا بجريدة الدستور.
1: نعم.
0: كانت هذه الجريدة ولا تزال تفتح ذراعيها لكل المبتدئين المتدربين الصحفيات والصحفيين اللي هم عندهم شغف يشوفوا اسمهم هيك على تحقيق ولا على تقرير.
1: نعم.
0: ففعلا أعطتني جريدة الدستور هذه المساحة، وكنت محظوظة أني أنا قدرت أعمل تحقيقات. وأنا كنت بتعرف الواحد أول ما بيكون مخلص كجامعة بيكون
1: صحيح.
0: عنده دفع ونشاط وأفكار
1: وطموح وأفكار جديدة بيحاول أنه يغطيها ويتحدث
0: هذا
1: عنها.
0: حقيقي.
1: نعم.
0: هذا حقيقي. وعائلة الشريف كلياتهم كانوا بيحتضنوا ولا يزالون الصحفيين والصحفيات بهذه الجريدة. وعملت هيك من تحقيقات لها علاقة مرات ثقافية مرات إنسانية، وأنا بطبعي أميل للقضايا الإنسانية. وأعتقد أن كل الصحفيين يعني اللي بيدخلوا على عالم الصحافة والإعلام بتكون لهم ميول هيك إنسانية أكثر، بحبوا
1: نعم.
0: دائما يكونوا صوت من لا صوت له.
1: نعم.
0: وهكذا كان وتدرجت في هذا العمل فترة معينة. بعدها انفتح لي باب ما لهش علاقة كثير بعالم الصحافة والإعلام، وهو عالم الدبلاج.
1: نعم.
0: أنا اشتغلت تقريبا 15 سنة بالدبلاج.
1: نعم.
0: وكنت أتنقل ما بين أعمال الكرتون الأطفال وما بين المسلسلات. كانت أيامها على أيامي كانت المسلسلات المكسيكية.
1: نعم.
0: وبعدين لحقت آخر إشي المسلسلات الكورية والأعمال الوثائقية. هذا العالم الطويل العريض الواسع اللي له فضل كتير كبير بعد الله سبحانه وتعالى على كتير من الأسر وكتير من البيوت.
1: صحيح.
0: وكانت الأردن صراحة يعني منارة في هذا العالم.
1: نعم.
0: ليش؟ لأنه لما أنت بتتكلمي عن الصوت الأردني، الصوت واللغة ومخارج الحروف، يعني أعتقد إنها مميزة بالعالم العربي كلياته. ما في إلنا إحنا كانوا دائما يحبوا، لأن إحنا كنا ندبلج باللغة العربية الفصحى مش
1: والجميلة، اللغة الجميلة العربية.
0: أيوة. نعم. يعني حتى الدبلاج البشري اللي هو المسلسلات المكسيكية، طبعا الكرتون ما في مجال كله باللغة العربية والوثائقي أكيد، لكن حتى المسلسلات المكسيكية كنا ندبلجها باللغة العربية. وكان
1: صحيح.
0: دائما في إقبال على الصوت الأردني ولا يزال، لأن صوت محايد ملوش ما بيبينش.
1: صحيح.
0: هو
1: بلا نبرة ولا بلا لهجة يعني
0: أبدا.
1: تميز، لكنها هي اللغة العربية الفصيحة الجميلة
0: والتي
1: تقترب طبعا
0: حقيقي.
1: إلى قلوب وعقول الناس. نعم.
0: تعرفي أنه أنا لما بدرس حتى الطلاب بقولهم هذا الكلام في فن الإلقاء الإذاعي والتلفزيوني، بقولهم لما تسمعوا مذيع أو مذيعة أو بتشوفوهم على التلفزيون وبتسمعوا صوتهم وما تعرفوا هذا من وين.
1: نعم.
0: ما تعرفوا هذا اللهجة تبعته من وين، اعرف على طول إنه من الأردن.
1: نعم.
0: لأنه صوته جدا معروف ومحايد.
1: صحيح. صدقتي.
0: هذا العالم إلى جانب إنه عالم جمالي وعالم ثقافي بشكل أو بآخر، كمان أعطاني مساحة كبيرة من المفردات. أنت بتتخيلي إنه إحنا كنا نشتغل أعمال موجهة إشي للأطفال وإشي للشباب ولا للنساء.
1: نعم.
0: غير الأعمال الوثائقية اللي هي واسعة جدا، خدي من عند الرياضة لحد عالم البحار.
1: طبعا طبعا.
0: ففي مفردات كتير واسعة تدخل إلى ذاكرة ووجدان كل منا. فكنا حتى إحنا بتذكر بالفترة هاي لما كنا نتكلم مع بعض شوية فصحى، يعني كان يبقى في جمل يعني نتكلم مع بعض أو نتكلم مع أهلي يقول ليش بتحكي أنت زي كأنك فيلم كرتون.
1: مثل أطفالنا هم صغار لما كانوا يستمعوا لهذه البرامج، أريد أن أشرب الماء يا أمي هكذا.
0: تعرفي لما أنت حكيتي هذه الكلمة ذكرتيني بشغلة مهمة جدا حابة أحكيها.
1: فضل.
0: حابة أنوه لها.
1: نعم.
0: عالم الكرتون للأطفال في هذيك الأيام كان عالم مسؤول، في مسؤولية كتير عالية.
1: نعم.
0: يعني هلأ حكيتي جملة أريد أن أشرب الماء يا أمي.
1: نعم.
0: تخيلي هذه الجملة يمكن تكون هي في داخلك في ذاكرتك يعني في الذاكرة الباطنية.
1: نعم.
0: خرجت الآن. تمام. نعم. هذا شيء إحنا كنا مسؤولين، يعني إحنا في الأردن لما كنا يجينا أعمال كرتونية بنكون حريصين في الترجمة وفي النقل إنها تكون لغة مؤدبة.
1: نعم. نعم.
0: لغة ذات أخلاق.
1: نعم صحيح.
0: حتى لو كانت القصة

0: وهذا
1: يعني
0: عشناه مع أطفالنا دكتورة حنان،
1: نعم
0: يعني حتى وصلوا لمرحلة لم يعني يعودوا يعني يشاهدوا مثل هذه البرامج، لكن كانت في كينونتهم هذه اللغة حاضرة، الأسلوب المؤدب في التعامل مع الأهل، مع الأب، مع الأم، مع المدرسة، مع الشارع، كنا نشاهد هذا من خلال متابعتهم، لأنه نحن كنا
1: كمان أعتقد مع يعني كان في كمان مع الجد والجد،
0: طبعا
1: وكان دائما في
0: مع
1: اعمال
0: الاسره
1: هيك بتكرس هاي العلاقه
0: نعم.
1: مع العائله الكبيره،
0: ولعلمك
1: لا.
0: احنا يعني كنا بنشاهد مع اطفالنا هذه البرامج،
1: صح،
0: وكان فيها من المتعه، من المعرفه، من الثقافه، من السلوكيات الايجابيه التي تعود علينا دائما بالمنفعه. يمكن دائما اقول بانه عندما يكون لديك برنامج او عمل وبتكوني بتعملي فيه من القلب إلى القلب يصل بسرعة، عندما تعملين وأنت تؤدين من خلاله رسالة وهدف سامي، اللي هو إحنا بنحكي بنسعى دائما لمجتمع أفضل، لحياة أفضل، أجمل. كيف تكون أجمل إذا لم نكن نراعي كل هذه الأهداف، كل هذه
1: المراعاة
0: الرسائل؟
1: هي المسؤولية.
0: نعم،
1: في الأردن كان في إحساس عالي جدا بالمسؤولية.
0: صدقتي،
1: أنا هون أنا مش بقلل من باقي الناس، لا، كلهم خير وبركة،
0: نحن نتحدث عن النموذج الأردني
1: بس
0: بس
1: بتكلم عن نموذج فعلا عنده إحساس بدون توجيه. ست منى،
0: نعم،
1: يعني أنا كنت لما أشوف الأعمال وأشوف في كلمة خارجة أتذكر أولادي، كانوا أولادي صغار هذيك الأيام،
0: نعم،
1: وحتى لو ما بدي أذكر أولادي، يعني حتى اللي ما عنده أولاد كان دائما يشعر بالمسؤولية إنه هذه الألفاظ لا يجب يعني، أو حتى لو كانت ذات إيحاء، يعني حتى لو مش مباشرة،
0: صدقتي،
1: كنا بنلغيها ونستبدلها بكلمات
0: نعم.
1: أخرى.
0: هذه الفترة الطويلة التي عملتي من خلالها في يعني مجال الدوبلاج، وأيضا كان لك إنتاج لأفلام وثائقية حصدت
1: نعم
0: عليها جوائز
1: نعم
0: مرموقة دكتورة حنان، هذا جانب
1: شكرا.
0: آخر.
1: نعم
0: يمكن الأفلام الوثائقية ليست من السهل، هي من السهل الممتنع، لأنه
1: نعم
0: وثائقي أنت تتحرين فيها الدقة وصحة المعلومة والحصول طبعا على المعلومة من المصادر الأكيدة، وحصولك على هذه الجوائز إنما يدل على إبداعك وإنجازك لمثل
1: شكرا
0: هذه الأفلام. حتى
1: شكرا.
0: عملك في مجال الأفلام الوثائقية والدوبلاج كان له ارتباط، كما نقول في برامج الأطفال، الرابط العجيب دكتورة حنان، الرابط العجيب ما بينهم وبين الإعلام، هذا الوعي وهذه الثقافة وهذا الحرص أيضا على الكلمة، كلمة المدروسة. تعطينا من هذه الخبرة التي نستفيد منها كما تفيدين بها طلابك وطالباتك يا دكتورة في الجامعة. نعم،
1: الله يخليك ست منى. شوفي، أنا بعتقد أنه كل حدا درس صحافة أو هو إنسان يعني دخل هذا العالم، حتى لو ابتعد عنه بشكل ما، يبقى الصحفي داخله، يعني ما هو طول الوقت صحفي.
0: نعم،
1: أنا طبعا بشدد على كلمة الصحفي أكثر من الإعلامي، لأن أعتقد أنه الصحافة هي أخلاق ومواثيق وسلوك.
0: نعم،
1: الإعلام أوسع يمكن وفي انتشار أكثر، الصحافة فيه عمل حقيقي، يعني العمل الصحفي الاستقصائي والعمل الصحفي الأخلاقي.
0: نعم،
1: فالآن حتى لو أنا كنت أشتغل بمجال آخر، كان دائما الهاجس الصحفي طول الوقت مرافقني. فأثناء عملي بهذا المجال، مجال الدبلاج، قرأت إعلان في جريدة الغد،
0: نعم،
1: وكانت جريدة لسه ناشئة، إعلان كبير مطلوب مراسلة صحفية لتلفزيون دولة الكويت، وأنا
0: نعم
1: مواليد دولة الكويت وعشت حياتي بالكويت وإلي فيها ذكريات كثير، يعني
0: كان
1: حلوة.
0: مسبب لأن تتقدمي لهذا العمل.
1: قفزت من مكاني وقلت أنا اللي رح أكون هاي المراسلة،
0: نعم،
1: مع إنه ما كان عندي أي تاريخ أو خبرة في هذا المجال.
0: نعم،
1: فرحت للمقابلة، وبتذكر إنه كانت القاعة مليئة بالفتيات الطامحات لهذه الوظيفة، وظيفة مرموقة تعتبر، لأنه أنت بتتكلمي عن تلفزيون لدولة الكويت وبتتكلمي عن عمل صحفي مراسل.
0: نعم،
1: احنا دائما بنحكي انه اهم عمل بالصحافه هو المراسل الصحفي،
0: نعم،
1: لانه بكون دائما على احتكاك مباشر بالحدث وبالناس.
0: صدقتي، نعم،
1: وهكذا كان، يعني انا عملت المقابله، فطلبوا، الظاهر انهم كانوا يطلبوا هيك دائما من اي حد دخل انه يكتب شيء او حتى

0: حتى ما يكتب يعني يعمل حال أنه هو مراسل صحفي وينشئ رسالة صحفية على الهواء مباشرة. وأنا كان عندي يعني الحمد لله عندي هيك مخزون من المفردات كبير وواسع وثقتي بنفسي عالية، فتحدثت أمام المحكمين وقلت وعدت أتكلم هيك برسالة صحفية مباشرة، فقالوا لي أنت اللي رح تكوني معنا بالتلفزيون.
1: رائع.
0: تلفزيون دولة الكويت أعطاني فرصة أعمل الأفلام الوثائقية هاي. ليش؟
1: جميل.
0: لأنه هو مش بس أنا كانت أشتغل بشكل إخباري، لا هم كانوا مثلا لو أنا عندي برنامج بقترحه كانوا ممكن يقبلوه، ولما أقولهم خلينا نعمل أفلام وثائقية حول كذا أو كذا ما كانوا يترددوا أبدا. فهي الأفلام انعملت بإنتاجها تلفزيون دولة الكويت.
1: رائع جدا.
0: وكانت فرصة يعني أنا اقتنصتها صراحة في مرتين متتاليتين، إنه كنت أدعى ضمن الفريق أو يعني العمل الإخباري الكويتي إلى، كان زمان أيامها في مؤتمرات اقتصادية تقام في رام الله.
1: نعم.
0: فيعني أنا عمري ما رحت على فلسطين ولا زرتها، فكانت فرصة إني أنا في فترة المؤتمر هاد اقتنصت في المرتين هذه الفرصتين وعملت فيلمين وثائقيات. لأنه زي ما حكيت لك الصحفي يعني الحقيقي بحاول ينزل على المكان وعلى الشارع وعلى القصة وعلى الإنسان.
1: واحد من هذه الأفلام هل هو فيلم سور القدس العظيم دكتورة؟
0: نعم.
1: وطبعا حصلتي على أنه يعني جائزة فضية.
0: الحمد لله. سور القدس العظيم أنا لما رحت ما كانش في بالي إنه إيش هو اللي حعمله، بس أنا كنت حاطة في بالي إنه لازم أعمل إشي له علاقة ب بفيلم وثائقي. لا أنا هناك يعني أنا بفلسطين، يعني إيش أروح أعمل؟ لازم أعمل إشي وثائقي.
1: رائع.
0: فانتبهت أثناء زيارتي للقدس، لمدينة القدس يعني العظيمة، إنه فيها ناس مرابطين من سكانها وقصصهم وكيف هم بيواجهوا الانتهاكات من سكان ومستوطنين وهكذا. فكانت القصة حول هؤلاء الناس الذين حافظوا على هويتهم وحافظوا على القدس.
1: رائع جدا. وهذا أيضا يمكن مدعاة للحديث أنه كما ذكرنا أنه أنت أنتجتي أفلام وثائقية وعملتي أفلام وثائقية، وذكرنا بأنك حصلتي عليها جوائز مرموقة، منها نص زهرة في أفضل عمل وثائق مهرجان قرطاج التلفزيوني. أيضا حصلتي الجائزة الأولى في مهرجان السينما الأردني عن فيلم هي أختك. يعني هذه الأفلام بغض النظر عن النص الذي قمت بإعداده ويعني وإنتاجه يدل على هذه الشخصية. أنا أقول شخصية مركبة من حيث التجربة والخبرة. دكتورة حنان، الخبرة الصحفية كمراسلة أيضا لتلفزيون دولة الكويت في تلك الفترة، وأيضا عملك في الدوبلاج. الدوبلاج مش سهل بصراحة. الدوبلاج تريد أن تعيشي الشخصية، تريدين أن تعيشي الحالة التي تؤدينها من خلال هذه الشخصية أو أي بطل أو بطلة لهذا. هذه التركيبة وهذه الثقافة التي نقول هي متعددة لأنها ليست بمهمة واحدة، كل هذه الظروف أعطتنا شخصية صحفية إعلامية وأيضا منتجة لأعمال وثائقية توثق للإنسان وللمكان. كل هذه التركيبة كيف استطعت أن تحقق من خلالها التوازن دكتورة حنان؟ لأننا سنكون يعني بعد قليل نتحدث عن مجال الأكاديمية، وهذا مجال آخر سنفتح به يعني أو من خلاله أبواب أخرى ونوافذ أخرى في حياة الدكتورة حنان الشيخ. كيف استطعت أن تحققي هذا التوازن؟ نحن نتحدث عن نموذج نسائي والمرأة متعددة الأدوار.
0: صحيح.
1: هي أم، هي زوجة، هي عاملة. مسؤوليتها تتعدد يعني تختلف عن الرجل، فإن الرجل له مهمات معينة لكن المرأة مطلوب منها أكثر من دور تؤدي في اليوم الواحد.
0: حقيقي هذا الكلام.
1: تفضلي.
0: أولا بداية على الموضوع كلياته اللي تكلمتي فيه، سواء الدبلاج ولا المراسل ولا الأعمال الوثائقية، كلها تدور حول هلا نحكي عن الظروف، لكن كلها تتكلم عن الكلمة، الكلام.
1: نعم.

0: أنا يعني الحمد لله رب العالمين، زي ما بقولوا في البدء كانت الكلمة، يعني نوعا ما أمتلك مفاتيح هذا الكلام، أستطيع أن أروض هذه المفردات لتصبح مرة مقال صحفي ومرة تكون فيلم وثائقي ومرات نعم. تكون رسالة صحفية وهكذا. فأنت لما يكون عندك القدرة على زي حضرتك هيك ما شاء الله عندك هذه الإنسيابية،
1: شكرا لك.
0: التحدث
1: يعني طبعا هاي شهادة أنا بعتزيها.
0: بالعكس، شكرا شكرا لك.
1: نعم.
0: بالنسبة للظروف أنا لازم أكون صادقة مع نفسي وأكون صادقة معك ستونة. أنا دعم اللي حصلت عليه من الرجل دعم كتير كبير.
1: نعم.
0: كتير كبير. بداية من أبي رحمة الله عليه اللي
1: الله. نعم.
0: رباني وهو ووالدتي على الحرية وعلى يعني كيف إحنا ممكن نستفيد من هذه الحرية بما يملأ.
1: طبعا الحرية المسؤولة. نعم.
0: أيوة، بما يملأ الدماغ، بما يملأ المخ والأفكار. فكانت احنا يعني انا يعني ربيت في بيت بحب كثير القراءه والكتابه، وانا ورثت يعني يمكن هوايه الكتابه من والدتي رحمه الله عليها. فهذا الجو جو هيك مفعم بالايجابيه، مفعم بالتفاؤل، وكان
1: والعطاء دكتورة حنا.
0: هذا
1: الدعم هو يعني مراحل العطاء من الاهل.
0: يعني لما اقول لك انا خريجه الجزائر، يعني انا بحكي عن ثمانينيات القرن الفائت لما رحت هناك، فهذا والد وأنا بنت البكر يعني وديني.
1: نعم.
0: على الجزائر.
1: نعم.
0: من الكويت.
1: قمة
0: يعني
1: الثقة بك.
0: هذا دعم.
1: نعم.
0: دعم كمان
1: إن
0: أنا
1: صحيح.
0: حاب بنتي تدرس الإشي اللي بدها إياه، وفعلا هذا اللي صار.
1: رائع.
0: بفترة العمل سواء في الدبلاج، أنا كنت متزوجة ولازلت الحمد لله، وزوجي بهذا الوقت كان هو الدعم الأساسي.
1: نعم.
0: بعد ذلك في هذه الرحلة وفي هذه المسيرة.
1: رائع جدا. دائما لا نستغني عن الشريك الرجل.
0: ولا يزال.
1: الله يتمم يعني لك على خير يا رب. طبعا احنا بنشكر كل رجل، كل شخص بدعم المرأة في تقدمها الإيجابي. نحن نقول دائما من تحقق الأهداف الإيجابية، من تسعى بالفعل لهذا التغيير الرائع في حياة أسرتها. طبعا التغيير الإيجابي في الأسرة ينطبق و على المجتمع ومن ثم على الأوطان دكتورة حنان،
0: وهو أصلا ينسجم مع المجتمع اللي قادم منه. لازم أحكي أنه زوجي قادم من أسرة بسيطة، يعني ماشي.
1: نعم.
0: أسرة أردنية بسيطة لكن تحترم المرأة.
1: نعم. وهذه الصورة للأردني النشمي.
0: تحترم المرأة بشكل كتير كبير، وهذا العلاقة بوالدته، يعني والدته امرأة الله يعطيها الصحة يا رب حماتي.
1: آمين.
0: تؤمن دائما بدور المرأة وين ما كان، سواء في المنزل وخارج المنزل.
1: نعم.
0: دائما بتدعم وتؤيد وتنصر.
1: أكيد هي فخورة بك دكتورة حنان.
0: جدا. الحمد لله.
1: ككنا يعني بأعمالك، بوجودك، بحضورك على المستوى المحلي والعربي، وهذه الشخصية التي تركت بصراحة أصداء رائعة جدا. عندما تذكرين، وهذا يعني اسمحي لي ويسمحوا لي المستمعين، عندما يذكر اسم الدكتورة حنان الشيخ حتى من يستمع لهذا الاسم تجدين الابتسامة، تجدين هذا الإطراء الجميل على الصوت، على الحضور، على الروح العالية التي تقدمها الدكتورة حنان من خلال عملها، من خلال علاقاتها الاجتماعية مع مختلف الأطياف، ليس فقط من طلابك وأيضا من زملائك ممن شاركوك في كثير من الأعمال حتى على مستوى الدبلاج، وهذا ما شاهدته بصراحة.
0: شكرا شكرا.
1: وأنا أحضر لهذا اللقاء.
0: أنا لو ما كنت خارجة من بيئة يعني مرتاحة مريحة وفرتها إلي أسرتي الأولى، وثم بعد ذلك أسرتي الثانية، وأنا هون بتكلمش بس عن زوجي، كمان أولادي. أنا عندي
1: نعم.
0: الآن شابين، يعني كانوا زمان ولدين جمال وعمر. كان في دعم طول الوقت. على أنا كنت أتعامل مع هذا الموضوع ستمنى هحكي لك إياها بصراحة، إنه هذا الشيء تحصيل حاصل وكأنه جزء من المجتمع، وإنه هذا
1: نعم.
0: شيء عادي إنه أنا أعمل هذا الشغل وأسافر وأشتغل أفلام.
1: صحيح.
0: وأتأخر
1: نعم.
0: في العمل في الدبلاج وأنزل على الشارع أصور. بعدين لما صرت يعني على احتكاك بسيدات رائعات لكن صراحة خاضوا تجارب مؤلمة جدا حتى وتحديات كبيرة جدا حتى يحصلوا على أقل

0: أقل حقوقهم.
1: نعم
0: شعرت بالنعمة اللي أنا فيها الحمد لله رب
1: نعم
0: العالمين.
1: هذه نعم، يعني نشكر الله عليها، هذا الدعم الموجود دائما لوجودنا في أعمالنا ونتقدم، ليس فقط على مستوى الأسرة دكتورة حنان، هناك أيضا من الزملاء من المدراء قد
0: صحيح
1: يكونون أيضا من
0: صحيح
1: الإمكانات الداعمة للمرأة في التقدم
0: 100%.
1: والعمل، العمل الذي تحبه وتقدم وتبدع من خلاله. هذا
0: صحيح
1: جانب يعني، وبشكرك أنك ركزتي عليه أيضا، لأنه دائما نقول بنحيي تاء التأنيث المنتجة والعاملة وصانعة التغيير، ونحيي من يسير إلى جانبها داعما، وهذه يمكن مقولة دائما ما نطلقها من خلال برنامج تاء التأنيث. نعود إلى جانب آخر وهو جانب العمل الأكاديمي.
0: نعم.
1: كيف وصلتي بعد كل هذه الرحلة إلى عالم التعليم الجامعي وحصولك أيضا على درجة عليا، هي الدراسات العليا، الماجستير والدكتوراه فيما
0: نعم.
1: بعد؟ تفضلي.
0: يعني هو الحقيقة عمر بحياتي ما كان في ببالي هذا العالم، سبحان الله. يعني وأنا بشوف كثير ناس كمان بهذا العمر، عمري أنا، دخلوا هذا العالم بشكل مش مخطط له. يعني زي الأيام هاي بكون إنسان مخطط عارف حاله بده يكمل دراسات عليا، وهذا شيء ممتاز طبعا. أنا كان عندي يعني زي دعم أو زي يعني دفع باتجاه إنك ليش ما تكملي دراساتك العليا. وكنت في هذيك الفترة ستمونة بشتغل عمل تدريبي، يعني أنا كمان دربت على الإعلام وعلى العمل الإعلامي، فالتدريب هو الخطوة الأولى باتجاه التدريس. بعدين إنه أنت خبرتك اللي أخذتيها سواء في الكتابة، في العمل الصحفي، أو في العمل الصوتيات، في الأفلام الوثائقية، حتى في كتابة، أنا كتبت كمان مسلسلات دراما، في الكتابة السينمائية، هذا كلياته ممكن نعمله دورات صغيرة، لكن الأفضل إنه يأتي بعد ذلك يعني ويكبر ويتجه باتجاه الدراسات العليا.
1: رائع.
0: بس أنا كنت يعني مصرة إنه أكمل دراسات العليا في الإعلام. يعني هذيك الوقت ما كانش في كليات بتدرس الماجستير بالإعلام. بالوقت اللي أنا كنت حابة أعمل ماجستير. بعد هيك فتحت جامعة الشرق الأوسط، الجامعة اللي أنا بدرس فيها أنا تخرجت منها بالمناسبة، وفتحت هذا التخصص ورحت ودرست فيها الماجستير بدعم أيضا أكيد من أهلي ومن زوجي، إنه يعني أهلي وزوجي تحديدا هذول الاثنين كتير بحبوا التعليم كتير، وبيدفعوا باتجاهه بشكل كتير كبير. أنا أو غيري دائما، أنا بس يسمعوا حدا بده يتعلم يعني بيكونوا بيدعموه بشكل يعني عطول. فهذا اللي حدث، وحصلت على درجة الماجستير. وبعدها بفترة، والحمد لله أنه هاي الرسالة أو هذا المناقشة حضرها بابا وماما طبعا. وكانت رسالة، يعني شوف الإنسان لما يكون كمان جاي من الفيلد، جاي من الحقل، أكيد أداؤه في العمل الأكاديمي سواء كان طالب أو كان مدرس أو محاضر بيكون مختلف ستمنى.
1: أكيد صحيح صدقتي.
0: فلما أنا عملت رسالة، عملت كان أيامها أحداث ما يسمى بالربيع العربي بهذاك الوقت، وكان أول ظهور لشيء اسمه المواطن الصحفي.
1: صدقتي
0: فأنا عملت رسالة ما فيش فيها مراجع ستمنى عن المواطن الصحفي ودوره في الثورات العربية.
1: جميل.
0: وكانت أول رسالة ماجستير تناقش هذا الموضوع. يعني حتى أنا بتذكر إنه إجوا كتير محطات وفضائيات
1: يغطوا هذا
0: أيوة اعتبروا حدث يعني. ومن بعدها صرت أنا مرجع يعني في المقابلات يعني بهذاك الوقت عن يعني فقط أني أنا عملت هذه الرسالة، يعني اعتبروا
1: لأنك اخترتي موضوع لا يوجد به لا دراسات ولا مراجع من
0: دراسات.
1: قبل
0: اعتمدت على
1: الأحداث التي
0: المنهج الكيفي، وكانت كلياتها مقابلات أغلبها. فمن هون كانت المعلومات، وكان الجانب النظري مغطى بالمقابلات لأنه ما في جانب، ما فيش حدا كتب عن المواطن الصحفي. فبعدها صار في طبعا خلص، يعني صار هذا العنوان موجود ومكرر ل يعني تقريبا 10 سنوات بعد هيك. فبعدها يعني شوفي لما انت تكوني كمان هيك حابه، حبيتي ان

0: رسالة عملت هذا الصدى وكذا، بصير عندك
1: إنك
0: إحساس
1: تكملي. نعم
0: إنك بدك تكملي أكبر يعني. للأسف بهذاك الوقت فقدت والدي رحمة الله عليه بشكل مفاجئ،
1: رحمه الله.
0: وكان في عندي اكتئاب شوية يعني، أنا كتير زي أي حدا مش لحالي يعني، معلقة بوالدي كتير.
1: نعم.
0: فزوجي قال لي إيش رأيك تكملي دكتوراه، هذا حلم والدك وكان نفسه يشوفك دكتور قبل الجامعة وهيك.
1: نعم.
0: فهذا اللي صار، ورحت كملت الدكتوراه في جامعة عين شمس.
1: نعم.
0: وحصلت على الدرجة. على قصة الدعم بدي أحكي لك إنه صح، أنت حكيت جملة كتير مهمة، إنه مش ضروري يكون زوج أو أخ أو أب.
1: نعم.
0: ممكن بيئة العمل أو مديرك زميلك يكون داعم لك بشكل كتير كبير.
1: صحيح.
0: أنا
1: نعم.
0: بتذكر إني لما حصلت يعني نطقوا حصولي على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف، هم في مصر عندهم هاي الكلمة مع مرتبة الشرف.
1: نعم.
0: هذا المصطلح موجود في مصر. كنت واقفة على البوديوم وبدي أخبر بابا، يعني بابا مش موجود. ففي دكتور كامل خورشد اسمه على اسم أبوي صراحة.
1: نعم.
0: وأنا هو درسني وغنيت عليه، فقلت له وأنا بالبوديوم كانت الدنيا ليل يعني مثلا.
1: نعم.
0: لأنه كانت رمضان فناقشوني بعد الإفطار.
1: نعم.
0: رد علي مباشرة قلت له أنا حصلت على درجة دكتوراه، قال لي جيبي ورائك وتعالي.
1: يا سلام.
0: وفعلا الجامعة بما فيها يعني رئيس مجلس الأمناء وهو إنسان يعني معروف بدعمه للمرأة، مو بس أنا يعني كثير ناس من السيدات لما يلاقوا بيئة عمل حاضنة للسيدات ولطموحهم. كان عندي فرصة من أول ما خلصت، ما لفيت يعني، فهمتي علي ستنا؟
1: نعم، نعم.
0: رجعت على المكان اللي أنا درست فيه وحاليا عم بدرس فيه لحد اليوم، يعني عم بحكي من 2017 لليوم.
1: العمر كله إن شاء الله. طبعا هذا إن دل على شيء، إنما يدل على هذه الهمة، هذه الإرادة وهذا التصميم، إضافة إلى وجود الدعم، الدعم من أكثر من جهة لك دكتورة حنان. ولكن أنا أقول يعني بعود دائما إلى شخصية المرأة نفسها، الشخصية النسائية التي تكون لديها هذه المعرفة، هذه الثقة بالنفس، القدرة على إيجاد الحلول، القدرة على تحديد الأهداف. فأنا أتحدث مع نموذج نسائي ناجح، كيف ممكن تعطينا هذه الخلطة الجميلة، الخلطة السرية، إنه تكون المرأة
0: داخل كل امرأة
1: في قدرة. نعم.
0: قوة ما بدركها غير رب العالمين.
1: نعم.
0: حتى ممكن تكون في مجال بعيد تماما عن مجالك. يعني أنا بتذكر أول ما استلمت التدريس في الجامعة كان في فراغ إداري لرئيس قسم. تخيل إيش يعني رئيس قسم.
1: نعم.
0: أنا عمري ست منى ما اشتغلت شغل إداري، ما عمري، أنا صحفية وحرة وحتى
1: نعم.
0: فيش دوام يعني كان عندي طول الوقت، يعني أنا داومت يعني عمليا من 2017 لليوم، أما قبل لا ما كنتش أبدا، يعني من 1993 ل 2017 وأنا حرة طليقة.
1: نعم.
0: تخيل
1: يعني هذا التغيير أيضا في مهارات العمل.
0: طبعا تخيل
1: بدك تكوني قادرة أيضا على إدارة
0: إنك
1: المكان،
0: تبدلي سلوكك وتصير تصحي بأوقات محددة وترجع بأوقات محددة. كيف أنت كنت متعودة مثلا تعدي وجبة الغداء لأولادك ولزوجك بساعة معينة، الآن بدها تتغير هاي الساعة وعادي تتغير تتأقلمي عاد. المرأة عندها قدرة عجيبة على التأقلم. أنا دائما بحكي هذه القصة اللي أنا هحكي لك إياها هلأ، اللي بتعطيكي إشارة كيف المرأة قادرة أنها تعمل كل شيء.
1: نعم.
0: أنا بالرياضيات زي كثير من الناس اللي بيدرسوا إعلام وصحافة، علاقتنا في الرياضيات يعني مش كثير عظيمة.
1: صحيح.
0: والهندسة والأشياء اللي زي هيك. تخيلي إنه أنا انطلب مني في شي يومين ثلاثة، أنا استلمت على طول، أعطوني رئاسة قسم، وهي ثقة كثير كبيرة.
1: نعم.
0: وانت عارفه ايش يعني مرأة تستلم ثقة.
1: نعم.
0: يعني زي هاي صعب انها تفرط فيها، او يعني ممكن.
1: نعم.
0: تفرط يعني ممكن تتنازل
1: يعني كل
0: عنها،
1: سيدة تسعى الى مكان للقيادة.
0: ايوه بس ممكن تتنازلي عنها، بس تفشلي فيها لا، تفشلي
1: أكيد.
0: فيها لا
1: اكيد لا. نعم.
0: ففي شيء اسمه جدول الدراسي. هذا كان اول مطب يعني ممكن اوقع فيه. جدول بده يحقق متطلبات كتير كبيرة لكل

0: السنوات للخريجين وغير الخريجين.
1: نعم.
0: ويراعي الساعات المكتبية ويراعي الدكاترة ودوامهم. تخيلي أنت
1: نعم.
0: عم تتكلمي عن شيء، عن بناء هندسي بشكل عرضي، وأنت بدك تبنيه وأنت أصلا ما بتعرف شو هو الجدول.
1: نعم.
0: الدراسي
1: هنا هنا استفزاز لقدرات المرأة.
0: هذه واحدة من الاستفزازات اللي أنا علمتني طول البال، الصبر.
1: نعم.
0: والإيمان بنفسي أنه أنا إنسان. أنا بعد ما عملت الجدول طبعا أنا كنت يعني كان في إلي زميل أستاذ ساعدني أولها، قال لي خلينا نعمل هذا الجدول، فطلعت عليه ستونة، حسيت أنه هذا جدول مش كافي للطلاب، ومش راح يحقق المتطلبات. وفكرة المواد البديلة، أنا يعني قلت ليش ياخذوا مواد بديلة، ما في مواد تانية ليش ما. فهذيك الليلة ما نمت، بتذكر إن صحيت في نص الليل، الفجر قبل الفجر، فتحت اللابتوب وبلشت أبني في جدول
1: رائع.
0: كيف جبته، كيف سويته، كيف هندسته. عشان أقول لك إنه الإنسان والمرأة تحديدا عندها قوة خارقة، بس إحنا مش كثير مستفيدين منها.
1: نعم.
0: وتاني يوم فاجأت العميد، الدكتور العميد والجامعة، بجدول كامل متكامل ما يخرش المي، وبراعي كل الـ الـ الـ الأوضاع
1: والأوضاع الموجودة.
0: أنا يمكن بتكلم عن إشي مش كتير معنيين فيه المستمعين أو
1: كلا. لا لا لا دكتورة حنان، يعني هذه الإشارات أنت يمكن تظنينها أنها يعني غير مهمة، هي بالعكس هي مهمة، لأنها إشارات بسيطة تعطي معاني للقوة والقدرة مواجهة التحديات في حياتنا كنساء، خصوصا عندما يتم اختيار المرأة لتكون في موقع قيادي. أنت بعد هذه المرحلة كنت أيضا عميد لكلية الإعلام، وكنت مسؤولة. نعم. وهذه مسؤولية كبيرة أيضا، يعني من خلال عملك في مجال التعليم الأكاديمي في مجال الإعلام، ممكن تعطينا صورة أوضح لواقع المرأة في الإعلام من خلال طالباتك، العدد، الحضور، القوة، الهدف، الصوت الحقيقي النابع من الكلمة المسؤولة التي كنا قد تحدثنا عنها في البداية. ماذا تقولين؟
0: من أصعب الأعمال اللي ممكن حدا يقوم فيها، والله أقف بكل فخر واعتزاز وكل تقدير واحترام لكل معلم.
1: نعم.
0: من صف الحضانة لآخر صفوف الماجستير والدكتوراه.
1: نعم.
0: من أصعب الأدوار اللي ممكن يؤديها الإنسان إنه يكون معلم. بداية خصوصا أنت بتتكلمي الآن حاليا عن تعليم متاح.
1: نعم.
0: يعني الطالب والطالبة حاليا حجم المعرفة اللي بياخدها من دكتوره مش زي زمان.
1: نعم.
0: لأن المعلومات والمعرفة متاحة
1: الآن. صحيح. مع هذا الفضاء الرقمي والوسائل التواصل الاجتماعي التي تتيح الآن، وكثير من المنصات الرقمية دكتورة، المعلومات متاحة، ولكن كيف نختار المعلومة الصح؟
0: صحيح. وكيف نخرج كادر إعلامي وصحفي يتحلى بأخلاقيات الصحافة؟ أعتقد هدف كل المنصات الرقمية محل بالهم.
1: نعم.
0: أنت في نهاية المشوار بدك تطلعي تشوفي طالبك وطالبتك وهم بيأدوا أدوارهم بكل أخلاق.
1: نعم.
0: وبيأدوا أدوارهم بشكل محترم، إلى جانب المهارات طبعا اللي إحنا اكتسبناها من الحياة العملية. وأغلب الناس اللي بيدرسوا في هذا العالم، أنا بتكلم الآن عن الإعلام تمام؟
1: نعم.
0: هم صحفيين وصحفيات أو كتاب، مقدمين برامج، مذيعين أخبار بكل المجالات، أو حتى مش بس أمام الكاميرا، هم كمان في منهم مخرجين، في منهم فنيين، عندهم طموح وخلصوا الماجستير والدكتوراه ودرسوا. فأنت بتحكي عن عالم أنت عارفتي ست منى، يعني
1: نعم.
0: عالم شوي أسري عائلي.
1: صحيح.
0: يعني فأنت كتير يعني صعب أنك أنت تتخلي عن هذه الصفات فيكي.
1: نعم.
0: وتتحول إلى دكتور

0: جامد جهد كثير وكشر والصوره
1: نعم.
0: الذهنيه هيك عن عن المحاضر. انا شخصيا في كل محاضره من اول يوم لهذه اليوم، حتى وانا عميد وغير عميد وكل شيء، لما بدخل الصف القاعة التدريسية أنا بدخل إلى قاعة التحرير،
1: رائع،
0: وبتعامل مع الطلاب والطالبات إنهم زميلاتي وزملائي في هذه القاعة.
1: نعم.
0: بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. يعني أنا بدرس هلأ مادة اسمها المراسل الصحفي، لما يجي طالب متأخر عن المحاضرة حتى لو دقيقة، طبعا هو بدخل لكن بيسمع كلام قاسي، لأنه
1: نعم.
0: بقول له لو أنت في مؤتمر
1: نعم
0: وزير الخارجية ما رح يسمحوا لك تفوت.
1: نعم.
0: أول شيء السلوك اللي بدك تتعلمه بدك تيجي قبل الناس.
1: نعم.
0: بدك تنصب الكاميرا وتحط المايك وتحضر نفسك. أما لما تيجي أنت بعد الإنسان اللي أنت رايح تحضر معه هذا المؤتمر،
1: نعم،
0: كيف بدك تغطي هذا؟ يعني أنا هذا بعطيكي بس مثال.
1: نعم.
0: فموضوع
1: طبعاً دقة الوقت مهمة جداً في حياتنا
0: أيوة، أنا بدخل
1: كإعلاميين
0: معهم
1: وصحفيين.
0: كأني بالضبط، فهم محررين ومنتجي أخبار، والتعامل حتى مع الجروبات العمل وكيف إنهم يتحملوا الضغوطات اللي بتكون خلال العمل، بتعرف العمل الصحفي خصوصاً اللي على الهواء مباشرة،
1: صحيح،
0: وحتى المسجل هو عمل تحت ضغط شديد جداً.
1: نعم.
0: فهاي الخلاصة اللي احنا طلعنا منها خلال السنوات اللي فائتة سهلت على كثير من الناس اللي بدرسوا إعلام وكانوا أصلا بهذا المجال، إنهم المادة العلمية النظرية تتحول بشكل تلقائي لمادة تطبيقية وعملية بيستفيدوا منها الطلاب الجانب والمهارات، الجانب النظري والمهارات، وأيضا
1: نعم
0: السلوكيات.
1: صحيح صحيح. طب دكتورة حنان، يعني عندما يعني نتحدث عن الفتيات، والآن هناك في يعني هناك في إقبال كبير دكتورة حنان من الفتيات على دراسة الإعلام، وهذا العالم بصراحة فضاء واسع، فضاء
0: صحيح.
1: كبير، يعني الإعلام الآن كل شخص بيتمنى أن يكون يعمل في منصة إعلامية. نتحدث برسائل من الدكتورة حنان الشيخ إلى الفتيات الراغبات بدخول هذا المجال على الرغم من التحديات التي تواجهنا، برغم كل هذا التطور، برغم أنه الحياة باتت الآن أسهل بكثير، على الرغم من المنافسة، أيضا المنافسة الشريفة التي تفرز كما نقول العمل الجيد دائما وأبدا.
0: نعم.
1: ماذا تقولين؟
0: بداية أنا يعني بفرقش كثير بين الفتيات والشباب،
1: ولكن
0: بما
1: نحن
0: برنامجنا
1: نتحدث.
0: نعم. نتائج التأنيث، أنت لا، في خصوصية فعلا للبنات. شوفي، أي طالب، وهذا الحكي دائما بتكلم لسنة أولى لما بيجوا، أي طالب حابة تدخل هذا هاي الكلية لأجل الشهرة تلف ظهرها وتمشي.
1: نعم.
0: العقل الصحفي شيء والشهرة شيء ثاني. الشهرة ممكن واحد يحققها وهو طبيب وهو مهندس وهو صيدلاني.
1: نعم.
0: وهو يدرس الترجمة وهو يدرس اللغة العربية، مظبوط ولا لا؟
1: صحيح.
0: يعني موضوع الشهرة هذا مش مرتبط أبدا بالعمل الصحفي والإعلامي. الأضواء اللي بتشد الطالبات على التقديم التلفزيوني خصوصا، خليني أقول.
1: نعم.
0: هذا الشيء يتراجع شيئا فشيئا خلال التدريس، فلازم هي تعرف تماما انه بعد ما تخلص الجامعة في منهم قسم كبير من هذول الفتيات رح يلاقوا انفسهم في العمل خلف الكاميرا.
1: نعم.
0: وخلف المايكات.
1: صدقتي.
0: يعني
1: نعم.
0: هم بيكونوا مشدودين أكثر لهذا العمل اللي بيعتقدوا انه البرستيج تبعه يكمن في التقديم فقط.
1: نعم.
0: لكن لما بدرسوا الإعلام وبدخلوا هذا العالم بيصير في من عندهم، وأنا بعرف كتير بنات خلصوا من الكليات واشتغلوا ونجحوا وبدعوا خلف الكاميرا، سواء في الإخراج ولا في المونتاج، وهي أعمال
1: صحيح.
0: تحتاج إلى جانب المهارة أن تكون تعرف مواثيق الشرف الصحفية، وبتعرف.
1: نعم.
0: تكون أنت بتعرف على القليل مبادئ الإعلام ومبادئ الصحافة.
1: رائع جدا.
0: ايضا انه لا، انه الفتاه تؤمن بنفسها، تؤمن بقدراتها، الستيريوتايب تبع البنت الجميلة.

0: نيلة والنحيفة، النحيلة ذات الشعر الأشقر
1: نعم
0: والعيون الملونة يجب أن يختفي تماما من عقلية كل بنت.
1: الصورة النمطية للإعلامية.
0: انتهت،
1: نعم
0: وهذا حقيقة.
1: نعم
0: مش بس الإعلامية، حتى اللي بيشتغلوا في عالم التمثيل والسينما
1: نعم
0: عم بيطلعوا هلأ صبايا بيشبهوا البنات اللي عنا، يعني
1: نعم
0: فلما
1: بيشبهونا
0: بيشبهونا
1: منا وفينا. نعم
0: بيشبهوا البنات اللي
1: نعم
0: بيركبوا باص الجامعة وبنزلوا وبيشتروا قهوة بربع دينار وبقعدوا وكنوا بتشاركوا المعجنات، بيشبهونا، بيشبهوا بناتنا. تمام،
1: نعم
0: فالبنت لما تفكر حالها انه هي لا تملك هذه الامكانيات بين قوسين فهي لن تنجح، هذا شيء معيب بحق البنت صراحة.
1: نعم
0: ولما تكون البنت حتتكلم بحرية أكثر، معاكسة منى
1: تفضل.
0: محجبة كمان، أنت عندك فرصة مثلك مثل أي فتاة
1: فتاة
0: غير محجبة في الحصول على الفرصة. طيب المهم أن تكون عندك مهارات ممتازة
1: نعم
0: وتكون أدائك جيد وإيمانك بنفسك عالي.
1: نعم طبعا، وأكيد بتكون محصنة نفسها بالمعرفة والثقافة
0: هذا
1: والوعي
0: شكري
1: ومتابعة تطوير نفسها أيضا.
0: طبعا
1: الإعلام كما نقول دائما بحر، في كل يوم
0: بإذن
1: في
0: الله،
1: معلومة، في كل يوم في حدث، في كل يوم تطوير.
0: صح
1: سواء يمكن ذكرتي أنت كمان بتدربي دكتورة، هذه التدريبات تحاول الفتاة أو حتى الشاب، يعني من يريد أن يطرق باب الإعلام يحتاج إلى التدريب المتواصل، التدريب
0: 100%.
1: لمهاراته الشخصية، التدريب على الإدراك ما يدور من حوله، حتى لو حصل على فرصة إنه بإمكانه يطور من هذه الفرصة ويطور من عمله ومن إنجازه ويبني على هذه الإنجازات ويراكم عليها لحتى ما يحقق النجاح. وكل يوم
0: تصديقا
1: في
0: لكلامك،
1: معرفة.
0: صح تصديقا لكلامك،
1: نعم
0: الإعلام المتخصص هو سبيل كل فتاة وشاب في عالم الإعلام الآن.
1: نعم
0: عالم الإعلام أصبح فاتح ذراعات لكل من الناس يعني حابين يدخلوا هذا، يعني هم اشتملوا كل شيء يظهر على الشاشات الصغيرة والكبيرة إنه إعلام.
1: نعم
0: فالفارق الوحيد هو اتباع المنهج العلمي في العمل الصحفي،
1: صحيح صحيح
0: أن تكون هناك منهجية واشتراطات للعمل الصحفي حتى يكون هناك ديمومة،
1: نعم
0: يعني كل شيء يذهب يأتي بسرعة ويعني وينتشر بسرعة ممكن أنه يزول بسرعة،
1: نعم
0: لكن العمل المبني على الصحافة العلمية وهو اتباع المناهج العلمية في الإنتاج الصحفي يبقى طول العمر.
1: نعم يمكن احنا من خلالك اخذنا صوره مغايره لما تعيشه هذه النماذج الناجحه في حياتنا تسير بيننا دكتوره حنان، ويمكن ما بنعرف في بعض هذه الزوايا والتفاصيل الصغيره التي قمت بذكرها من خلال هذه الحلقه من برنامج تاء التأنيث. احنا بنشكرك على هذه التفاصيل اللي شاركتينا بها من خلال هذا
0: العفو،
1: البرنامج، شكرا لك على هذه الاضاءات التي قد لا تطرق على بال أي أحد بصراحة. هناك بعض التفاصيل تغيب عندما نتحدث في مواضيع أكثر، يمكن نقول أكثر جدية، أكثر اهتماماً، أكثر انتشاراً بين
0: والله
1: الناس.
0: ستمنى هذا لأن حضرتك يعني معدة ومقدمة ممتازة، يعني
1: أشكرك.
0: بتعرفي تطلعي معلومة. والله أنا حتى يمكن في بعض المعلومات أو بعض الذكريات اليوم أنا تحدثت فيها لأول مرة في حياتي بصوت عالي،
1: شكراً لك.
0: هذا لأن حضرتك عندك يعني تميز ومهارة شديدة جدا في أنك أنت تاخذي المعلومات.
1: نحاول قدر الإمكان، إحنا تلاميذة يعني مع تجربتك الجميلة
0: العفو
1: دكتورة
0: العفو العفو
1: حنان،
0: العفو
1: بنتمنى لك التوفيق دائما والنجاح المتواصل المستدام، ويبقى هذا الصوت عالي بحريته وبفكره وبحضوره أيضا على الساحة المحلية والعربية والعالمية بإذن الله تعالى،
0: شكرا
1: وأنت
0: جزيلا،
1: عنوان لهذا الفخر الأردني. شكرا لك
0: تسلمي
1: دكتورة
0: لي حبيبتي،
1: حنان
0: شكرا
1: الشيخ الإعلامية وأستاذة الإعلام، شكرا لك.
0: شكرا شكرا جزيلا على هذه الفرصة ويعطيكم ألف عافية.
1: تحياتي لحضرتك.
0: خلصت.

أصدقائي المستمعين، نطوي صفحة جديدة من تاء التأنيف لهذا الأسبوع، لكن صوت المرأة لا يختصر في حلقة ولا يغلق في ختام، هو نبض مستمر، مسار لا ينقطع وعزم لا ينكسر. كونوا معنا دائما لنواصل.

0: عن حوار الضوء ونبني منصة تنصت تؤمن وتحتفي بكل تأنيث. إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. حتى ذلك الوقت هذه أجمل التحايا لكم أينما كنتم، وتحية لزملاء فريق العمل. الزميل معتز زلوم في المراقبة الرئيسة. ارحيل الخالدي ومصعب زيدان من السوشيال ميديا. تحية لزميلي وجدي نصروين من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، وإلى اللقاء.
1: أنت اللحظة
2: وأنت الزمن.
1: أنا الحرف
2: وأنا الكلمة.
1: أنت العطاء
2: وأنت الأمان.
1: أنت التاء
2: وأنا التأنيث.
1: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
5: موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يبحث خلال اتصال هاتفي مع ملكي البحرين أبرز التطورات الإقليمية والعلاقات المتينة بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات. جلالة الملك يتلقى رسالة جوابية من رئيس هيئة الأركان المشتركة تضمنت التأكيد على تعزيز قوة الجيش العربي. وزير الخارجية أيمن الصفدي يبحث في النمسا القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الإقليمية والدولية. الأردن يحذر من تبعات الخطوات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة التي تشمل عنف المستوطنين وتوسعة الاستيطان. الأردن وهولندا يوقعان اتفاقية حول التعاون الدفاعي بين البلدين. إطلاق حساب الناطق الرقمي الحكومي فرح على إنستغرام ليكون نافذة رقمية جديدة للتواصل مع المواطنين. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال جنوب قطاع غزة. وزارة الدفاع الروسية تؤكد استهداف سفينتي شحن في البحر الأسود تحملان أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية لأوكرانيا. وفي الختام، انخفاض طفيف على درجات الحرارة وأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي

0: التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
1: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير

0: أليم.
1: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الكريم. مستمعينا حياكم الله، أهلا بكم في حلقة جديدة نستظل فيها بأنوار المولد النبوي الشريف في برنامج أذن خير على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.

إخوتي الكرام، لعلني اليوم أتحدث معكم من خلال تخيلي لبيت من بيوت مكة، بيت عاش فيه طفل لا يدري أهل البيت أن هذا الطفل سيكون بعد سنين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد أن ندخل إلى البيت لا لنرى المعجزات، بل لنرى بأسماعنا الطفل محمد صلى الله على سيدنا محمد. نريد أن نرى أين كان يجلس، من كان يطعمه، من كان يمسح على رأسه، من كانت عيناه تراه طفلا يحتاج إلى حنان قبل أن تراه الأمة نبيا يحتاج إلى نصرة. اليوم سنتحدث عن دفء البيت الذي عاش فيه سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، لننقل المشهد من الأذن إلى العين ومن العين إلى القلب. سنسمع وقع الخطوات ونجلس إلى المائدة ونقف عند امرأة لم تكن أمه التي ولدت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حين مرت الأيام وماتت قال عنها: يرحمك الله، كنت أمي بعد أمي. من هي هذه المرأة التي رعت النبي الصغير؟ وكيف استطاعت أن تترك في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأثر؟ في هذه الحلقة

0: الساعة لا نستذكرها كمدة معينة وينتهي الأمر، نحن نتحدث عن لحظة النور الذي أمر به الله تعالى لينير به الكون. لذلك لا بد لنا وأن نتناول كل ما كان له أي علاقة بسيد البشرية في مولده وما بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. في هذه الحلقة ندخل إلى بيت أبي طالب لنرسم خريطة عاطفية لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ليكون السؤال: ما السر في هذا التنقل في صغر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا القدر الذي كتب له؟ ماذا يعني هذا كله حين نقرأه من زاوية الطفولة؟ تفضل.
1: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. بداية دكتورة، يعني جزيل الشكر وعظيم الامتنان لكم على هذه الاستضافة، ونحن في أيام فاضلة وأيام بركة، وحق لنا أن نتكلم عن سيد البشر عليه الصلاة والسلام، ونستثمر ونستغل كل مناسبة تتعلق به عليه الصلاة والسلام، لأن من خلال هذه المناسبات وما نقف على دروس وعبر وأسرار وأنوار وبركات صاحب الذكرى عليه الصلاة والسلام نستنير ونستهدي بها لهذه الحياة، فنرضي المولى عز وجل، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى أنموذجا نتبعه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكلما تعرفنا على شخصيته كلما أحببناه، وكلما أحببناه سهل علينا اتباعه، وكلما اتبعناه أحبنا الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم. حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم نتكلم عن حبيبي محمد عليه الصلاة والسلام بلحظة الميلاد. ذكرت حضرتك هذا ميلاد النور. نعم. وميلاد البركة، ميلاد العدل، ميلاد الرحمة، هذه اللحظة التي أقسم الله تبارك وتعالى بها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما خلق الله وما برأ وما ذرأ نفسا أكرم عليه من محمد
0: عليه،
1: وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غير محمد فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون
0: عليه.
1: لعمرك أي وحياتك. ومن المعلوم أن الحياة هي الفترة الزمنية التي يقضيها الإنسان في الدنيا من لحظة الميلاد إلى لحظة الوفاة، فكل هذه قد أقسم الله بها، ومن جملة هذه لحظة بزوغ النور.
0: لا.
1: لحظة الميلاد، ميلاد سيد البشرية، ولذلك هو الذي بأبي وأمي عظم تلك اللحظة فصام كل اثنين. لما يا رسول الله؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه، بكلام لا يحتاج إلى شرح ولا إلى تأويل وإلى بحث عن غريب الكلمات، ذلك يوم ولدت فيه. فيشكر المولى عز وجل على نعمة ميلاده عليه الصلاة والسلام، إذ أن هذه النعمة، نعمة الميلاد، هي الأصل، بني عليها بعد ذلك كل السيرة النبوية وكل ما يتعلق بهذا الدين العظيم، فالهجرة والبدر وغيرها بنيت على لحظة ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. وتلك اللحظة التي رأت أمه آمنة بنت وهب، رأت ذلك النور الذي قد أضاء لها حتى يش قصور بصرة،
0: قصور بصرة
1: في الشام. وهذه إذانا بأنه جاء عليه الصلاة والسلام لينير الدنيا بعدما أظلمت وأطبقت ظلما وظلاما حتى الكون كله. أكاد يعني أتخيل السماوات والأراضين والجبال والبحار كلها اشتكت إلى الله مما كانت تمر به قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قد برز من ذلك الوسط الظلام أشرقت شمس النبوة وتجلى مولد الهادي، وعمت بشائره البوادي والقصابة، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة، لقد وضعته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابة، أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، مدحت المالكين فزدت قدرا وحين مدحتك اشتجت السحابة، صلى الله عليه وسلم. لذلك اليوم جميل أن نسلط الضوء على كل من كان له علاقة بحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه يستحق هذا التسليط. فكل ما تعلق بالحبيب عليه السلام له مقام خاص. ولد في مكة المكرمة، ولد في مكة أصبحت مكرمة وأصبحت مؤهلة أن يقسم بها المولى عز وجل: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، أي أنها استحقت أن يقسم بها بعد حلوله فيها عليه السلام.
0: سبحان الله.
1: هاجر إلى يثرب فأصبحت المدينة المنورة، أسري به إلى المسجد الأقصى فأنزل الله به، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. الآيات المعروفة.

0: عرفات، شهر ربيع الأول قبل ميلاده مثله مثل باقي الشهور، لما ولد فيه أصبح له مكانة خاصة عند كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أفضل زمان منذ أن خلق الله الزمان إلى أن يأتي من عليها هو الزمان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال خير القرون قرني، أي القرن الذي عاش به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كل من تعلق برسول الله أخذ شأن خاص، كما قال الشاعر يعني يصف تلك اللحظات، قال بالله قولي يا حليمة ما جرى حين احتضنت محمدا خير الورى، قولي بربك كيف نبضك وقتها لما فؤادك والحبيب تجاورا.
1: فلذلك
0: ولئن مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد. ما من يعني شيء يتصل بالحبيب إلا وتشرف باتصاله بالحبيب عليه السلام.
1: ماذا كان بينهم وبين الله حتى يتشرفوا بها؟
0: الله. اختصهم الله واختارهم الله، الزمان والأشخاص، هذه خصوصية لله، خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. يفعل ما يشاء ويختار، لكن وإن لم نحظى بذلك فإن الحبيب عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله، ابحث عنه فيك، فيك في قلبك، محمد رسول الله بسنته، محمد رسول الله موجود في كل إنسان يبحث عنه لكي يصنع من نفسه إنسانا محمديا، بمعنى أن يسير على نهجه، على أخلاقه، على ما يحبه الله ويرضاه، فيحظى بالخيرية والبركة. أن نسلط الضوء على بيت ترعرع فيه النبي عليه الصلاة والسلام، على بيت دخله النبي عليه الصلاة والسلام طفلا وشب فيه في هذا البيت، حق أن نسلط الضوء على من كان في ذلك البيت ومن ساهم بأن يساهم ولو بشيء بسيط في نشأة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويترك لنفسه بصمة، يترك نفسه بصمة. فقد شرف الله فاطمة بنت أسد، وشرف الله أبا طالب بوجود النبي عليه الصلاة والسلام بينهم. اليوم سنتكلم ليس عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشخصيته كنبي كرسول، وإنما نعود إلى طفولته الأولى عليه الصلاة والسلام، الطفل الذي ذاق اليتم مبكرا، توفي أبوه قبل أن يأتي إلى الدنيا، ثم فقد أمه وهو يعني ابن السادسة، ثم كفله جده وكان مقام الأب عبد المطلب الذي أيضا فارق الدنيا وهو ابن الثامنة، ثم يأتي إلى بيت أبي طالب عمه، يعني ذلك البيت الذي عندما دخله لم يدخل إلى بيت فيه أب، فيه عم، والمرأة ليست أم وإنما هي زوجة العم، والأولاد ليسوا إخوة وأخوات، هم أبناء عمومة. التصور قد يكون في حاليا لو ذكرنا هذا المثال لأي شخصية قد يدخل شيء من الثقل، قد يكون في غيرة
1: الواقع
0: من الأولاد،
1: يختلف
0: الواقع يختلف تماما، لكن هذا حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولينظر إلى سرعة تنقل الحبيب عليه الصلاة من مرحلة إلى مرحلة، يعني أبوه توفي قبل ميلاده، ثم آمنة بنت وهب تنجبه، ثم تأتي حليمة السعدية فتأخذه إلى ديار ابن سعد وهو صغير، ترضعه دون سن الرضاعة، وبعد ذلك يعود إلى آمنة، ثم يتوفى الله آمنة رضي الله عن جميعهم، ثم عبد المطلب يموت الذي يكفله، ثم يأتي إلى أبو هذه المراحل لفتى أو لطفل صغير لابد أنها ستؤثر فيه، لكن تؤثر فيه إيجابا لا سلبا، بخلاف ما قد يتصور في هذا الزمان أن من الطفل إذا مر بهذه المراحل قد يتشكل عنده قضايا نفسية.
1: هذا ما هو حاصل الآن.
0: نعم، لكن الحبيب عليه الصلاة والسلام الذي ارتضاه الله نموذج، هو نموذج لكل طفل، ونموذج لكل شاب، نموذج لكل مربي، نموذج للجميع. فحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام أي نعم فقد الأم لكنه لم يفقد الرعاية، فقد الأب أي نعم لكنه يعني وجد أبو طالب، وجد عبد المطلب، فقد كثير من القضايا وعوضه الله تبارك وتعالى. وهذه طبعا رسالة بأن الله سبحانه وتعالى قد يأخذ منك شيء ويعوضك بأشياء. دخل إلى بيت أبي طالب وقد توفت أمه، ما في عنده أم، وجد قلبا أمويا، وليس بالضرورة أن تكون الأم هي التي أنجبت. فكثير النساء أمهات، بل ويفقنا الأمهات اللواتي أنجبنا في التربية والرعاية والحفظ. ولذلك الحبيب عليه الصلاة والسلام بصراحة قال أمي بعد أمي. يعني ما
1: أجمل هذا
0: عنده
1: التعبير.
0: هنيئا لهذه المرأة التي قالها أمي بعد أمي. ولك أن تتخيل طبعا هو أمهات كثر، حليمة السعدية كانت إذا أقبلت عليه الصلاة والسلام سيد الأوفياء، إذا أقبلت يخلع رداءه ويفرشه لتجلس عليه. وورد أن فاطمة بنت أسد لما توفيت تشرفت بأن

0: قام النبي بتغطيتها بردائه. فكلمة أمي بعد أمي لعلها تختزل كثير مما كان بين النبي
1: من التربية.
0: وبين
1: نعم.
0: هذه المرأة التي يعني قامت مقام الأم في وقت حرج.
1: نعم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم في أول يعني سن 8 سنوات 8 سنوات، إحنا الآن بنقول صف ثالث ابتدائي أو ثاني ابتدائي،
1: نعم.
0: 8 سنوات، يعني قد يؤثر فيه الكلمة. جاء محروم، جاء مسكين ضعيف، جاء إلى بيت يشعر أنه ليس بيته، هو يشعر بأنه غريب. كان يخطئ؟ يعني الطفل ألم يخطئ ينبذ. تعلم النبي في بيت أبي طالب أنه وجد الأم، وجد الحضن، وجد قبل الطعام والشراب.
1: نعم
0: دكتور،
1: نعم
0: لذلك
1: نعم.
0: سيدنا النبي قال لما قال أنا وكافل اليتيم، كفالة اليتيم ليست فقط أنك تطعميه وتشربه، اليتيم يحتاج إلى كفالة وإن كان غنيا، يحتاج
1: نعم.
0: إلى حنان، يحتاج إلى رعاية. ولذلك لا نتفاجأ بأنه عليه الصلاة والسلام كان أرحم الناس بالصغار.
1: نعم.
0: فقد عاش فترة زمنية يحتاج، وعلم معنى أن يجد حضن بعد فقد حضن أمه،
1: نعم.
0: أن يجد راعي بعد فقد أبيه، أن يجد الدفء الذي فقده من أسرة هي أم وأب وأولاد. وهذا الآن في المجتمع موجود كثير، لكن أقول لكل يتيم عليك أن ترفع رأسك وتفتخر، فأنت تتشبه برسول الله عليه الصلاة والسلام الذي نشأ يتيما.
1: نعم.
0: وعاش يتيما عليه الصلاة
1: نعم.
0: والسلام.
1: بارك الله فيكم. إذن هنا تحديدا دكتور علي، وبعد هذا التجوال بمعيتكم، هذه طفولة لم تخفى على أحد، كلنا يعلم هذا التسلسل، ولكن قليل من عاش مثيله. هنا تحديدا أريد أن أبطئ قليلا ونقف في وسط البيت. من هي سيدة بيت
0: نعم.
1: أبي طالب؟ من هي فاطمة بنت أسد التي أصبحت أما بعد أم؟ نحن نعرفها غالبا بوصفها أم علي بن أبي
0: نعم.
1: طالب رضي الله عنه، لكننا ننسى أحيانا أنها كانت امرأة احتضنت وربت
0: سيدة
1: طفلا فقد الأم والأب. ماذا يعني أن تدخل هذه المرأة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأن تتشرف بهذا المقام العالي؟
0: نعم.
1: تفضل.
0: فاطمة بنت أسد رضي الله عنها وأرضاها هي زوجة أبي طالب.
1: نعم.
0: وأم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه من بني هاشم، وقيل أنها أول من أنجبت هاشميا. فاطمة.
1: نعم.
0: بنت أسد جاء في الرواية أنها أول من أنجبت هاشميا. طبعا هي زوجة عم، وهذه الكلمة ترى لها وقع.
1: نعم.
0: يعني أول ما يتبادر للذهن توفي أحدهم وله ولد، وهذا جاء به عمه ليتربى بين أبنائه. ماذا يعني يتصور من زوجة عم لهذا الولد الذي جاء ينافس أبنائها في طعامهم وشرابهم وحنان؟ يعني في الغالب الأعم، في الغالب الأعم خاصة قبل هذا، قبل الإسلام.
1: نعم.
0: هذا لكن هذه المرأة كانت تحمل قلبا إسلاميا رحيما قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. هيأ الله ذلك القلب، كيف لا وقد هيأ زوجة فرعون وفرعون لموسى،
1: صحيح.
0: فكيف لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يعني فرعون الذي كان يريد قتل كل الأطفال، لكن موسى نشأ في حضنه
1: فإنك بأعيننا
0: أبدا.
1: نعم.
0: فكيف بالحبيب محمد عليه الصلاة والسلام؟ ففاطمة بنت أسد هذه المرأة التي هيئها الله تبارك وتعالى وشرفها وكرمها بأن تحتضن الحبيب عليه الصلاة والسلام كما قلنا في فترة زمنية حرجة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ساهمت في نشأته كطفل وكبداية الشباب.
1: نعم.
0: ولعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني تجوعين وتشبعيني، يخاطبها.
1: نعم.
0: تجوعين وتشبعيني وتعرين وتكسينني، تمنعين نفسك طيب الطعام وتطعمينني، تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة. لعل هذه الجمل تلخص ليس مجرد طعامها، وإنما كان يتكلم عن تضحية. النبي سيتكلم هنا عن تضحية، وهذا غير موجود إلا عند حقيقة الأمهات.
1: نعم.
0: الأم هي التي لا تشبع حتى يشبع ابنها، ولا ترتاح حتى يرتاح ولدها، ولا تنام حتى تطمئن على ولدها. وبالتالي فكانت فاطمة حقيقة أم بكل ما تحمله الكلمة من المعنى، بل ولعل بها قد أغدقته حنانا أكثر من بعض أبنائها. وهذا ما
1: الله.
0: كان ظاهر سيدنا يعني كان
1: هذا قسمها فيما
0: وذكر
1: تملك،
0: وذكر عن أبو طالب أنه كان يفعل ذلك.
1: نعم.
0: كان يعتني بسيد محمد عناية فائقة أكثر من بعض أبنائه. فاليوم نتكلم مش عن فاطمة بنت أسد كامرأة احتضنت يتيما والسلام، لا، هذه امرأة قامت تشرفها الله وساهمت في نشأة النبي عليه الصلاة والسلام، النشأة التي كان يحتاجها في تلك الفترة معنويا وأنا أقول معنويا أكثر أهم من قضية الطعام.
1: صحيح.
0: والماديا، فكانت هي الأم. لذلك النبي اختصر هذه المسألة، سنعيد هذه الجملة كثيرا.
1: نعم.
0: أمي بعد أمي، أمي بعد أمي. يعني
1: إذن أنت هنا تتحدث عن أنها أطعمته الأمانة قبل الطعام يا دكتور.
0: قبل الطعام الأمان والحنان. نعم. والاهتمام قبل قضية الطعام. بل إن الطعام لوحده يا دكتور قد يعني يعود على البدن بالمرض إذا كان. نعم. يفقد الحنان. حتى قيل يعني اليوم بنقول الطبخ نفس.
1: نعم.
0: واللي بطعمك بإيده تشعر بأن هذا يطعم بحنان ولا يطعمك. إذا شعرت أنه يطعمك يعني من باب أنه ملزم بذلك قد تشمئز عن الطعام كله.
1: صحيح.
0: لكن الحبيب عليه السلام كان يشعر ألم يجدك يتيما فآوى، وإذاك ضالا فهدى، وإذاك عائلا فأغنى. فالله تبارك وتعالى طبعا هذا كله من رعاية الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل هذه التي نتكلم به. لكن من السعيد الذي اختصه الله واختاره الله لكي يكون سببا في رعاية الحبيب عليه الصلاة والسلام؟
1: ما هذه المنزلة؟ نعم.
0: وما هي الميزة التي جعلها الله عند أولئك لكي يكون لهم هذه البصمة وهذه الحسنة وهذا الفضل لحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ أظن أنها كانت تشعر بجوع النبي قبل أن يطلب، وتشعر بخوفه قبل أن يهرع إليها، فهي كانت أم بكل ما تحمله الكلمة معنى، بل وتفوق بعض أمهات خاصة هذا الزمان. أين الأمومة وأين التربية؟ وسنفرق بين التربية والرعاية.
1: نعم.
0: الرعاية طعام وشراب دكتورة. فمن اشترى يعني شيئا من الشياه من الأنعام البقر والإبل والمعز، إذا اشترى سيرعاها لن يتركها بدون طعام وشراب. لكن التربية هي غرس الأفكار وغرس العقيدة والثوابت. فلذلك أنت مطلوب منك أيها المربي أن تكون مربيا، الأب والأم مربيا لا راعيا. الرعاية تأتي، لكن حقيقة التربية هي غرس الفكر، أن تحفظ على ابنك فكره وثقافته عقيدته، حتى خاصة اليوم مع وجود يعني السوشيال ميديا.
1: نعم.
0: وسهولة.
1: نعم.
0: وصول المعلومة، وممكن يتواصل مع ابنك أحد الناس من أقاصي الدنيا ويتحكم به وهو في حضنك وفي بيتك. هذه فاطمة بن أسد لا، كانت الأم الراعية المراقبة الحانية، الأم التي تؤمن الطعام والحنان والحضن والدفء لطفل هو يعني كان بأحوج ما يكون إلى مثل هذه القضايا لفقده، يعني فقد بالله عليك ولد على الدنيا بلا أب.
1: نعم.
0: هذه واحدة، فقد أمه، وحليمة السعدية تربته ثم فقدها.
1: نعم.
0: لن ننسى ذلك. أي نعم هي لم تمت، لكنه نشأ سنوات في يعني بلاد بني سعد، وكان له علاقات مع حليمة السعدية ومع زوج حليمة السعدية ومع أخته ومع أخيه بالرضاعة، فهو قد تعلق قلبه بهؤلاء، ثم فجأة يعود إلى مكة المكرمة ما أن يعني سنتين ولا أمه توفي رحمة الله عليها، بعد قليل ولا إلى جده أبي عبد المطلب ثم يموت. 8 سنوات
1: أحداث
0: متسارعة كلها من شأنها أن تهز نفسية أي إنسان حتى وإن كان كبيرا.
1: نعم.
0: فكيف بطفل عمره 8 سنوات يأتي إلى أبو طالب؟ يعني الظاهر الأمر نقول جاء مكسورا، جاء ذليلا، لا لا حاشا صلم،
1: هو
0: أينما ذهب وأينما حل وأينما ارتحل كل من تعلق به أحبه وعشقه صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أغدقه بالحنان، فجاء إلى بيت أبي طالب تشريفا لأبي طالب وزوجي أبو طالب فاطمة. نعم. أسد، فكانت لها هذه هذا الشرف الكريم.
1: نعم نعم. إذا الرسول الكريم وهو الذي أوتي جوامع الكلم عندما اختصر المشهد بكنت أمي بعد أمي، فهذه اختصرت جميع مراحل.
0: نعم.
1: التربية التي.
0: نعم.
1: مر بها.
0: نعم.
1: نحن هنا لا ننسى أم أيمن التي بشرت.
0: نعم.
1: به، نحن لا ننسى حليمة السعدية، لا ننسى
0: كل هؤلاء.
1: ولكن بالمرحلة التي كانت بحاجة إلى تربية.
0: نعم.
1: كانت فاطمة بنت أسد.
0: نعم.
1: ونحن نقترب الآن يا دكتور من مشهد مائدة الطعام، وأين كانوا يجلسون للطعام وكم كان عددهم في البيت.
0: نعم.
1: فنجلس إلى المائدة. تصف كتب السيرة أن أبا طالب كان يجمع أهله على الطعام، كان لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حضور خاص كان يخصه بالطعام، وكان يلحظ البركة في وجوده. نريد أن نعيش هذا الجو، نتخيل المشهد، أطفال متحلقون حول الطعام، طعام قليل، عدد كبير من العائلة، مكان خاص يجلس فيه هذا الطفل صلى الله عليه وسلم. سؤالي بعد هذا. نعم. المشهد يا دكتور، كيف كان شعور سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الطفل اليتيم عندما يجد مكانا له على مائدة بيت ليس بيت أبيه أو أمه؟
0: دكتورة يعني كلمة سنعود إليها كثيرا.
1: نعم.
0: أمي بعد أمي، هذه تختزل قضايا كثيرة.
1: نعم نعم.
0: أنا أتخيل سيدنا رسول الله في بيت أبي طالب ما كان يشعر بالغربة أبدا، لأنهم من أول لحظة لم يشعروه بهذا المعنى أبدا.

0: عم أبو طالب هو كان بمقام الأب،
1: نعم
0: وخاصة في عادات العرب قديما أصلا، يعني حتى قبل الإسلام العرب هكذا كانوا. فأدخله إلى بيت، وصراحة البيت للزوجة، وهنا يأتي موقف فاطمة بنت
1: نعم
0: أسد، البيت للمرأة مش للرجل، وبالتالي وجود الحبيب عليه الصلاة والسلام بهذه الكيفية وبهذا الدفء وبهذا الحنان يعني يعطينا مؤشر كبير بأن هذه المرأة استقبلته من أول لحظة وأشعرت أنها أم وليست زوجة عم.
1: سبحان
0: ولذلك
1: الله
0: لم يكن الحبيب عليه السلام
1: عليه الصلاة
0: يفرق
1: والسلام.
0: بينه وبين أي واحد من أفراد الأسرة، بل على العكس كان له اهتمام خاص، حتى أن أبو طالب كان يعني يزيد بالعناية بمحمد عليه الصلاة والسلام
1: عليه
0: أكثر
1: الصلاة
0: بعض
1: والسلام.
0: أبنائه. وهو يقول عن أمه، عن فاطمة، يقول تطعمني وتكسيني وهي تكون عارية وجوعانة، يعني
1: صحيح.
0: بمعنى أنها، خاصة أنت كما ذكرت الطعام قليل، وأبو طالب
1: نعم.
0: كان عنده عيال
1: نعم.
0: وقلة مال. ولهذا من وفاء النبي عليه الصلاة
1: عليه
0: أنه
1: الصلاة والسلام.
0: بعد أن تزوج وفتح بيت أخى سيدنا علي يربي عنده حتى يرد الجميل بالجميل،
1: سبحان الله.
0: يربي سيدنا علي هنيئا لسيدنا علي رضي الله عنه
1: حتى
0: وأرضاه.
1: تربية سيدنا علي وجعفر كلها كانت تربية رجال.
0: طبعا طبعا
1: نعم.
0: هؤلاء عاشوا بكنف الحبيب محمد عليه
1: عليه
0: الصلاة
1: الصلاة والسلام.
0: والسلام. فيعني قلة مال وكثرة عيال، ومحمد عليه الصلاة
1: عليه
0: والسلام
1: الصلاة والسلام.
0: يعني هو ليس من الأسرة، لكنه لم يشعر أنه غريب أبدا. والفضل ليس للعم وإنما لزوجة العم. اليوم كثير في ناس يعني قد يريد ابن أخوه يكون عنده في البيت، لكن يشعر أن زوجته مش راضية عن هذا الأمر، لن يهنأ لا
1: هنالك
0: الطفل ولا
1: مشاكل.
0: الأب.
1: نعم.
0: مشاكل تحدث. وهذه رسالة لكل امرأة فتح الله لها باب أن تكون أما لغير أولادها، هذا باب عظيم. كما قلنا الأم ليست لتنجب وإنما لتربي. من
1: نعم.
0: السهل جدا اليوم أنه أي امرأة وقد تكون محرومة من الإنجاب، لكن سهل أن تكون أما، أن يهيئ لها طفل ليس له أم، يحتاج إلى حنان، إلى رعاية، يحتاج إلى حضن، يحتاج ألا يشعر أنه غريب.
1: نعم.
0: الغربة دكتورة صعبة، أنه أشعر أنا ما إلي حدا، أنه ما إلي سند، ما إلي شخص إذا أنا خفت أني آجل عنده،
1: ليس لي أخ أو
0: ما إلي
1: أخت.
0: أخ. وبالتالي اليوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجد
1: على
0: الأم
1: السلام.
0: والأب والأخ والأخت، وجد الأم الحانية، وجد فاطمة بنت أسد التي ما شعر للحظة أنها زوجة عم، ولا شعر أنه قد فقد أمه بوجودها. كنت أمي بعد أمي عليه الصلاة
1: عليه
0: والسلام.
1: الصلاة والسلام.
0: فيكرم في جلسته وفي أكله وفي شربه، وهو صلى الله عليه وسلم صاحب الذوق الذي كان يشعر بأن بيت أبو طالب فقير الحال.
1: نعم.
0: لذلك رعى الغنم في أول عمره،
1: نعم.
0: يساعد عمه صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة
0: يريد أن
1: والسلام.
0: يرد الجميل. فهو شعر أنه واحد من أفراد الأسرة، فوقع على كاهله مسؤولة أي فرد من أفراد الأسرة أن ينهض بهذه الأسرة ماديا واقتصاديا واجتماعيا وغير
1: يا
0: ذلك.
1: حبيبي يا رسول
0: فكانت هي
1: الله.
0: أمه بعد أمه، وكان ابنها قبل أولادها صلى
1: نعم،
0: الله عليه
1: جميل
0: وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام. إذا هنا نعود لنتحدث، وحتى لا تختلط الأوراق علينا، أن نميز بين التربية وبين الرعاية.
0: نعم، هذه مهمة جدا.
1: السيدة فاطمة كانت تعي هذا الموضوع، لذلك تحدثنا وتطرقنا لكلمة أنها أطعمته الأمان
0: قبل
1: قبل
0: الطعام.
1: الطعام.
0: نعم.
1: لذلك عندما ننظر إلى هذا الموضوع من زاوية الطفولة، السيدة فاطمة وقتها لم تكن تعلم أن الاعتناء بعد التربية وبعد هذه السنوات سيصبح هذا الطفل نبي هذه
0: صلى الله
1: الأمة.
0: عليه وسلم.
1: فصبرها وأيضا حنانها كان جزءا من قصة عظيمة كتبها الله لنبيه حين اصطفاه.
0: نعم.
1: ولكن عندما نقرأ السيرة يا دكتور علي بالعين لا بالأذن، هذا الطفل الذي كان يتحرك في بيت عمه ينتظر الطعام، صوت الأطفال، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو بينهم، بعد عقود هذا الطفل نفسه يدخل مكة
0: فاتحا
1: فاتحا
0: صلى الله عليه
1: بعد
0: وسلم،
1: أن بكى من أهل مكة
0: صلى الله
1: على ما
0: عليه وسلم.
1: اتهموه فيه. كم بين المشهدين من مسافة وسنين، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يحمل نفس القلب ونفس الرحمة. حدثنا عن إنسانية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قبل الرسالة.
0: دكتورة، بجوز طفل يتيم ينشأ في مكان لا يجد فيه الأمان سينشأ حاقد على المجتمع.
1: نعم.
0: طفل يتيم ينشأ بلا أم وبلا أب، ثم يشعر أن من يطعمه يحمله أو له يشعره بالمنة.
1: نعم.
0: سيحقد على المجتمع. طفل نشأ يتيما ثم أقرب الناس له زوجة عمه أو عمه ما استقبله، سيحقد على المجتمع. يعني أسباب نشأة هذا الطفل قاسيا حاقدا على المجتمع ككل متوفرة في كل يتيم. لكن ما وجده من هذه

0: المرأة العظيمة التي شرفها الله تبارك وتعالى بتربية ورعاية حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون أما له بعد فقد أمه، مر فيها مراحل كثيرة. يا سيدنا النبي عليه السلام اليتم، ثم رعى الغنم، ثم تاجر صادق مع زوجه خديجة رضي الله عنها، ثم زوجا بنى مع زوجته السكينة والطمأنينة، ثم بعد ذلك محطة نزول الوحي عليه عليه الصلاة والسلام، ثم الهجرة وقد خرج من مكة يعني بظروفه ولا يريدها، والله إنك لأحب البقاء إلى الله وإلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك
1: ما خرجت
0: عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة ينشئ جيلا وينشئ المسجد والأخوة وكل هذه الأحداث، ثم بعد 8 سنوات يعود إلى مكة المكرمة. على من حاربوه؟ ما زالت السيوف تقطر دماء من دماء الصحابة الكرام في بدر وفي أحد وجاءوا في الخندق وغير، لكن الحبيب لما اجتمعوا حوله ما تظن أني فاعل بكم. الآن الرحمات التي شربها في بيت أبي طالب، الحنان والاهتمام الذي وجده عند فاطمة بنت أسد، الآن سيخرج إلى هذا الكون كأنوار، ما تظنون أني فاعل بكم. أخ كريم ابن أخيم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. صلى الله عليه وسلم. يعني يا رسول الله كل الظروف التي كانت محيطة فيك من السهل أن تخرج إنسان قاسي إنسان، لكن الله أراده رحمة للعالمين فهيأ له كل أسباب الرحمة، حتى رعي الغنم. ما من نبي إلا ورع الغنم، ورعاية الأغنام تحتاج إلى رحمة، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى تفقد، تحتاج إلى كثير من المؤهلات حتى تضمن أن هذه الأغنام تأكل وتشرب وتنام بكل أريحية ويؤتيك ثمرها. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل هذه هيئها الله، ويعني لفاطمة بنت أسد يعني اليد الطولة ولها البصمة الكبيرة، لأنها جاءها النبي صلى الله عليه وسلم بوقت حرج، وقت البناء. لذا نقول للجميع، ما لا تقول ابن طفل 4 سنوات و5 سنوات و6 سنوات و7 و8، هذا الآن هو في هذه الفترة يحتاج أن يغرس فيه، ويحتاج أن يشعر بالحنان والأمان والاهتمام، يحتاج أن يشعر أن هنالك سند، هنالك سكينة، هنالك ملجأ، هنالك مكان له يأويه إذا خاف يهرع إليه، حتى وإن ابنك يعني قد يخطئ فيلجأ إليك حتى في خطئه لا يشعر أنه منبوذ. هذه المعاني كلها كان حبيبنا محمد يتمتع فيها عند فاطمة بنت أسد. وأرجع أقول فاطمة لأنها مرت عم، وزوجة العم بالغالب لن تكون أما إلا أن تكون صاحبة قلب كبير، قلب رحيم. هذه المرأة حباها الله هذا القلب، نقول لها هنيئا لك، وقد يعني نشأ في حضنك صاحب الرسالة الذي خاطبه الله، وما أرسلناك إلا رحمة
1: للعالمين.
0: فكيف بحليمة السعدية، وكيف لفاطمة بنت أسد، وكيف لبركة، وكيف لثويبة تشرفت برضاعته. كل امرأة من هؤلاء تحتاج إلى أن يذكر اسمها وأن يسلط الضوء على ما قدمته، لأن هذا شرف لها إذ اختارها الله تبارك وتعالى أن تسهم في نشأة النبي عليه الصلاة والسلام. والله كان قادر أن ينشئه بلا هؤلاء جميعا، هذا حبيبه عليه الصلاة والسلام، لكن الله ربط الأسباب المسببات. لكن أن يختارك أنت سببا لأن تكون داعي إلى الله، سببا أن تكون أنت، فكيف بمن اختاره الله سببا في نشأة النبي عليه الصلاة والسلام. الله اختار يعني حمزة بن عبد المطلب وأبو لهب أخوه، هذا وين وهذا وين، كما قال أحدهم أما علمت أنه لك موفق ومخذول. فمن اختاره الله أن يوفقه الله للخير فليحمد الله، لأنه تشرف بهذا الخير العظيم. فاطمة أسد كانت صاحبة هذا الفضل العظيم.
1: ألا تجد أن هذه القصة فيها تشابه كبير مع قصة سيدنا يوسف عليه السلام؟
0: سيدنا يوسف عليه السلام يعني تعرض للأذى من أقرب الناس
1: من إخوته،
0: لكنه في مصر ماذا حصل معه؟ وجد كان كل الحنان بالعكس. يعني وهذا نقول يعني الله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده، كما قلنا قد يغلق باب ويفتح لك أبواب، ولا يعني تتخيل أنه الله المصيب اللي قادمه معاته وبعدها، لا قد تكون هذه بوابة الخيرات، لكن إذا أحسنت التعامل معها قد تقلب المحن إلى منح والابتلاء إلى عطاء بحسن التصرف معها، وأن تستشعر أنها من الله تبارك وتعالى.
1: هذا درس للمستمعين ولنا جميعا
0: يقينا. فسيدنا يوسف عليه السلام الظاهر أنه انتهى بيع كعبد، لكن يوسف كان صابرا، كان واثقا بالله تبارك وتعالى. هذه يعني تربية الحق عز وجل، حديث أدبني ربي فأحسن تأديبي، وإن كان يعني ضعيف عند العلماء علماء الحديث، لكن معناه صحيح.
1: نعم.
0: العلماء قالوا معناه صحيح، فهذه تربية الحق عز وجل وعناية الله.

0: تبارك وتعالى. فحتى نكون تحت رعايته يا غلام كما ذكرت، احفظ الله
1: يحفظ
0: يحفظك.
1: نعم.
0: أبدا، نتربع على ما يحبه الله ويرضاه، ثم الثمرات تأتي. والدنيا كما يقول أجدادنا، يعني الدنيا مش كلها قمر وربيع.
1: صحيح.
0: بمعنى الدنيا دار بلاء وابتلاء، فيها ما فيها من الخيرات وفيها من الابتلاءات ما لا يعلمه إلا الله. فالمسلم والمؤمن يكون يعني جاهز لاستقبال أي ابتلاء بالصبر والحمد والتوكل على الله، ثم البحث عن وجود يعني حل هذه المشكلات بالاعتماد على الله تبارك وتعالى.
1: نعم.
0: عندئذ يقرب الله المحن إلى منح والبلاء إلى عطاء، وتفتح لك الأبواب بإذن الله تبارك وتعالى.
1: دكتور علي، الآن سنتحدث عن درس الوفاء والمعروف. عندما ماتت السيدة فاطمة بنت أسد، يدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجلس عند رأسها، يقول هذه المقولة التي كان فيها جوامع الكلم: يرحمك الله، كنت أمي بعد أمي.
0: نعم.
1: ماذا فعل رسول الله بعد ذلك؟ كيف كان وفاؤه للسيدة فاطمة وهو يذكر إحسانها؟
0: نعم.
1: إليه،
0: كما يعني جاءت روايات، بعض العلماء يضعفون الروايات، لكن هذه قصص لا يبنى عليها أحكام.
1: نعم.
0: وإن كانت ضعيفة، لكن
1: المتفق
0: المتفق
1: نعم.
0: عليه أنها أمه بعد أمه كما
1: نعم.
0: قال عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: وهذه الكلمة كما قلنا تختزل كثير من المعاني، ومن ليس من السهل على الإنسان أن يقول فلانة أمي. هذا أمر ليس بالسهل أن أقول فلانة أمي، إلا وقد قدمت ما تقدمه الأم حقيقة من الحنان والعطف، ليس بجرد أن يطعم أو يسقر. لذلك أمر بتغسيلها، وسكب الماء عليه الصلاة والسلام الذي فيه الكافور بيده، وخلع قميصه فألبسها إياه، وهذا لوحده يعني شرف. ثم كفنها فوقه وشارك في تزييج قبرها، حتى قيل أنه لما حفر القبر أرادوا أن يحفروا اللحد اللي هو في الشق.
1: نعم.
0: فنزل النبي بيده وحفر اللحد، ثم نام في ذلك اللحد ودعا لها بالمغفرة، ودعا لها بأن يتقبلها الله تبارك وتعالى، وقال أمي بعد أمي.
1: نعم.
0: رضي الله عنها وأرضاها،
1: رضي
0: يعني
1: الله
0: هنيئا
1: عنها.
0: لها بهذا المشهد.
1: نعم.
0: هنيئا لها بهذه المكانة. مهما قدمت فاطمة فالذي أخذته أكثر بكثير.
1: نعم.
0: فهي تشرفت بأن حلت على النبي، هي تشرفت أن رعت النبي.
1: نعم.
0: هي تشرفت أن يكون النبي في بيتها، فهنيئا لها ذلك المقام السامي، فاطمة بنت أسد أم سيدنا علي بن أبي طالب.
1: نعم.
0: رضي الله عنهم جميعا.
1: نعم. مستمعينا، ومن مائدة أبي طالب إلى مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من طفل جلس إلى مائدة أبي طالب ثم أصبح نبي هذه الأمة، جلس حوله الصحابة. هنا نتحدث عن رحلة إنسانية يربين عليها رسول الله، فمائدة رسول الله ليست مائدة طعام. فإذا دخلت بيته سندخل إلى مدرسة، اللقمة فيها تربية، اليد فيها أدب، حتى الطعام يكون فيه طريق إلى الله. نريد أن نخرج الآن من البيت يا دكتور في نهاية الحلقة. انتهت زيارتنا لبيت أبي طالب، دخلنا ونحن نتحدث عن تربية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خرجنا ونحن نبحث عن الإنسان الذي ينبغي أن يكون، فماذا نخرج من هذه الحلقة؟
0: دكتور، أول نقطة وأهم نقطة ينبغي أن ننبه عليها أنه لا تنسى المعروف.
1: نعم.
0: حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام يعلم يقينا بأن الله شرف فاطمة وزوجها وأبنائها بأن يكون بينهم، فحبيبنا عليه السلام أينما وجد فالشرف لمن استضافه.
1: نعم.
0: لمن أطعمه، لمن حن عليه. ومع ذلك لم ينسى المعروف عليه الصلاة والسلام، كما أنه لم ينسه مع أهل المدينة يوم حنين لما قال: ألا ترضون أن يعود الناس بالشاة والبعير.
1: نعم.
0: وتعودون أنتم بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أبكاهم في تلك الخطبة الرقراقة صلى الله عليه وسلم. ما نخرج فيه أنه أنت ماذا تريد أن تكون؟ النبي تعرض لكل ما تعرض له وخرج للأمة برحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. فاليتم لا يكون سبب للقسوة، بالعكس اليتم ينبغي أن يكون سبب في أن تنشأ إنسان إيجابي يحاول أن يحن يعني يكون ذا حنان على.
1: نعم.
0: على الأيتام. ولا يستهين أحدنا بموقف مع أي طفل، لا تستهين. ممكن موقف صغير مع طفل.
1: صحيح.
0: يؤثر فيه حتى يموت، وهذا كثير ما نسمعه، يقول فلان فعل معي وأنا صغير كذا، وسبحان الله لليوم أنا أحبه، لليوم أنا لا أبغضه.
1: صحيح.
0: لا تستهين بأي موقف مع الطفل، وإياك وثم إياك أن تعتبر الطفل هذا إنسان ما بفهمش. لا، الطفل يؤثر فيه كل شيء، الكلمة والنظرة والحضن والحنان، والطفل يحتاج

0: إلى رعايتك أيها المربي أيها الأب، ليس فقط طعام وشراب ولباس، الموضوع أكبر من ذلك. الولد يحتاج حتى ينشأ نشأة نفسية صحيحة، يحتاج إلى حضنك وحنانك، يحتاج أن يسمع منك تقول لك يا بابا أنا بحبك.
1: صحيح.
0: قل لابنك أنا بحبك.
1: نعم.
0: يا وتعال على حضني. بعض الأب قال يا رسول الله أتقبل الصبي، عندي 10 ما قبلت أحدا، الحابس من أقرع. فقال عليه السلام أو أملك لك أن الله قد نزع الرحمة من قلبك.
1: يا الله.
0: نعم. يعني أنا هذا الذي يعني أنت تفعله قسوة، هكذا النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا إياك أن تستهين بأي شخص، هو طفل أو هو بنظرك يعني إنسان عادي، قد يتغير وضعه خلال وما بدك على الله ربي عزيز سبحانه وتعالى. لذلك اليوم دكتورة احنا عندما نخرج من هذه الحلقة ونخرج من بيت النبي عليه السلام، من بيت فاطمة بنت أسد، كثير في المجتمع عندنا فاطمات.
1: نعم.
0: الفواطم الآن الحمد لله موجودات.
1: الحمد لله.
0: وعندنا قلوب رحيمة وعندنا، لكن جميل أن نستلهم نحن من خلال سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، نستلهم هذه القدوات ونأخذ النور حتى نسير بخط مستقيم يرضي المولى عز وجل. اليوم نحن في ميلاد الحبيب عليه الصلاة والسلام، وحقيقة احتفالنا بالمولد النبوي الشريف هو التعرف على شخص رسول الله.
1: نعم.
0: عليه الصلاة والسلام، من خلال سيرته العطرة، من خلال التعرف على شمائله عليه الصلاة والسلام. ويكفي أن تقرأ وصف أم معبد لحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، من خلال التعرف على دلائل نبوته من المعجزات والإرهاصات، والتعرف على ما خصه الله عليه الصلاة من بين الخلق، وعلى فضله صلى الله عليه وسلم ومقامه عند ربه سبحانه وتعالى. ولذلك يعني إذا كان الحبيب عليه الصلاة والسلام من ولادته وحتى وفاته عليه السلام ما من شيء تعلق به إلا ورفعه الله، فأقول لك أيها المسلم إذا أردت الرفعة، إذا أردت العطاء من الله تبارك وتعالى، فعليك أن تعلق قلبك برسول الله
1: عليه الصلاة والسلام.
0: إذا دخل يثرب أصبحت منورة، فكيف إذا دخل قلبك؟ لو دخل حبيب محمد إلى قلب مسلم سيطهره عليه الصلاة والسلام، قلب مطهر، قلب منور، قلب لا يقبل إلا أن يجتمع برسول الله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة.
1: نعم.
0: قال فليرضى عن الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. أغر عليه
1: الله.
0: للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. الله عظم قد رجاها محمد فأناله فضل لديه عظيمة، في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حتى يرضى.
1: بارك الله فيكم. إذن إخوتي الكرام، لعلنا بعد هذا التجوال في بيت أبي طالب نحن لم نحتاج للحديث عن معجزة، بل كانت أعظم المعجزات أن نرى كيف حفظ الله رسوله صلى الله عليه وسلم في مراحل حياته كلها، في اليتم آواه، وفي الفقد رعاه، وفي البيت سخر له من يحن عليه. لم ينسى رسول الله ما فعلت فاطمة بنت أسد لأجله، فاللهم ارزقنا وفاء سيدنا محمد ورحمة من رحمات سيدنا محمد، واجعلنا ممن يعرفون قدر النعمة ولا ينسون يدا أحسنت إليهم. فالصلاة والسلام على خير خلق الله.

الدكتور علي فايز القادري، سعدنا وإياكم دكتور بشرف الحديث عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أحسنتم البيان، أجملتم المقال، بارك الله فيكم.

0: وأنتم مستمعينا نشكر لكم طيب المتابعة. الشكر موصول للزميل شادي زيادي، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج أذن خير.
2: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن

برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.

0: موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يبحث خلال اتصال هاتفي مع ملك البحرين أبرز التطورات الإقليمية والعلاقات المتينة بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات. جلالة الملك تلقى رسالة جوابية من رئيس هيئة الأركان المشتركة تضمنت التأكيد على تعزيز قوة الجيش العربي. وزير الخارجية أيمن الصفدي يبحث في النمسا القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الإقليمية والدولية. الأردن يحذر من تبعات الخطوات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة التي تشمل عنف المستوطنين وتوسعة الاستيطان. الأردن وهولندا يوقعان اتفاقية حول التعاون الدفاعي بين البلدين. إطلاق حساب الناطق الرقمي الحكومي فرح على إنستغرام ليكون نافذة رقمية جديدة للتواصل مع المواطنين. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال جنوب قطاع غزة. وزارة الدفاع الروسية تؤكد استهدافها سفينتي شحن في البحر الأسود تحملان أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية لأوكرانيا. وفي الختام انخفاض طفيف على درجات الحرارة وأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

بيت سيدنا ومولانا محمدا من علو القدر وبهاء الطلعة والخل، وما أجمل ما كملت به أمينك المأمون من حسن الفعل وحكمة.

وما أجل ما أكرمت به أمته من الهدى ودين الحق، وما أكرم ما حبوت به أحباءه من الفضل والسبق. فصل يا ربنا وسلم على نبينا الذي كان المثل الأعلى في المكارم والرفق، وصل وسلم على رسولنا الذي جعلت شريعته الدستور الخالد للإيمان الحق، وصل وسلم على هادينا المصطفى الذي شرف الإنسانية بكل ما جل من الفضائل والصدق.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد إمام المتقين، وصل وسلم على سيدنا محمد خير العابدين، وصل وسلم على سيدنا محمد أفضل المجاهدين، وصل وسلم على سيدنا محمد نور الحق واليقين، وصل وسلم على سيدنا محمد قدوة الدنيا والدين، وصل وسلم على سيدنا محمد آية البشرية التي يتطلع إلى جمالها العارفون، وصل وسلم على سيدنا محمد كوثر الرحمة الذي يتسابق إلى ورده للمهتدون، وصل وسلم على سيدنا محمد مدينة العلم التي

اللهم كاشف الضر ومانح الخير، خذ بيدي في المضايق وأرني وجوه الحقائق، وبصرني بما في صنعك البديع من الجلائل والدقائق، ليزداد بمشاهدتها إيماني بقدرتك وعظمتك، وتقوى بها في قلبي روح محبتك، فأعبدك عبادة إحسان بقلب وامق، وأذكرك ذكر عبد محب عاشق يطمع في كرمك أن توفقه لما تحبه وترضاه من العمل، وأن تجنبه فيه الخطل والزلل، وأن تستره بسترك مدى الأجل. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعترته وأحبابه وصحابته، وأسألك أن

ملأ قلبي بالشوق إلى حضرته، وأن تمتع فؤادي بشعور الغبطة بمحبته، وأن تهديني إلى التأدب بسيرته، وأن توجهني إلى اتباع ملته وسنته صلى الله عليه وسلم ما دامت قلوب المحبين تهفو إلى حماه.

0: إذاعة القرآن الكريم في عمان. ننتقل بحضراتكم أيها الإخوة إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي، حيث ننقل لكم شعائر خطبتي وصلاة الجمعة، ويتولى هذا النقل المبارك الزميل الدكتور محمود الدروع. أخي محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكلمة لك، تفضل.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا للزميل الدكتور زايد الدويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في هذه الإذاعة الدينية المنقولة على الهواء مباشرة من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه، عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بجميع موجاتها العاملة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على قرة أعيننا صلى الله عليه وسلم، اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته، اللهم احينا على سنته وتوفنا على ملته، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. نبدأ أخوتي الكرام أولى فقرات هذا النقل المبارك بحديث الجمعة، ويقدمه في هذا اليوم فضيلة الدكتور منير الجعفري، فليتفضل.

0: أجورا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول تعالى في محكم كتابه المبين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. في هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالمسارعة إلى عمل الخيرات، لأننا في الدنيا كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في وصيته الغالية: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا. وعندما نتأمل حال النبي عليه الصلاة والسلام مع مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يربي الصحابة على المسارعة لعمل الخيرات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرهيط، ثم رأيت سوادا عظيما سد ما بين الأفق، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي إنهم أمة موسى عليه السلام. قال: ثم رأيت سوادا عظيما ومعهم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكعادتهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء يا رسول الله الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون، وعلى ربهم يتوكلون. أصحاب الهمة العالية لما سمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام نفوسهم تشتاق إلى جنات النعيم. قال عكاشة: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم يا عكاشة. فوقف رجل آخر همم عالية تبتغي بأقوالها وأفعالها جنات النعيم، قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. موقف عظيم يجسد لنا كيف نتنافس على جنات النعيم. بل وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يشجع الصحابة، يقول: يا بلال، إني سمعت دفن عليك في الجنة، ماذا فعلت؟ ماذا فعل بلال حتى سمع النبي عليه الصلاة والسلام دفن عليه في جنات النعيم؟ قال: يا رسول الله، واستمع يا أيها المسلم، قال: يا رسول الله، ما توضأت وضوءا لصلاة إلا صليت ما كتب الله لي. بهذا العمل استحق بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذه المرتبة العالية وهذه الدرجة الرفيعة. وفي حديث آخر

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه شهادة

من هذا الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وفي اليوم الذي يليه اجتمع الناس أمام بيت النبي عليه الصلاة والسلام وكلهم يرجو أن ينال هذه المرتبة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من حجرته وجعل يقلب نظره في وجوه الصحابة وكأنه يبحث عن شخص ما، فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ قالوا: يا رسول الله، إنه يشتكي عينيه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي ودعا له فبرئ بإذن الله عز وجل، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية ودعا له بالنصر والتمكين، ففتح الله تعالى عليه منزلة عظيمة استحقها علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا ربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأين الحدث؟ في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كان يبيت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وفي إحدى الليالي، وكعادة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقوم الليل، فقام ربيعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فأحضر ماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته، ثم نظر إلى ربيعة همم عالية، قال: يا ربيعة، سل حاجتك، ماذا تريد يا ربيعة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قادر على إنفاذ حاجته. ماذا يريد ربيعة من رسول الله؟ هل يريد مالا أو عملا أو شيئا من الدنيا ومتاعها؟ لا، ولكنك تتكلم عن نفس عالية. قال: يا رسول الله، ماذا تريد يا ربيعة؟ قال: يا رسول الله، أريد مرافقتك في الجنة. الطموح العالي والهمة العالية يرغب أن يكون رفيقا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: أعني على نفسك بكثرة السجود. فيا أيها المسلم، إذا أردت أن تكون رفيقا للنبي عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم، عليك أن تكثر من الأعمال الصالحة، أن تكثر من الصدقات ومن النوافل، حتى يرفع الله تعالى درجتك. وفي موقف إيماني نتعلمه من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، عندما جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، ومن أهل الدثور؟ الأغنياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف ذاك؟ كيف ذهب الأغنياء بالأجور العظيمة؟ قالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولكنهم يتصدقون بفضل مالهم، ولا نملك مالا نتصدق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما

0: ومرشدا لأصحابه: ألا أدلكم على خير من ذلكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسبحون الله وتكبرون الله وتحمدون الله وتكثرون من ذكر الله عز وجل، فهذه غنيمة عظيمة إذا أراد المسلم أن يتحصل الدرجات العلى في جنات النعيم. فانطلق الفقراء وأكثروا من ذكر الله عز وجل، فوصل الخبر إلى الأغنياء. فماذا فعل الأغنياء؟ فعلوا كما فعل الفقراء، جعلوا يكثرون من ذكر الله عز وجل ويحمدون الله عز وجل. فعاد الفقراء من جديد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، فعل الفقراء كما فعلنا، صلاة وصيام وذكر وتسبيح وزكاة، فعل الفقراء كما فعلنا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذه فضيلة عظيمة من الله عز وجل يمتن بها على عباده، لمن سخر وقته وجهده في طاعة الله. يقول الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من نافسك في دينك فنافسه. منافسة، إذا رأيت أناسا يكثرون من الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وزكاة وتلاوة للقرآن الكريم فنافسهم. ثم قال بعد ذلك: ومن نافسك في دنياه فلا تنافسه. ولا يقتصر الأمر على الرجال في المنافسة على الطاعات وفعل الخيرات. عندما نعيش في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، امرأة كانت تأتي إلى بيت الله تعمل على رعاية المسجد وعلى نظافته، والنبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل إلى بيت الله شاهد هذه المرأة لا تبتغي الأجر والثواب إلا من الله. وفي أحد الأيام ماتت تلك المرأة، ماتت. ماذا فعل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ودون أن يعلم النبي المصطفى؟ دفنوا تلك المرأة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وجعل ينظر: أين المرأة التي كانت تقوم المسجد؟ قالوا: يا رسول الله، ماتت. فقال: هل آذنتموني؟ لما لم أعلم عن موتها؟ فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته ذهب إلى المقبرة وصلى عليها. يا لها من جائزة عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي على تلك المرأة وأن يدعو لها بالمغفرة والرحمة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والله يحب المحسنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان هذا أخوتي الكرام فضيلة الدكتور منير الجعفري في حديث الجمعة الديني. نتواصل مع حضراتكم إخوتي الكرام في هذه الإذاعة الدينية المنقولة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بجميع موجاتها العاملة. أذان الظهر يحين بإذن الله في تمام 12:36. إلى ذلك الحين آيات بينات من كتاب الله الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ معروف الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. اللهم اشرح بكتابك صدورنا ونور به وجوهنا وأبصارنا ويسر به أمورنا وعافي به مبتلانا وشافي به مرضانا وارحم به موتانا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها ينادى الآن لصلاة الجمعة.
1: الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مهموما إلا فرجت همه ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا عدوا إلا خذلته ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في غزة وفلسطين. اللهم رد المسجد الأقصى إلى حيازة وديار المسلمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. أرى في هذه اللحظات إخوتي الكرام سماحة الدكتور جميل خطاطبة يسعد درجات المنبر ليقدم خطبتي الجمعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: الله أكبر الله أكبر الله

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله جاءنا بالبينات من الله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتمسك بها حتى نلقى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأحذركم يا عباد الله من هذه الذنوب التي نقارفها فتضعف قوانا وتضعنا في حياة الضنك، بادروا بالتخلص منها وتوبوا إلى الله عز وجل قبل أن تقدموا عليه، واتعظوا بقوله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بعد،

أيها المؤمنون، إن من أعظم أسباب السعادة وكمال الإيمان أن تكون أرواحنا متوافقة مع روح رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحبه أرواحنا وتشتاق إليه وتسأل عن هديه فتعمل به. نعم، لأن الطاعة هي أصل المحبة، والباعث على الطاعة ذاك المكنون في القلب من المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإننا نعيش اليوم زماناً قد مرضت فيه القلوب واختلت موازين القلب، فأحبت القلوب الدنيا وتعلقت بها، والمطلوب أن نرد لهذه القلوب صحتها وأن تأخذ الدواء الشافي لترجع للقلوب موازينها، فإذا ذكر الله تحركت، وإذا ذكر رسول الله اشتاقت، وإذا ذكر أعداء الله انقبضت، وإذا ذكرت الطاعات انطلقت وسارعت، وإذا ذكرت المعاصي انقبضت وتراجعت. هذه هي القلوب المطلوبة، فما أحوجنا أن نكون أهل هذه الحال من أهل الإيمان. فهيا بنا نطلب الدواء الشافي الذي يرد للقلب موازينه الحقيقية، وتعالوا بنا نتأمل قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إنه نداء خاص فيه طلب وأمر لم يأتي على وفق الأوامر التي جاءت في القرآن الكريم، فإن الله تعالى إذا أراد منا أن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكذا الصيام، وكذا الحج، وكذا سائر الأحكام. إلا هذا الطلب، فإن الله عز وجل قدم على الأمر خبرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إنها العبادة التي فيها مفتاح القلب وإعادة موازينه إلى الحق، هي ركن التشهد في الصلاة، وهي ركن الخطبة في صلاة الجمعة، يغفر الله بها الذنوب ويضاعف بها الحسنات. فأكثروا منها، وخاصة في مثل هذا اليوم يوم الجمعة، فقد جاء في الحديث عن رسول

رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة، فليس أحد يصلي علي إلا عرضت علي صلاته. وفي الحديث: خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه يكون النفخة والصعقة، فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. إنك إن صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يشهد لك يوم القيامة بالإيمان، فإنه نادى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأنت قلت لبيك ربي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فالله سيشهد لك بهذا إذا وقفت بين يديه أنك مؤمن بالله، وأن الله تعالى يكتب اسمك في الشاكرين لنعمة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. ومن الله علينا بالنعمة إظهارها وإبرازها وقد ظهرت، فما المطلوب من إظهارها؟ أن نشكر الله عز وجل. فعندما نصلي ونسلم على رسول الله فإننا نكون قد شكرنا الله على هذه النعمة، وسيجزي الله الشاكرين، والله لا يخلف الميعاد. وأن الله سبحانه بصلاتك على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يضاعف لك الثواب والأجر، فقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقال: أتاني جبريل فقال: أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول إنه لا يصلي عليك من أمتك أحد صلاة إلا صليت عليه بها عشرا، ولا يسلم عليك أحد من أمتك تسليمة إلا سلمت عليه بها عشرا؟ فقال: بلى، أي ربي رضيت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الله يصلي عليك بالصلاة الواحدة عشرا. وصلاة الله على العبد رحمته إياه، فينزل عليك عشر رحمات. وصلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، فكيف بك وقد ذكر الله اسمك في الملأ الأعلى بالثناء والوعد بدخول الجنة؟ ثم هو الرضا منه سبحانه عنك يعطيك هذا.

الوعد على كل صلاة تصليها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشراً من الصلوات، فما أحوجنا إلى هذا. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يرفعك بالصلاة الواحدة 10 درجات، ويحط عنك 10 خطيئات، فهنيئاً لمن صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعلها الله تفريجاً للكروب بعد أن كانت تمحيصاً للذنوب، يفرج بها الله تعالى كربك. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه أبي بن كعب فقال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي على ما علم لها من الفضل؟ فقال: أجعل لك الربع. فقال عليه السلام: إن شئت وإن زدت فخير لك. أجعل لك النصف؟ قال: خير، وإن زدت فهو خير لك. أجعل لك الثلثين؟ أجعل لك صلاتي كلها. فقال عليه الصلاة والسلام: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قائد هذه الأمة في الدنيا، وقائدها في الآخرة أيضاً. فهمومك في الدنيا يفرجها الله عز وجل بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما هموم الآخرة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حامل لواء الحمد. فإن خفت على نفسك فانضوي تحت هذا اللواء وكن من الحامدين لله عز وجل. وفي يوم المحشر حيث الهم الأكبر النجاة من النار، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد لك بالإيمان. وكيف يشهد لك؟ إن من أدلة الشهادة التي يشهد لك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك إذا صليت وسلمت عليه عرضت عليه صلاتك، يأتي ملك فيأتي بهذه الصلاة يقول: يا رسول الله، إن فلان ابن فلان يصلي ويسلم عليك، أي إنه آمن بك وإنه يحبك ويتبع الكتاب الذي أنزل عليك. فإذا كان يوم الحشر كنت تحت لوائه، وإذا جاء الميزان وخفقت كفتاه وخفق معها قلبك، كان الذي يطمئن قلبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت عطشاناً ووردت إلى الحوض كانت هذه الصلاة معينة لك أن تشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن مسعود: إن أولى الناس بي يوم القيامة

أكثرهم علي صلاة فأكثروا منها، أكثروا منها، فإن الناس الذين لا يصلون على رسول الله إذا رأوا ذاك التكريم لمن صلى وسلم واقتدى برسول الله قال: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. أتريد سبيلا إلى رسول الله، أي طريقا يوصلك إليه؟ إنها الصلاة والسلام عليه. فاتقوا الله يا عباد الله، يا من أراد لقلبه الصلاح أكثر من الصلاة على رسول الله، يا من أثقلته ذو هموم الذنوب وخاف الوقوف بين يدي علام الغيوب، قدم لموقفك بين يدي الله كثيرا من الصلاة والسلام على رسول الله. يا من أثقلته هموم المعاش ومرض البدن وكثرة الأعداء وضيق الحال، افزعوا إلى الصلاة والسلام على رسول الله يفرج الله همكم. أيها الخائف من الآخرة وأهوالها والموقف وشدائده، خفف عن نفسك من هول الآخرة بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله. يا أيها الأمة التي ضاقت بها الأمم ضرعا وضاقت بها السبل وتسلط عليها الأعداء واحتلوا فيها المقدسات وأراقوا الدماء وسلبوا الخيرات والثروات، افزعوا إلى قدوتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه وسلموا تسليما واقتدوا به، فإن آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أولها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. عباد الله، اتقوا الله فقد كفى ما كان، وبادروا بالعمل الصالح فقد انقضى الزمان، واعلموا أن الله صلى وسلم على نبيه قديماً فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن القرابة والصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شافيته، ولا حاجةً هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، فرج كرب أمة محمدٍ يا أرحم الراحمين، وانصرها على القوم الكافرين الظالمين، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم ردنا ورد هذه الأمة إليك ردًا جميلًا، تحيا به القلوب بالإيمان، وتسعد به بطاعة الرحمن، وتنتصر به على أهل الظلم والعدوان. اللهم إخواننا في غزة وفلسطين نسألك اللهم لهم فرجًا قريبًا، وثباتًا على الحق، وبركةً في الرزق، وخيرًا تصُبُّه عليهم صبًّا. اللهم داوِ جرحاهم، وشافِ مرضاهم، وفُكَّ أسراهم، واجعل لهم فرجًا قريبًا، ورُدَّ اللهم لنا المسجد الأقصى في أقرب

0: وقت وأقرب حين من أيدي اليهود الغاصبين، إنك على ما تشاء قدير. اللهم وفق مليك بلادنا عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده لما تحبه وترضاه. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله، القدم إلى القدم والكتف إلى الكتف، يستقيم الصف. رحم الله امرأً سوى نفسه. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم
1: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام ويعود لك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل وسلم على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل

صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. هكذا إخوة الإيمان نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة وقايع خطبتي وصلاة الجمعة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بجميع موجاتها العاملة. في نهاية هذه الفترة أوجه تحية والشكر للزملاء فريق عمل

من الهندسة الإذاعية خالد أبو زيد وليث الدعجاوي من قناة أدعو محمد المحاميد محمد خالد ومحمد بدران. على أمل اللقاء. هذا محمود الدروع يستودعكم الله. دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعودة بحضراتكم إلى استوديوهاتنا.

0: الإخراج محمد الجزازي.
1: مقام سيدنا الصحابي الجليل ضرار بن الأزور رضي الله عنه.
2: ليس الشجاع من لا يخاف، بل من يعترف بالخوف ثم يتقدم رغم ارتجافه. كم من باب ظل مغلقاً لأن أحدهم خاف أن يلمس المفتاح، وكم من طريق ضاع لأن خطوة واحدة لم تؤخذ في وقتها. واليوم نفتح مقام فارس كان يرى التقدم أمانة والتراجع خيانة للروح قبل الأرض.
1: إلى الأغوار الوسطى نمضي، حيث تنخفض الأرض وترتفع الذاكرة، وحيث بلدة ضرار تحمل اسم رجل مر في التاريخ كالسهم إذا انطلق. هنا يرقد ضرار بن الأزور الأسدي الفارس المقدام، الذي صار شجاعته راية في معارك اليرموك وحروب الردة، وفي كل موضع كان يحتاج قلبا لا يعرف التراجع.
2: لكن ساحات الشجاعة لا تكون دائما ميادين حرب، أحيانا تكون شارعا ضيقا، ولحظة واحدة تفصل بين التقدم والندم.

0: سامي انتبه، الوضع مش طبيعي.
1: شايف في شب هناك محاصر،
0: الجماعة حواليه معصبين، واضح انهم ناويين يضربوه.
1: نوقف ونساعده ولا نبعد؟
0: اذا تدخلنا ممكن ننجرب المشكلة،
1: بس اذا ما تدخلنا ممكن يصير اشي لا سمح الله والشاب يروح فيها.
0: انا خايف نصير جزء من المشكلة.

وفي تلك اللحظة انشق الطريق إلى مسارين، طريق السلامة وطريق الشهامة، فاختار القلب أن نمشي حيث تمشي الكرامة.

0: شو اللي صار معكم؟
1: دخلنا بين الشباب حاولنا نهدي الوضع.
2: وصار إشي؟
3: لا الحمد لله الأمور هديت، بس لو تأخرنا شوي كان ممكن الشاب يروح فيها وينضرب.
4: يعني انتوا واجهتوا الموقف وما انسحبتوا؟
1: بصراحة كنت ناوي أبتعد، بس سامي أصر نتحرك.
3: وأنا كمان كنت خايف، بس حسيت إن التراجع كان راح يظل في بالي طول عمري.

وهكذا تحول الخوف إلى رسالة، وتحولت اللحظة إلى مفتاح، وصار القرار أول خطوة على الطريق نحو مقام فارس لم يعرف التأجيل.

0: طيب شو رأيكم نروح نزور مقام سيدنا ضرار بن الأزور رضي الله عنه بالغور؟
1: وليش هو؟
0: لأنه سيدنا ضرار كان معروف أنه بحب يتقدم وقت الشدة.
2: يمكن نفهم كيف الواحد يتحرك في اللحظة الصح.
3: زيارة مو للسياحة، زيارة فرصة علشان تفكروا باللي صار معكم.

0: وحين تتحول التجربة إلى طريق يبدأ العقل بترتيب شجاعته.
1: ينحدر الطريق من المرتفعات نحو الغور، كما ينحدر القرار من التردد نحو الحسم.
0: يمر المسافر عبر دير علا، ثم يتجه إلى بلدة ضرار في قلب الأغوار الوسطى، أرض دافئة تنتشر فيها المزارع وأشجار النخيل، وتحمل في هوائها رائحة التراب الممتزجة بالذاكرة. هنا يقع ضريح ضرار بن الأزور ضمن مسجد وساحة وحديقة في منطقة تحمل اسمه تكريما للفارس الذي دفن في غور الأردن بعد حياة حافلة بالإقدام والشجاعة.
1: ومع الاقتراب لا يقتربون من حجر، بل من لحظة كان يمكن أن يتراجع فيها رجل فلم يتراجع.
0: يقف المقام هادئا في حضن الغور، تحيط به ساحة واسعة وحديقة خضراء ونخيل شامخة كأنها حراس لذكرى الفارس. المسجد حديث البناء، قبته متواضعة، ومدخله واسع، وبابه يشبه مفتاحا قديما يفتح معنى الجرأة قبل أن يفتح المكان.
1: وعند العتبة يقف خادم المقام أبو خالد حارس الحكاية وشاهد الشجاعة القديمة.

0: الله يعطيك العافية يا حج. احنا جايين من عمان نزور مقام ضرار بن الأسود رضي الله عنه، في مجال تحكي لنا قصته؟
1: يا أهلا يا مرحبا. ضرار بن الأزور ما كان رجل عادي، كان من الناس إذا اشتد الموقف بتقدم ما برجع.
2: في معركة اليرموك لما صار الضغط كبير على المسلمين، وقف عكرمة بن أبي جهل وقال من يبايع على الموت؟ كثير ترددوا، بس ضرار كان من أوائل اللي تقدموا بايعوا، أظهر ثبات قوي وشجع الناس على الصبر والثبات.
3: يعني ما كان يخاف؟
1: أكيد كان يخاف، بس ما كان يخلي الخوف يسيطر عليه. وفي معركة ثانية خلع درعه وخلع قميصه وقاتل بدون حماية، وصاروا ينادوه الفارس عار الصدر.
4: كان يحارب بدون درع؟
2: صحيح، وكان حضوره يرعب خصومه لأنه كان يتقدم لما يتردد غيره. وفي حروب الردة كان من القادة اللي واجهوا بني أسد، وكان لفروسيته أثر كبير في كسر شوكة الأعداء.
0: وتعرض للأسر؟
1: نعم، عصروه الروم في إحدى المعارك، بس ظل ثابت حتى وهو أسير، وما بين ضعفه لحين تم منقاذه من الفرسان، وعلى رأسهم أخته خولة بنت الأزور.
2: الشجاعة عنده ما كانت بس في الحرب، كانت بالصبر والتحمل وعدم الانكسار.

وهنا تصبح السيرة مرآة لأحمد وسامي. ماذا لو اختارا التراجع؟ وماذا تغير لأنهما تقدما؟

0: أنا اليوم فهمت إنه شجاعة مش إنك ما تخاف، إنك تتحرك وقت ما لازم تتحرك.
1: وأنا حسيت إن القرار في لحظة واحدة ممكن يغير كل إشي.
2: يا أبنائي، بعض المواقف ما بتتكرر، ولو تأخرنا فيها بتظل ذكرى مزعجة.
3: المهم إنكم اخترتوا تتقدموا مش تتراجعوا،
4: ويمكن هذا هو أهم درس من هالرحلة.

0: وهكذا تتحول التجربة إلى ذاكرة، والذاكرة إلى طريق، والشجاعة إلى وعد جديد لا يعرف الهروب.
1: درار بن الأزور لم يعلمنا كيف نقاتل، بل كيف نتقدم حين يتردد الخوف. علمنا أن الجرأة قد تنقذ موقفاً، وقد تنقذ إنساناً، وقد تنقذ صورتنا أمام أنفسنا.
0: ومن بلدة درار في الأغوار الوسطى، حيث يرقد الفارس وتسكن الجرأة في الاسم، تعود العائلة وأحمد وسامي يحملون المفتاح والرسالة ويمضون في الطريق، وقد أدركوا أن خطوة واحدة في وقتها قد تغير مصيرا كاملا.
2: مقامات النور.

الموسيقى التصويرية ضرغام بوشناق. الهندسة الإذاعية إياد شطناوي.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها.
1: جلالة الملك وملك البحرين يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية وسبل تطوير العلاقات المتينة بين البلدين. جلالة الملك يتلقى رسالة جوابية من رئيس هيئة الأركان المشتركة تضمنت التأكيد على تعزيز قوة الجيش العربي. الأردن وهولندا يوقعان اتفاقية حول التعاون الدفاعي بين البلدين. إطلاق حساب الناطق الرقمي الحكومي فرح على انستغرام ليكون نافذة رقمية جديدة للتواصل مع المواطنين. من العناوين إلى التفاصيل من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
0: بحث جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين خلال اتصال هاتفي أبرز التطورات الإقليمية، وتناول الاتصال ضرورة وقف التصعيد الخطير في المنطقة، كما بحث الزعيمان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بما يخدم القضايا العربية ويحقق الأمن والاستقرار، وجرى بحث العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
1: تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني رسالة جوابية من اللواء الركن مجدي الحراسيس بعد صدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه رئيسا لهيئة الأركان المشتركة، وفيما يلي نصها:
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية حفظكم الله ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لقد تلقيت بكل معاني الفخر والاعتزاز رسالتكم السامية وما حملته من ثقة غالية وتوجيهات حكيمة نعتز بها ونستمد منها العزم والإرادة للنهوض بأمانة المسؤولية التي شرفتموني بحملها كرئيس لهيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وإنني إذ أرفع إلى مقامكم السامي أصدق معاني الولاء والانتماء لأعاهد جلالتكم على أن أبقى وإخواني وزملائي من نشامة ونشميات جيشنا العربي المصطفوي أوفياء للأمانة، مخلصين للوطن والعرش، مسترشدين برؤاكم وتوجيهاتكم السامية في كل ما من شأنه تعزيز قوة الجيش العربي ليبقى كما عهدتموه دوما في طليعة جيوش العالم. مولاي المعظم، إن ما تضمنته رسالتكم الملكية السامية من توجيهات بمتابعة جهود إعادة هيكلة قواتنا المسلحة وتطوير إمكاناتها وتحديث أدواتها يمثل نهجا واضحا وخريطة طريق للعمل في المرحلة المقبلة، وسنمضي في تنفيذه بكل جد ومسؤولية بما يواكب طبيعة المتغيرات والتحديات والتطورات المتسارعة ويضمن بقاء قواتنا المسلحة على أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية والاحترافية. وسيبقى نشامة ونشميات القوات المسلحة الأردنية من الضباط وضباط الصف والأفراد في مقدمة أولوياتنا،

0: وسنوليهم كل الرعاية وكل الاهتمام، إدراكا منا بأن الإنسان هو أساس القوة والجاهزية والركيزة التي يقوم عليها أداء الجيش العربي وتميزه. مولاي جلالة القائد الأعلى، نعاهدكم مولاي أن تبقى القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي كما عهدتموها دوما سياج الوطن ودرعه الحصين، ثابتة على عهدها، ماضية في ظل قيادتكم الهاشمية الحكيمة، حاملة رسالتها بكل شرف وإخلاص وانتماء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كما تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني رسالة من الفريق الركن الطيار المتقاعد يوسف أحمد الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، وفيما يلي نصها:
0: بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي حفظكم الله ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، تلقيت بكل الفخر والاعتزاز رسالة جلالتكم السامية وما حملته من كلمات غالية أعتز بها ما حييت، وتقدير أعتبره وساما على صدري بعد عقود تشرفت خلالها بالخدمة في صفوف القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي جنديا مخلصا للأردن ووفيا لقيادته الهاشمية. وإنني إذ أرفع إلى مقامكم السامي أصدق معاني الولاء والانتماء لأعبر عن عميق شكري وامتناني على ما أوليتموني إياه من ثقة ملكية غالية، وما أحطتم به القوات المسلحة ونشامى ونشميات الجيش العربي من رعاية ودعم وتوجيه موصول، كان دافعا لنا لبذل أقصى الجهود في خدمة الوطن والدفاع عن أمنه وسيادته. مولاي المعظم، لقد كان شرفا عظيما لي أن أتحمل أمانة رئاسة هيئة الأركان المشتركة في مرحلة شهدت فيها منطقتنا ظروفا وتحديات متسارعة، وأن أعمل إلى جانب نشامى ونشميات الجيش العربي مسترشدين بتوجيهات جلالتكم ورؤاكم الحكيمة على تعزيز قدرات قواتنا المسلحة ورفع جاهزيتها وكفاءتها لتبقى كما أردتموها دوما درع الوطن المنيع وسياجه الحصين. كما تشرفت بتوجيهات جلالتكم بالعمل على تحديث القوات المسلحة وتطويرها وإعادة هيكلتها وتعزيز قدراتها العملياتية والتدريبية بما يواكب التهديدات الحالية والمستقبلية ويرسخ العمل المؤسسي في تشكيلاتها ووحداتها. سيدي جلالة القائد الأعلى، إن ما تحقق خلال سنوات خدمتي ما كان ليتحقق لولا رعاية جلالتكم ودعمكم المستمر للقوات المسلحة وجهود نشامى ونشميات الجيش العربي من الضباط وضباط الصف والأفراد الذين كانوا على الدوام أوفياء للقسم والأمانة. مولاي المعظم، إن مغادرتي موقعي وانتهاء خدمتي العسكرية لن يغيرا من عهد قطعته على نفسي منذ اليوم الأول الذي تشرفت فيه بارتداء البزة العسكرية بأن أبقى جنديا وفيا لجلالتكم مخلصا للأردن وعرشه الهاشمي، حريصا على خدمته في كل موقع من مواقع العمل والعطاء. وإذ أجدد لجلالتكم عظيم شكري وامتناني على كلماتكم الغالية وثقتكم التي ستبقى موضع اعتزاز وفخر. أسأل الله العلي القدير أن يحفظكم ويرعاكم ويمدكم بعونه وتوفيقه، وأن يبقيكم قائدا وسندا للأردن وشعبه وقواته المسلحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع في مملكة هولندا في بداية زيارته لهولندا، وبحث الوزيران سبل تعزيز التعاون في الدفاع وأمن الحدود ومكافحة المخدرات، ووقع اتفاقية حول التعاون الدفاعي بين البلدين.
1: أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزيرة الخارجية الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية في جمهورية النمسا استمرار البلدين الصديقين في تطوير علاقات التعاون الشاملة بينهما خدمة لمصالحهما المشتركة وتعزيزا للشراكة التي تجمع المملكة والنمسا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل أكثر من 70 عاما. وبحث الوزيران خلال محادثات أجرياها في فيينا خطوات عملية لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية.

0: الإدارية والاستثمارية والسياحية والتعليمية والدفاعية. كما بحث الصفدي ونظيرته النمساوية التطورات الإقليمية والجهود التي تستهدف إنهاء التصعيد في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار.
1: وفي مؤتمر صحفي تابع للمباحثات، أكد الصفدي الأهمية التي يوليها الأردن لعلاقات الشراكة مع النمسا، ولفت إلى الآفاق المتاحة لتوسعة التعاون في مختلف المجالات. وأكد الصفدي أن العلاقات الأردنية النمساوية تسير إلى الأمام بشكل واضح، يتبدى في برامج التعاون الاقتصادية والتعليمية والدفاعية المشتركة، وفي التعاون في جهود تحقيق الاستقرار الإقليمية ثنائيا وفي إطار الاتحاد الأوروبي. وثمن الصفدي دعم النمسا للأردن ومواقفها فيما يتعلق بجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأضاف يقول:
2: نعتز بالعلاقات الأردنية النمساوية، فهي علاقات قديمة، علاقاتنا الدبلوماسية تعود إلى أكثر من 70 عام، شهدت خلال هذه الفترة تطورا مستمرا في التعاون في مختلف المجالات، وبالتالي نحن أيضا ننظر إلى النمسا كشريك موثوق وصديق قوي، ونتطلع إلى المزيد من التعاون في العلاقات الثنائية. تحدثنا اليوم عن زيادة آفاق التعاون في المجال السياحي، المجال الاقتصادي، الاستثماري، الدفاعي، الأمني، وهنالك خطوات مهمة اتخذت على هذا الطريق. نحن نثمن عاليا دعم النمسا للمملكة ومواقف النمسا فيما يتعلق بجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. نثمن الدعم العملي الذي تقدمه النمسا من أجل مواجهة التحديات الإنسانية ودعم الاحتياجات الإنسانية سواء في غزة أو فيما يتعلق باللاجئين أيضا، والتزمتم بهذا على مدى السنوات الماضية، وأعلنتم هذا العام أيضا عن استمرار النمسا في ذلك، فسيكون لهذا الجهد النمساوي أثر كبير في تحسين حياة أناس يحتاجون إلى هذه المساعدة ويواجهون صعوبات عديدة. أيضا أود أن أشكرك مع الوزير على الدعم الذي تستمر النمسا في تقديمه لوكالة الأنروا. الأنروا تقوم بدور لا يمكن استبداله، ولا يمكن لأي جهة غير الأنروا أن تقوم به في تقديم الدعم لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني سواء في غزة أو الضفة الغربية أو مناطق عمل الوكالة الأخرى. فاستمرار دعم النمسا عامل مهم، ونتطلع إلى استمرار هذا الدعم. كما قلت، على المستوى الثنائي نحن العلاقة راسخة، العلاقة قوية. جلالة الملك كان زار النمسا قبل فترة، وكان التقى أيضا بالقيادة النمساوية وسمو ولي العهد أيضا التقى المستشار النمساوي، وكل هذه اللقاءات أكدت أن ثمة علاقة صداقة قوية تربطنا، ثمة شراكة تعود بالنفع على البلدين سواء في الإطار الثنائي وأيضا في إطار التعاون في إطار الاتحاد الأوروبي أيضا، فكل الشكر على ذلك. والأردن سيبقى شريكا من أجل التقدم، من أجل التنمية، ومن أجل الاستقرار والسلام في المنطقة.
0: وأشار الصفدي إلى أنه بحث مع نظيرته النمساوية الأوضاع في غزة، حيث أكد ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتثبيت الاستقرار في غزة ورفع كامل القيود الإسرائيلية أمام دخول المساعدات الإنسانية. كما حذر من تبعات الخطوات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية، والتي تشمل عنف المستوطنين وتوسعة الاستيطان ومصادرة الأراضي وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي تقوض حل الدولتين وكل فرص تحقيق السلام العادل والشامل. وأضاف الصفدي:
2: موقفنا واحد في ضرورة تثبيت الاستقرار في غزة، إيصال الدعم الإنساني إلى الذي يحتاجه الغزيون، تنفيذ جميع نقاط خطة الرئيس الأمريكي 20 فيما يتعلق بغزة وقرار مجلس الأمن الذي تبناها أيضا، حتى نستطيع أن نحافظ على الأمن والاستقرار. من غير المقبول أن يستمر الجوع في غزة في الوقت الذي تتكدس فيه المساعدات الإنسانية على الرفوف، لأن إيصالها إلى غزة ممنوع من قبل السلطات الإسرائيلية. أيضا تحدثنا بشكل مكثف حول الضفة الغربية وضرورة وقف هذا موقفنا، وضرورة وقف كل الإجراءات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وبالتالي تقتل كل فرص تحقيق السلام العادل والدائم سواء فيما يتعلق في الاستيطان، بناء المستوطنات، ضم الأراضي، انتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأيضا عنف المستوطنين الذي يزداد بوتيرة غير مسبوقة. النمسا تدعم حل الدولتين، ونحن متمسكون بحل الدولتين ونريد أن نصل إلى تحقيق السلام العادل والدائم، لكن إذا استمرت الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين فلن يبقى هناك حل دولتين.

0: نتحدث عنه، ومن هنا نعول على دور شركائنا في الاتحاد الأوروبي بأخذ المواقف التي تعكس سياستهم في دعم هذا الحل، وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حق كل شعوب المنطقة في أن تعيش بأمن وسلام عبر حماية حل الدولتين الذي يوفر المسار الوحيد للوصول إلى هذا السلام العادل والشامل الذي نتمسك فيه في الأردن وفي المنطقة العربية خيارا استراتيجيا وسبيلا لبناء المستقبل الآمن الذي يضمن الأمن والاستقرار للجميع.
1: وأشار الصفدي إلى أنه بحث مع الوزيرة النمساوية دعم الحكومة السورية في جهودها إعادة البناء، كما شدد الصفدي في المؤتمر الصحفي على ضرورة دعم الحكومة اللبنانية في جهودها فرض سيادتها على كل الأرض اللبنانية وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي احتلتها. وقال الصفدي:
0: نحن نؤكد على دعم كل الجهود المستهدفة التوصل إلى حل سلمي للأزمة مع إيران بما يضمن معالجة كل أسباب التوتر السابقة، يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، يضمن احترام علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ونحن في الأردن تعرضنا لهجمات إيرانية، ندين هذه الهجمات على الأردن وعلى الدول الأخرى في المنطقة، ونؤكد رغم هذه الهجمات بأننا مستمرون في دعم كل الجهود المستهدفة التوصل إلى حل سلمي، لأن الدبلوماسية والحوار هما السبيلان الناجعان لحل الخلاف وحماية المنطقة والعالم من التبعات الكارثية لاستمرار هذه الحرب.
2: وفيما يتعلق بالحرب الإيرانية الأمريكية، كان هذا التقرير الذي تابعناه بصوت
1: وزير الخارجية،
2: أيمن الصفدي، والذي أكد موقف الأردن ودعمه كل الجهود المستهدفة التوصل إلى حل سلمي للأزمة مع إيران بما يضمن معالجة كل أسباب التوتر السابقة وحرية الملاحة. وننتقل الآن لمتابعة النشرة في الشأن
1: السوري اللبناني، حيث أشار الصفدي إلى أنه بحث مع الوزيرة النمساوية دعم الحكومة السورية في جهودها إعادة البناء، كما شدد الصفدي في المؤتمر الصحفي على ضرورة دعم الحكومة اللبنانية في جهودها فرض سيادتها على كل الأرض اللبنانية وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي احتلتها. وقال الصفدي:
0: موقفنا واحد في ضرورة دعم سوريا. سوريا قصة نجاح تستحق أن تدعم، ويجب أن ندعمها، لأن في استقرار سوريا وفي نجاح سوريا استقرار للمنطقة ونجاح لنا جميعا. ومن هنا أيضا سنتعاون بالتنسيق مع أشقائنا في سوريا من أجل المساهمة في جهود إعادة البناء وتقديم كل الدعم الذي تحتاجه سوريا حتى تحقق الأمن والاستقرار والإنجاز وتلبي حق شعبها في أن يعيش بأمن واستقرار في وطنه الموحد، مع ضرورة التأكيد على احترام سيادة سوريا. ونحن كنا حذرنا في المملكة من خطورة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأرض السورية واحتلال أرض سورية جديدة والعبث بالشأن الداخلي السوري. الأردن والنمسا أيضا متفقان على ضرورة حماية الأمن والاستقرار في لبنان ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها فرض سيادتها على كل الأرض اللبنانية وتقديم كل ما يلزم من دعم للقوات المسلحة اللبنانية.
1: استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية أن آليات الاحتلال تطلق نيران أسلحتها الرشاشة بكثافة شرق خان يونس. كما استشهد فلسطيني فجر اليوم برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي قرب باب العمود في مدينة القدس المحتلة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية أوفا.
2: أظهرت بيانات شحن أولية اليوم أن 4 سفن لشحن السلع الأولية عبرت مضيق هرمز، وأشارت البيانات إلى أن هذا الرقم لا يشمل السفن التي ربما تكون قد عبرت المضيق، مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بنظام التعرف التلقائي لتجنب رصدها. كما أظهرت أن 2 سفينة فقط من ناقلات النفط الخام الضخمة عبرتا المضيق حتى الآن هذا الأسبوع.
1: ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات الروسية ضربت 2 سفينة في البحر الأسود كانتا تنقلان أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية لأوكرانيا. في المقابل قالت وزارة الطاقة الأوكرانية أن روسيا هاجمت منشآت البنية التحتية للطاقة في منطقة أوديسيا جنوب أوكرانيا خلال الليل، وحذرت من احتمال اضطرارها لفرض قيود على الشبكة.
2: أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وصول جثامين 9 مواطنين أردنيين صباح اليوم توفاهم الله إثر حادث السير الذي وقع فجر الأربعاء 2 أيلول الجاري لحافلة كانت تقل ركابا أردنيين ومصريين على طريق وابع دهب في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأسفر عن وفاة 10 مواطنين أردنيين وإصابة 11 آخرين. وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أن الوزارة من خلال مديرية العمليات والسفارة الأردنية في مصر وبالتنسيق مع الجهات الأردنية المعنية والسلطات المختصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة تابعت إجراءات نقل جثامين الضحايا إلى المملكة.

0: مصر العربية، وأعرب عن تثمين المملكة لجهود المؤسسات المصرية وتعاونها والتسهيلات التي قدمتها في متابعة أوضاع المصابين ونقل جثامين الضحايا، كما عبر عن أصدق تعازي المملكة لجمهورية مصر العربية بضحايا الحادث من المواطنين المصريين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل. وجدد المجالي تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الأردنيين، سائلا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل.
1: أطلق حساب الناطق الرقمي الحكومي فرح على منصة إنستغرام ليكون نافذة رقمية جديدة للتواصل مع الجمهور وتقديم المعلومات للمواطنين بأسلوب مبسط ومباشر. وفرح شخصية افتراضية جرى تطويرها الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبدأت الظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي ضمن توجه لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في الاتصال مع المواطنين. ويأتي إطلاق الحساب بهدف الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بالقضايا التي تهم الشارع عبر محتوى رقمي موجه لمستخدمي منصات التواصل.
0: أكدت وزارة العمل استمرار سريان العقود الموحدة الإلكترونية للعمل في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، محذرة من عدم الالتزام بهذه العقود، ومؤكدة بأنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق غير الملتزمين. حول هذا الموضوع تحدث عدنان الدهامشي مدير مديرية علاقات العمل والمفاوضات الجماعية في وزارة العمل وقال:
2: عقد العمل الموحد أو العقد العمل الجماعي الموحد للعاملين في قطاع التعليم الخاص هو نتاج يعني عمل الجهات ذات العلاقة، سواء من نقابة أصحاب المدارس الخاصة أو نقابة العاملين في التعليم الخاص، بالتعاون مع وزارة العمل لتنظيم شؤون العمل أو علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في هذا القطاع الهام، وهو قطاع رديف لقطاع التعليم في وزارة التربية والتعليم أو في التعليم العام. وجد هذا العقد لإيجاد الحدود الدنيا من الحقوق للعاملين، ولتنظيم العلاقة بين صاحب العمل من جهة والعامل من جهة، ولتسهيل الرقابة على الجهات ذات العلاقة، سواء كانت وزارة التربية والتعليم أو وزارة العمل أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. تم التوافق على إنشاء عقد عمل مؤتمت لتسهيل الرقابة عليه كما أسلفنا. عقد العمل الجماعي الخاص بالأتمتة ساري من 31/7/2026 وينتهي بتاريخ 31/7/2028، حيث جرت مخاطبات بين وزارة العمل من جهة ووزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية مؤخرا حول قانونية عقد العمل الموحد الإلكتروني واستريانه، حيث بيّن أن ملحق عقد العمل الجماعي ما زال ساري المفعول ونافذا وملزما لجميع المدارس الخاصة ورياض الأطفال.
1: انطلقت في مدينة العقبة البطولة العربية الرابعة لصيد الأسماك، والتي ينظمها الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية وبدعم ورعاية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. حول المزيد من التفاصيل تحدث مدير البطولة الدكتور مروان شريم لمندوبتنا مجد البدرين فقال:
3: تم بحمد الله انطلاق فعاليات اليوم الأول في البطولة العربية المفتوحة الرابعة لرياضة صيد الأسماك من منتجع التلبي، وتحت مظلة الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية، وبمشاركة 4 دول عربية شقيقة، وهي جمهورية مصر العربية ودولة الكويت وجمهورية اليمن ودولة لبنان بالإضافة إلى الأردن. وعلى هامش البطولة تقام بطولة الشركات، وبمشاركة 11 شركة للفوز بأكبر سمكة فرس غزير أو فرس أبو شراع.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
1: في ختام الفترة الإخبارية هذه إعادة لأبرز العناوين: جلالة الملك وملك البحرين يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية وسبل تطوير العلاقات المتينة بين البلدين. جلالة الملك تلقى رسالة جوابية من رئيس هيئة الأركان المشتركة تضمنت التأكيد على تعزيز قوة الجيش العربي. الأردن وهولندا يوقعان اتفاقية حول التعاون الدفاعي بين البلدين. إطلاق حساب الناطق الرقمي الحكومي فرح على إنستغرام ليكون نافذة رقمية جديدة للتواصل مع المواطنين. نهاية النشرة، في أمان الله.

0: أكثر من مليوني سنة، أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح، وبرنامجكم فكر وحضارة، وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع يصحبكم فيها حسين الروشدة. عنوان حلقة اليوم: الإعلام النفسي.

0: قدسي. قال الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال سبحانه: وقل عبادي يقولوا التي هي أحسن. صدق الله العظيم. وردت كلمة النفس ومشتقاتها في القرآن الكريم أكثر من 300 مرة. جاءت بمعنى الإنسان ذاته بجانبيه المادي والروحي. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وبمعنى الضمير الإنساني، ربكم أعلم بما في نفوسكم، وبمعنى طبيعة الإنسان، ولا أقسم بالنفس اللوامة. كما أشار القرآن الكريم إلى 3 أنواع للنفس الإنسانية: المطمئنة واللوامة والأمارة بالسوء. أما خصائص هذه النفس فهي متقلبة، تغلب عليها العجلة والتسرع والشح والبخل، وبحاجة دائمة للهداية والمجاهدة والمخاطبة بالتي هي أحسن. وترتبط النفس بالإنسان فقط، حيث لا توجد آية واحدة في القرآن الكريم تشير إلى أن للحيوان أو لسائر المخلوقات أنفسا، بمعنى أن الإنسان لم يصبح إنسانا بالروح وإنما بالنفس، هذه التي تختلف أشكالها ومراتبها باختلاف الأجساد التي تحملها والأرواح التي تسكنها والاستعدادات التي وضعت فيها من لدن خالقها عز وجل. في عصرنا تحظى وسائل الإعلام بسلطة مؤثرة، فهي تشكل وعي الإنسان وتؤثر في مواقفه ووجدانه وقناعاته. وثمة علاقة بين الإعلام والقيم والأخلاق التي تستند إليها النفس الإنسانية في حركتها في هذا الكون. وقد حث القرآن الكريم على حفظ اللسان، وحذر من إطلاقه بغير علم أو بصيرة، كما أمر عز وجل عباده أن يتأدبوا عند مخاطبة بعضهم. الرسالة الإعلامية بأسلوبها ومضمونها مهمة في بناء النفس الإنسانية، وما أوسع المساحات التي يمكن لهذا الإعلام أن يتحرك فيها وهو يخاطب الناس من حوله. مساحات الفطرة السليمة والخير العام وحسن الظن بالآخرين وجبر الخواطر والتلطف والذوق. نحتاج اليوم إلى الإعلام النفسي، هذا الذي ينطلق من رحم الإعلام المسؤول والمهني الملتزم بالأخلاقيات والقيم والمبادئ، ليصب في تربة النفس الإنسانية يحرك فيها الخير والوعي، ويعالج الأمراض والعلل، ويحصنها من الوقوع في الانحراف والخطأ، ويقدم لها النموذج والأسوة، ويفرز الصحة النفسية في عصر تصاعدت فيه أسباب التوتر والاضطرابات والاختلالات. في هذه الحلقة نناقش مفهوم الإعلام النفسي الذي يجمع علم النفس والاجتماع بعلم الإعلام في سياق خدمة النفس الإنسانية والبشرية. أهلا ومرحبا بكم في هذا الموضوع الذي يبدو جديدا في الطرح. نحن نعرف الإعلام بمستوياته وبأنواعه المختلفة، لكن اليوم نتحدث عن إعلام خاص يمتزج فيه الإعلام بالنفس، والإعلام كعلم بالقيم، والإعلام بالدين الذي هو المرجعية الأولى التي نستند إليها في نقاشاتنا العامة. اسمحوا لي أن أرحب بضيف هذه الحلقة، الدكتور حسام القاضي، أستاذ الإرشاد النفسي والتربوي والخبير والمدرب في مجال علم النفس الإيجابي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا العزيز.
1: تحياتي لك أستاذ حسين الرواشدي، دكتورنا الكبير، شكرا على الاستضافة، شكرا لهذه الإذاعة المرموقة، وشكرا جزيلا للقائمين على هذا البرنامج الرائع.
0: حياك الله. لنبدأ بالعنوان، ما الذي نعنيه حين نقول إعلام نفسي؟
1: النفس لا يمكنها أن تكون بدون أن تتقبل، وهذا التقبل للنفس تدخل على خطوطه العديد من العناوين، ومنها مفهوم الإعلام. هذا الإعلام يتشكل عبر العديد من القنوات. هناك الإعلام التثقيفي، هناك الإعلام التنويري، هناك الإعلام الديني، هناك الإعلام السياسي، هناك الإعلام الاقتصادي. النفس تتقبل كل هذه ألوان العلوم لأنها تحتاجها في إدارة شؤونها الداخلية وتكوين أطر العلاقات الخارجية. وعليه فإن مفهوم الإعلام النفسي يقدم منظومة متكاملة لهذه النفس حتى تستقبل هذه الأصناف من العلوم وتبوبها على حسب احتياجاتها السيكولوجية والشخصية والاجتماعية والعاطفية، كل حسب ثقافته وحسب مفهومه وحسب إدارته للمشهد الشخصي المتعلق به.
0: عندما نقول النفسي أو الإعلام النفسي، هل ينصرف المعنى إلى النفس الإنسانية على عمومها، بحيث مهما اختلفت ألوانها هذه النفس، أعراقها، ديانها، يتحقق فيها ذات الصفات، ولا في فرز هنا أو نحتاج إلى فرز بين نفس ونفس؟
1: القوامسم المشتركة بين النفس البشرية كثيرة.
0: نعم.
1: وأصناف هذه النفس البشرية لا تتحدد بمربعات. وعليه فالخطاب الذكي الموجه لهذه النفس هو الخطاب الذي يخاطب كل صفة نفسية بما تتقبله.
0: تمام.
1: لكن النفس هي النفس، فالخطاب الموجه للمسلم يختلف عن الخطاب الموجه لغير المسلم، يختلف عن الخطاب الموجه لما يدعى بالإلحاد. هؤلاء كلهم يمتلكون صفات نفسية لا نستطيع من باب الإعلام والإخبار أن نتجاهلها ولا أن ننكرها.
0: نعم.
1: بغض النظر،
0: إذن نحن بحاجة إلى دراسة هذه النفس الإنسانية في خصوصياتها ومميزاتها التي نسميها اليوم الجمهور الذي نخاطبه، قبل أن نتوجه إليها بالخطاب وقبل أن نحدد إليها المضامين التي يمكن أن يتشكل منها هذا الخطاب أو هذا الإعلام. هل هذا صحيح؟
1: سؤال ذكي. إدارة المشهد النفسي صعب أن تحتويها أو تسيطر عليها.
0: نعم.
1: وعليه فإنك ستدخل في باب واحد له متاهات متعددة.
0: نعم.
1: الأصل في الخطاب أن يكون خطاب مناسب. هذا الخطاب المناسب إذا تقبلته النفس أيا كانت صفاتها وأيا كانت صفات حامليها، فإن هذا الخطاب سيكون مثل المفتاح الذي يفتح الباب. ما بداخل الباب يتم اكتشافه بعد فتح الباب.
0: اضرب لنا مثلا على ذلك، كيف يعني أنت تقول أنه لا نستطيع أن نقرأ هذه النفس قبل أن نتوجه إليها بالخطاب، نتوجه إليها بالخطاب، هذا الخطاب يشكل مفتاح الذي يفتح النفس لنتعرف عليها.
1: اليوم لدينا أناس كثيرون يهتمون بالباب الاقتصادي. فإذا أردت أن تخاطبهم بأي خطاب لا يتعلق أو ليس فيه إشمام أو رائحة للجانب الاقتصادي، فإن ذلك لن يستحوذ على اهتمام أصحاب هذه الأنفس ولن يستهوي هذه الأنفس. وعليه معرفة اللون المناسب لخطاب من يميل إلى الجانب الاقتصادي يكون هو المفتاح، ومن ثم تضرب له ألوان عديدة هو يحتاجها لكن بالتبعية. فتذكيره مثلا بالجانب الديني وعلاقته بالجانب الاقتصادي يتم بعد تقديم وصفة اقتصادية ترتبط بالمفهوم الديني، وتقديم جانب الاجتماعي مرتبط أيضا بنكهة الجانب الاقتصادي الذي أنت تخاطبه من هذا الباب فيه. وعليه فالأنفس تتعدد بصفاتها ومواصفاتها وأوصافها وسيكولوجياتها والعقلية التي تتحكم بهذه الأنفس، لأن الأنفس

0: النفوس ليست مشاع، هي داخل صدور. هذه الصدور تدار من خلال منظومة عقلية ومنظومة ذهنية ومنظومة فكرية، وعليه فمفتاح الباب يكون في معرفة ما هو اللون المطلوب لخطاب النفس، وهذا ما يقوم عليه الإعلام اليوم، بحيث أنه يبحث عن المواضيع المهمة، يحضر لها ومن ثم يطرحها، فيلاقي القبول من متلقيها، ومن ثم تستهوي الأنفس هذا الطرح وتتابعه، ويكون هناك التناسق دوما بين المتلقي والمرسل.
1: قلت في البداية أن الإعلام يؤطر بإطار يفرز هنالك إعلام ديني، إعلام سياسي. ما الذي يتميز به الإعلام النفسي عن بقية الإطارات الأخرى، سواء كان إعلام سياسي يناقش مسائل السياسية ويعتني بها، أو إعلام اقتصادي، أو إعلام ديني، أو غيره من الإعلامات؟ ما هي المواصفات التي يجب أن تتوفر في الإعلام النفسي؟
0: الإعلام النفسي شخص مثقف، شخص متبصر، شخص يستحضر المشاهد ويستحضر تبعات المشاهد. هذه الصفات تؤهل الإعلامي النفسي تحديدا لأن يحدد ماهية الاحتياج للنفس التي تقابله.
1: تمام.
0: فاليوم عندنا مثلا الحس النفسي الموسيقي، عندنا الحس النفسي الديني، عندنا الحس النفسي الاجتماعي. هل تستطيع فصل هذه الأنواع من النفس؟ الجواب لا. لكن الحس النفسي الموسيقي بعدما تقدم له الخطاب الإعلامي النفسي الذي يحقق له الميول تجاه ما تعرضه، تبحث عن أبواب أخرى قد يتقبلها وقد لا يتقبلها، وهنا مربط الفرس يكون من ذكاء الإعلامي النفسي الذي يحدد كيفية الدخول إلى هذه الأمزجة وما تحتويها من أنفس وتوجهاتها.
1: هل اليوم إحنا في عصرنا أو في بلدنا أو في مجتمعاتنا نمتلك مثل هذه الأدوات الإعلامية النفسية؟
0: نعم صحيح، احنا اليوم نعيش في طفرة من قوة العرض ومن قوة الطرح ومن جمالية الإنجاز. واحنا قبل أيام كان لدينا مقابلة حول موضوع مثلا السردية الأردنية، قلنا في هذا الباب أننا نتحدث الآن في هذه المقابلة عن مفهوم السردية الأردنية من باب الإعلام النفسي، وهناك من يطبقون هذا المفهوم في العيادات وفي المراكز التعليمية وفي المراكز التدريبية وفي مراكز العمل المختلفة. لذلك العطاء متوافر والإنجاز متحقق، لكن الذي يميز شخص عن شخص آخر هو كيفية الولوج إلى النفس بأسرع وقت وبأمهر طريقة، وهذا الذي يجعل مذيع مشهور ومذيع مغمور، هذا الذي يجعل خطيب مرغوب وخطيب غير مرغوب، الذي يلعب على أوتار النفس وما تحب وما لا تحب حتى يكون العرض مقبول. انظر مثلا هذا اللقاء، هذا اللقاء ليس بيدي وليس بيدك من يحكم على نجاحه أو فشله، إنما هو المستمع الذي سيتقبل هذا الخطاب، سيعمل على إعادة جدولته على حسب ما ترتئيه تعريفاته، أبجدياته، أيديولوجياته، ثم يتشرب هذا الخطاب حسب ما تستهويه النفس. وعليه فالإعلام النفسي هو الإعلامي البارع الذي يقدم خطاب سهل مفهوم سلس، وخطاب ممتع، وخطاب سمين، وخطاب مجدي، حتى تتعلق الأنفس بهذا الخطاب وتنتظره وتستقبله.
1: لكن أحيانا كيف نستطيع أن نحصن هذا الخطاب الذي تقول أن الجمهور يحكم عليه وأن الجمهور هو الذي يتقبله أو يرفضه؟ كيف نستطيع أن نحصنه مما يقال اليوم عن الشعبويات أو الجمهور بده كذا أو كذا؟ بمعنى أن الإعلام أحيانا يقدم للجمهور ما يراه صحيحا لا ما يريده الجمهور. كيف نستطيع

0: هنا أن نفصل أو أن نرسم الحدود بين إعلام مهني، إعلام نفسي مهني يلتزم بالموازين وبالمهنية وكذا، وبين إعلام آخر يسير حسب ما يريده الجمهور.
1: نحن لا نحتاج دكتور حسين إلى خطاب ترسيمي، نحن نحتاج إلى خطاب توافقي يتفق مع أبجديات المطروح في خطاب توازني يستقبله الطرف الآخر حسب ما تستهويه هذه الأبجديات. أنا الآن
0: يعني الخطاب هنا التوافقي، هل تقصد خطاب تطميني للنفس يطمئن النفس ويسكنها ويهدئ من روحها ويصبح مقبولا فيها هكذا؟
1: الخطاب التطميني هو من أنجح الخطابات التي تعرض على متلقي، لأن هذا الخطاب يبدأ من جانب تطميني، وآيات القرآن الكريمة والنصوص المقدسة متعددة في هذا الاتجاه. لما تقدم الخطاب التطميني تجد تحقيق الإرسال والاستقبال. متى ما تحقق الإرسال والاستقبال على أي مستوى تقديمي، سواء كان في الإعلام أو في الأسرة أو في المدرسة أو في المستشفيات أو في المعارض أو في التعاملات، فإنك تمتلك مفتاح التقبل لهذا الخطاب. ما بعد ذلك لا يعني الخطاب المتوازن أن يكون خطاب استهلاكي، إنما خطاب متوازن ذا قيمة ذا نوعية، يقدم ما يفيد ويطرح الإفادة على حسب حاجة متلقيها. مثال اليوم في المستشفيات مثلا، هناك عيادات وأجهزة مجهزة، هناك مختصون أطباء ممرضون فنيو تخدير إلى آخره. بالاستحالة أن يدخل المرضى، وهنا وصف المرضى يشمل الجميع دكتور حسين، بالاستحالة أن يدخل المرضى إلى المستشفى فيتلقون نوعا علاجيا واحدا وعلاجا متشابها وظروف متطابقة في التقديم. بالاستحالة، عندنا في المستشفى الآي سي يو، عندنا في المستشفى غرفة العناية الحثيثة، عندنا في المستشفى غرفة الاستجمام، عندنا العديد من الغرف. هذا التمثيل هو الذي ينطبق على أي خطاب إعلامي يقدم للآخرين. ما هي احتياجاته لهذا الخطاب؟ مستوى تقبل النفسي لهذا الخطاب، ومستوى مهارة الطرح في تقديم هذا الخطاب.
0: طب أنا بدي أضرب لك مثال. اليوم عندنا مشكلة نفسية في مجتمع من المجتمعات وفي مجتمعنا، علشان بس يعني نرسم الكتالوج نقدمه علشان يفهم السياق. عندنا اليوم مثلا إشكالية كبيرة عند قطاع الشباب، يشعروا بنوع من اليأس، بنوع من الإحباط، في مشاكل اقتصادية، في بطالة، في حالة عامة. هذه تحتاج إلى إعلام نفسي علشان يخاطب هذا الشباب، لأنه يعني أحيانا الإعلام بأصنافه سواء كان سياسي أو غيره لم يصل، أو الرسالة الإعلامية لم تصل. كيف نستطيع أن نشكل نموذج لإعلام نفسي يقدم لهؤلاء الشباب اللي بيشعروا باليأس وبالإحباط، أو الآخرين أيضا اللي في عندنا اليوم مشكلات مثل المخدرات وكذا؟ كيف نصمم الرسالة الإعلامية النفسية؟
1: دكتور حسين أنت محاور بارع، وهذا الطرح يدل على جمالية الانتقاء، ما شاء الله عليك.
0: أشكرك.
1: الشباب ليسوا بتائهين، إنما التضخيم في التوصيف هو الذي أوصل هذا الوصف. الشباب ليسوا بتائهين، الشباب اليوم يدرسون ويعملون، الشباب اليوم عندهم ما شاء الله نسبة الطاعة للوالدين كبيرة، تجدها في المساجد في يوم الجمعة يتسابقون على خدمة آبائهم وأعمامهم وأخوالهم. الشباب اليوم عندهم طموحات، وهذه الطموحات نراها في تصميم المواقع وفي الطرح الشخصي وفي محاولة استخدام ما يعرف بوسائل التواصل للتعريف عن الأنفس. فالشباب اليوم يمتلكون طاقات هدارة وجميلة، لكن التوصيف يكون في نسبة محدودة، كما هو الحال في نسبة الشذوذ في المجتمعات. كم نسبة الذين يتعاطون المخدرات في الأردن؟ 5% مثلا، مع أنهم لا يبلغون هذه النسبة. نحن نترك تسليط الضوء على 95%، والكل يركز الضوء على هؤلاء الذين لا يتجاوزون 5%. وهنا دور الإعلام النفسي، هذه البرامج الرائعة التي تقدم عبر الشاشات لملايين الناس من الداخل
0: والخارج. دور الإعلام النفسي هنا أين؟
1: دوره في توجيه البوصلة بالاتجاه الإيجابي.
0: أنت قصدك الإعلام يتوجه نحو النقط السوداء فيضخمها كثيرا،
1: المشهد السلبي،
0: لا ينظر إلى الكأس من الجهة المملوءة.
1: كم المشاهد الإيجابية في المجتمع؟
0: طب أليس يعني اليوم يعني يمكن أن يطرأ علينا أحد السؤال، يقول مساحات الخير ومساحات الجوانب المضيئة قد تحتاج إلى صحيح يعني اهتمام وتركيز، لكن أليست المشكلات التي تعاني منها المجتمعات، ونحن نتحدث عن إعلام نفسي، بحاجة إلى قدر أكبر من الاهتمام والتركيز؟ وبالتالي هؤلاء يحتاجون إعلاما نفسيا، الذين يعانون من المشكلات أو الذين يغرقون في السواد العام واليأس أكثر من أولئك الذين عندهم قابليات واستعدادات أن يخرجوا من هذه الدائرة، من دائرة السواد. وبالتالي مسؤوليتنا كإعلام نفسي كما هو يعني اليوم الطب النفسي، الطب النفسي لمن يتوجه؟ يتوجه إلى المريض الذي يعاني من اضطرابات نفسية أو أمراض نفسية أكثر مما يتوجه إلى المجتمع الذي يتمتع بقدر من العافية.
1: دكتور حسين، الإعلام النفسي لا يقدم حلول سحرية، يقدم وصفات متقبلة. والمشكلة، وأنا هنا بأحط 10 خطوط، المشكلة ليست بالإعلام المقدم، المشكلة بطريقة تقبل الإعلام. إحنا لما بدنا نطرح فكرة عن الإرشاد النفسي، نطرح فكرة عن الذين يتقبلون هذا الخطاب ولديهم انهزامية.
0: أيوة.
1: وكيف لطرفين، شخص منهزم نفسيا وشخص متفائل، أن يتقبلا خطابا واحدا؟ ما هي النتائج المرجوة من كل صنف من هذين الصنفين؟ لذلك الموضوع في طبيعة المتلقي لهذا الإعلام، وليس فيما يقدم عبر هذا الإعلام. وعليه اليوم التركيز عن حديث المهزومين النفسيين والذين يلتجئون إلى مربعات ما يعرف بالطب النفسي الذي يقدم حلول تسكينية لكنها لا تعالج مشكلات، بدلا من أن يتوجهوا إلى ألوان الإرشاد النفسي الذي يعنى ببناء الذات، الذي يعنى بتدعيم صفات الحيوية والدافعية والفاعلية، الذي يعنى بصفات المواجهة، الذي يعنى بصفات التبصير وبناء البرامج الإرشادية. هل القرآن الكريم سلط الضوء على الإيجاب دون أن يسلط الضوء على السلب؟ الجواب لا. إذن الألوان معروضة، لكن ما يعنيني أنا هو اختيار اللون الإيجابي. لذلك دوما نخاطب الآخرين بضرورة ارتداء النظارات البيضاء، بضرورة استحضار الخطاب النفسي الإيجابي، بضرورة غض البصر عن المشكلات وعدم الوقوف عندها، إنما طرح الحلول الممكنة لمعالجتها. أين هي الدول المثالية؟ أين هي الدولة الفاضلة؟ هل كانت الدولة الفاضلة في زمن الرسول عليه السلام؟ لم تكن الدولة الفاضلة، إنما كانت الدولة التي تحاول أن تسعى لما يعرف بمفهوم المثالية. وهذا لا يختصر على الإعلام ولا على شاشات التلفزة ولا على طرح الإذاعات والفرسان الذين يقفون خلفها، هذا ينطبق على البيوت والمدارس والمستشفيات ومراكز العمل. الكل في الميادين يطرح خطابات لكن ليست كلامية، إنما عملية وتوصيفية، وهناك من يتقبلها بروح إيجابية وهناك من يستنكف عن قبولها.
0: تمام، يعني أفهم من حديثك الذي تفضلت به أن أي شخص سواء يقف خلف الميكروفون

0: تليفون أو يمسك قلما أو يتحدث في أي وسيلة، لا يهم هنا، يستطيع أن يقدم الرسالة النفسية من خلال هذا الإعلام. حتى وهو يتحدث في شأن سياسي ولا شأن اقتصادي، يستطيع أن يضع هذه المواصفات النفسية في خطابه الإعلامي. هل هذا الفهم اللي وصلت إليه صحيح؟
1: شيء مؤكد. القرآن الكريم يعرض جوانب متعددة في آية واحدة، يعرضها من باب ديني، يعرضها من باب اقتصادي، يعرضها من باب سياسي، يعرضها من باب تربوي. بالاستحالة أن تشرح آية قرآنية واحدة ولا تجد فيها لون من ألوان الخطاب. وعليه فما تفضلت به صحيح جدا، الخطيب على المنبر هو إعلامي نفسي، المدرس أمام السبورة مع بداية العام الدراسي الجديد هو إعلامي نفسي. وأنا قبل يومين من خلال هذه الإذاعة الموقرة طرحت فكرة الخطاب الوجداني وأهميته في التعامل مع الأبناء عند بداية العام الدراسي. فبدلا من أن أحدث الطفل أو الولد عن الكتب المدرسية وعن الصف وعن المستوى الدراسي الجديد الذي التحق به، ليس جميع الطلاب والأبناء يتقبلون هذا الخطاب، لكن لما أتحدث بخطاب وجداني، سيأتي أصحابك، سيكون هناك تكريمات، سيكون هناك جوائز تحفيزية، فإن جميع الأبناء والطلاب سيستجيبون لهذا الخطاب. لماذا؟ لأنه خطاب وجداني يثير الدافعية ويثير التحفيز ويجعله خطاب متقبل. هذه هي الرسالة للإعلام النفسي، أن يختار الخطاب المناسب وأن يختار البيئة المناسبة وأن يقدم طرح متوازن. كل هذا سيخلق خطاب ممتع وجميل، وبنفس الوقت سيكون متقبلا نفسيا.
0: هل تستطيع الإيجابية هنا التي هي عنوان للخطاب أو للإعلام أن تكون أولا مقنعة، ثانيا مؤثرة، ثالثا تحمل درجة من المصداقية؟ وكيف يمكن أن نحصنها ضمن هذه الثنائيات؟ يعني أنا ما بدي أوصل رسالة كإعلامي أن تكون تطمئن الناس لكنها لا تقنعهم أو لا تحمل مصداقية أو كذا. كيف أحافظ على هذه المعادلات؟ وفي الإعلام تعرف هنالك معادلات الثقة والمصداقية والدقة والمصادر وكذا. الموازنة هنا، لأنه يعني لا يهمني أن أكسب جمهورا اليوم من خلال إعلام أو من خلال منبر أو من خلال لبضعة أيام وكذا، ثم أكتشف أنه هذا الـ يعني الحالة التسكينية أو التلطيفية أو التطمينية التي قمت بها تجاه هذا الجمهور انتهى صلاحيتها بعد مدي. أريد أن أحصن هذا الخطاب النفسي حتى يبقى دائما، حتى يبقى مستمرا، حتى يبقى كيف؟
1: سأبدأ من النهاية.
0: تفضل.
1: الخطاب الإعلامي ليس خطاب تسكيني، إنما خطاب يحتاج إلى تجديد. فأي خطاب وأي لون من الخطاب لا ينتهي مفعوله، إنما يحتاج إلى صفة التجديد. وعليه فكم وردت في القرآن الكريم يا أيها الناس، لماذا بقي التكرار؟ للتجديد، تجديد المضمون مع تغيير الطرح. جميل؟
0: نعم.
1: دوما يهاجموننا بأنكم تتحدثون عن الإيجابية وتخاطبوننا بالإيجابية. طيب ما البديل عن الإيجابية؟ السلبية. الميزان كفتان، الإيجابية يقابلها السلبية. ماذا لو أردت أن تتعامل مع أي مشكلة في حياتك صغرت أم كبرت من خلال الاتجاه السلبي؟ ستفشل. بعيدا عن الإيجابية وبعيدا عن مهاجمتنا في الطرح وبعيدا عن التوصيف الذي يتصف بالغلو كما يقول من تقول عنهم، طيب ماذا تقدمون لنا بالخطاب السلبي؟ هل تقدمون لنا رسالة تطمينية؟ هل تقدمون لنا زيادة دافعية؟ هل تقدمون لنا تحفيز؟ إذا أردت أن تطرح لي العلة من لدني فأوجد لي البديل عنها ويكون البديل متوازن ونتائجه محمودة ومعقول.

0: ومقبول حتى أنا أتخلى عما في جعبتي وأتبعك. رسالة الأنبياء جاءت لتوجد البديل. ما البديل عن الأصنام والمعتقدات الزائفة؟ عبادة إله يستحق هذه العبادة. كيف عرفنا أنه يستحق؟ من خلال عظمة الخلق. هل رأيت الله؟ لم تر الله، لكن لماذا أنت مؤمن بهذا الإله؟ من خلال عظمة المطروح. فالطرح يدل على عظمة من طرح، والخطاب الإعلامي ليس خطاب تسكيني. الذي يريد أن يغذي فكره ويريد أن يمتع وجدانه يختار ماذا يريد أن يطرح وماذا يريد أن يشاهد، والذي يريد أن يذهب عقله في الملذات والرغبات فهذا شأنه. لكن ما ستكون النتيجة لشخص أدى صلاة معينة ولشخص كان في لهو معين؟ النتيجة مختلفة، لأن هذا اختار خطابا وذاك اختار خطابا آخر. فأنا ضد مفهوم الخطاب التسكيني، هو خطاب تطميني جميل رائع ذا صفات حميدة ومحمودة.
1: تمام، يعني وكأني أفهم مرة أخرى أن هذا الخطاب النفسي أو هذا الإعلام النفسي يدور في دائرة الجمال والحسن اللي هي دائرة الإيجابي. وكما قلت واستندت أن القرآن الكريم عندما يتحدث في الخطاب يتحدث عن الحكمة، يتحدث عن الحسنى، يتحدث عن الأحسن، وبالتالي لا ينصرف هذا المعنى عندما نقول تطميني أو إيجابي إلى معنى آخر تسكيني أو مراوغ أو كذا، هو يصب في اتجاه الإيجابية أو البناء وليس الهدم.
0: دكتور حسين، بعيدا عن التوصيف، أنا بحاجة لواقع وكيفية التعامل مع الواقع. أنا مع ابني اليوم اللي عمره سنتين بحاجة لتوصيف للتعامل مع هذا الابن. اليوم سائق التاكسي بيعمل 16 ساعة، كم خدمة يقدم للناس في هذه الساعات المديدة؟ الكثير من الخدمات. هذا إعلام نفسي عملي. طريقة إدارة المشهدية في هذا الإعلام تعود لثقافة الشخص، كيفية تعامله مع الركاب، كيفية التصرف مع الشارع، كيفية سلوك الطريق الأمثل والمختصر لإيصال هذا طالب الخدمة وعليه. فالحياة كلها وقائع، ليس بالإمكان أن أبقى في دائرة التوصيف ومناقشة طبيعة الخطاب التوصيفي، طبيعة الخطاب الإعلامي، طبيعة الخطاب الديني، وأنا أحتاج إلى تطبيق هذا التوصيف على أرض الواقع. يوم الجمعة عندنا خطاب ديني يحضر له على مدار الأسبوع، كل يوم الإعلام يسهر لتحضير الخطاب الصباحي، الخطاب ما بعد الظهيرة. هناك عشرات الآلاف بل لربما الملايين الذين ينتظرون هذا الخطاب، وتستطيع أن تستدل على هذا من خلال مركبات الناس في الصباح. هذا يفتح على الإذاعة الفلانية، وهذا يفتح على البرنامج الفلاني، وهذا يسمع للدكتور حسين الرواجدي، وهذا يسمع لرسالة نفسية من الدكتور حسام القاضي. ما دلالة هذا؟ الناس تنتظر استقبال الخطاب. فلا نشغلن أنفسنا بطبيعة الخطاب وتوصيف الخطاب، الخطاب جميل.
1: بماذا نشغل أنفسنا إذن؟
0: نشغل في تحسين هذا الخطاب.
1: كيف؟
0: طريقة الإعداد.
1: ما هي المدارات التي يدور فيها هذا الخطاب؟ أنا أشرت إلى أنه الخطاب الإسلامي في الغالب أو الخطاب القرآني يدور في مدارات الخير العام، يدور في مدارات الجمال والحسن، يدور في مدارات الفضل، في مدارات العفو، في هذه القيم السامية. هل هذا الخطاب أيضا يدور في هذه المدارات أم أنه يشتبك مع الواقع وبالتالي هو يحاول أن يصحح مسارات الواقع؟
0: نحن نتحدث دوما عن لغة الإرشاد النفسي كلغة متقبلة للجميع، يتقبلها جميع الناس بأعراقهم بأصنافهم بأوصافهم بتوصيفاتهم. أنا لا أستطيع دوما أن أقدم خطاب ديني، لأن الخطاب الديني قد لا يكون متقبلا عند مثلا الملحدين.
1: لنقل خطاب إنساني ولا
0: خطاب
1: وهذا
0: إنساني.
1: لا يعني لا يتعارض لا مع الخطاب الديني ولا مع الخطاب غير الديني ولا كله إنساني.
0: الخطاب الإنساني يختلف من بيئة إلى بيئة. ما يهمك في الأردن قد لا يهم البيئة العراقية، قد لا يهم البيئة.
1: ما الذي يهمنا هنا؟
0: في الأردن يهمنا أن نسير باتجاه البناء على ما تم إنجازه. وأنا قلت في مقابلة إنه السردية الأردنية ليست مرتبطة هنا بالأردن بالوقائع والأحداث، هذه حدثت وبنت، ماذا ينبغي أن نبني عليها؟ الحديث عن الأطلال لن ينتهي لأنه حديث توصيفي، لكن البناء على حديث الإطلال هو البناء المطلوب فكريا وتوعويا، ويدل على شخصية واقعية وواعية، ويدل على معطيات. نحن نريد أن نقدم لأنفسنا ولجيلنا وللأجيال القادمة بناء كالرسالة التي يحملها من يتسابق في الماراثون ليسلمها إلى شخص يكون قد أدى ما عليه، الشخص الآخر متحفز لتقبل هذه الرسالة وأن يركض بها. طبيعة المهرول، صفاته، دافعيته، تدربه، استعداده النفسي هو الذي يؤهل شخص على تسلم الرسالة وتسليمها، ولا يؤهل شخص لأن يكون أول الواصل. نحن نريد أن نبني على ما هو موجود، لا نشغلن أنفسنا بتوصيف ما هو موجود وما هو رأي من لا يعترف بما هو موجود. الموجود موجود، لا أحد ينكر أن هذا إناء فيه ماء، لا أحد ينكر هذا. توصيفات هذا الماء يعود للغة، في ناس بيقول لك ووتر، في ناس بيقول لك ماء، في لغات أخرى تصفه بتوصيفات أخرى، لكن هذا لا يلغي أن هذا إناء فيه ماء. الإنجاز موجود، لا نشغلن أنفسنا بالدفاع عما هو مشهود.
1: لكن يعني لما نعود إلى المصطلح نفسه، النفس الإنسانية، النفس الإنسانية لها صفات، وفي القرآن الكريم يعني مش في قولنا تحب العجلة، تحب التسرع، البخل، الشح، إلى آخره. داخل المجتمعات أيضا في اختلافات، المجتمع ليس قالبا واحدا، الناس مش قوالب يعني واحدة وبالتالي تتوجه إلى بخطأ. وإحنا بنعرف عندما تتوجه في الإعلام هنالك مرسل ومستقبل، هنالك رسالة، أليس كذلك؟ هنالك واقع يختلف، هنالك مزاج عام، هنالك رأي عام. اليوم عندما بدك تخاطب هذا الجمهور اللي فيه اختلافات كثير، في مستويات مختلفة من الفهم والوعي، كيف نضبط الأداء العام للإعلام النفسي؟ أنا كمذيع ولا ككاتب، وحضرتك كمرشد نفسي ولا كذا، كيف نستطيع أن نقدم هذه الرسالة في ظل الحالة النفسية أو الإعلام النفسي أو كذا؟ أعطيني مثال يعني بدي أقربه للناس، إنه حتى اليوم سواء كان المرسل أو المستقبل يفهم هذا اللي بنقصده اليوم عندما نتحدث عن إعلام نفسي. تفضل.
0: المراكز الصحية مشرعة أبوابها، من يقصدها؟
1: المرضى.
0: المرضى، المريض متى يقصد المركز الصحي؟ عندما يشعر بالعلة. كم الذين يذهبون إلى المركز الصحي الشامل؟ 10,000. هؤلاء 10,000 متواجدون في منطقة بيئية محددة، ذهبوا لتلقي العلاج. طيب أنا عندي في هذا المكان 100,000، ماذا عن 90,000؟ هم أيضا مرضى لكن باتجاهات أخرى. هناك من يبحث عن العلاج من باب البحث عن الرزق. النصوص الشرعية جاءت لتحث على السير وعلى البحث وعلى عدم الركون. والذي جاء إلى رسول الله عليه السلام يطلب الصدقة، رسول الله لم يعطيه الصدقة، مع أن الصدقة ورد ذكرها في القرآن الكريم، لكن دله على ما يغنيه عن الصدقة.
1: تمام.
0: فصنع له فأسا وصنع له معولا وقال اذهب واحتطب ولا تعد لي قبل، في رواية، أسبوعين. فلم يعد الرجل لأنه استغنى. إذا كنت أنا مطالب كإعلامي نفسي أو كمرشد نفسي أو كمرشد ديني أو كمختص اجتماعي إني أقدم الحلول السحرية لطالبيها.

0: دون أن يكونوا قد تحركوا لتلقي هذه الإرشادات وهذه الحلول، فهذا تماما مثل الذي يسكب بالماء على الصخر وينتظر أن ينبت له شجرة. لو سكبت الماء طيلة الليل والنهار على صخر، هل سينبت لك الصخر شجرا؟ لن ينبت. لكن إذا وضعت بجانب الصخرة حبة حمص واحدة، فإن هذا الماء سيأخذ مسلكا، وهذا المسلك بمشيئة الله سينبت لك شتلا وسينبت لك نبتا. أنت غير مطالب بتقديم الحلول، أنت مطالب بتقديم التثقيف، لكن من عليه أن يتقبل هذا التثقيف هو المتلقي الذي لديه دافعية غير الذي لديه انهزامية، الذي ينتظر الإرشاد غير الذي يتحدث عنه بصفة تهكمية. المتلقي هو مركز الحل، هو بيضة القبان وليس المرسل. المرسل فقط يقدم. الله تعالى قدم لنا الخطاب في النصوص المقدسة جميعها. لماذا تقبلها أناس واستنكف عنها أناس؟ لماذا هناك ناجون وهناك معذبون؟ لماذا هناك مؤمنون وهناك كافرون؟ لأن من أراد أن يتلقى تلقى، ومن لم يرد أن يتلقى فهذا شأنه. لست معنيا بأن أقنعه بأن يتلقى، هو المعني بأن يأتيني ويقول لي ما هو الخطاب الذي تقدمه لي حتى تشجعني تحفزني. هنا أنا أقدم له الخطاب مثل الطبيب الذي يصف الدواء في روشتة. لكن في أناس كثيرون يا دكتور حسين يأخذون روشتة يصرفونها لكن لا يتناولون الدواء، فأين العلة؟ لا في المتلقي وليس في المرسل، حتى يخف العبء النفسي عن المرسل الجميل.
1: لكن الامتحان هو امتحان المرسل أيضا. لماذا؟ لو استسلمنا للقاعدة التي قلت فيها، كان الأنبياء قالوا أنه إحنا ما علينا يعني ندعو ونترك الناس، ولم يبذلوا الجهد الكبير ولم يضحوا حتى يقتنع الناس ويؤمنوا الناس ويدخلوا. اليوم الإعلامي أيضا لو اكتفى أنه ما يقدمه ولم أيضا يجتهد وكذا وقال أنه الحق على المتلقي، نحن في إشكالية، سنبقى ندور في نفس الإشكالية. اليوم المهمة الأولى هي مهمة المرسل، سواء كان فيما يتعلق بالرسالة، سواء يتعلق بالموضوع النفسي، فهم النفس الإنسانية وكيف يتوجه إليها، الخطاب كيف يستطيع أن يكون جميلا وحسنا حتى يصل للآخرين، هذا دور أيضا على المرسل، أليس كذلك؟ وإحنا اليوم عندما نتحدث عن الإعلام النفسي نتحدث عن ما يمتلكه المرسل و القابليات عند المتلقي. وبتعرف اليوم مجتمعاتنا يعني بحاجة إلى مزيد من الوعي. اليوم نحن نغرق في المعرفة غير المعرف. يعني وسائل التواصل الاجتماعي اليوم افتح على التلفون تجد كل ما هبوده بكل اللي بدك يبتده، لكن هل هذا يشكل الوعي؟ فنحن اليوم بحاجة إلى منصات مرسلين يشكلون هذا الوعي أو يعيدون هذا الوعي أو يخاطبون النفس الإنسانية بما يستحق هذا الوعي من أهمية، ليس كذلك يا دكتور؟
0: وكأني بك لم تحضر لهذه الحلقة منذ أكثر من أسبوع. من يقول أن الإعلام لا يجتهد؟ نحن في علم النفس الإرشادي الإيجابي نفرح كثيرا عندما نقدم الطبيعة الإيجابية، لأن الطبيعة السالبة بحد ذاتها ممرضة. فلما تذهب لمريض وتقول له ما شاء الله، الله يشافيك، أنت مأجور، وهو مريض يتلقى خطاب إيجابي يثير له الدافعية ويثير لديه التحفيز. اليوم لدينا عشرات آلاف العاملين في قنوات التواصل المختلفة ومنها التلفزيون والإذاعة، وهم مشكورون على ما يقومون به. هؤلاء هل يلعبون؟ هؤلاء لا يلعبون، هؤلاء ليلهم بنهارهم متواصل لتجهيز الرسالة. لكن من يتلقى الرسالة؟ هذا ليس شأنهم. جاءت الرسالة

نبوية كما تفضلت. وقال رسول الله عليه السلام: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذه الرسالة هناك من تلقاها وهناك من استنكف عنها. ثم جاء الخطاب التخصيصي: يا فاطمة اعملي فإني لن أغني.

0: الجميلة في الأردن كثيرة، والعلم رفراف والحمد لله رب العالمين، وبؤر العمل والإنجاز لا تعد ولا تحصى، ونقاط التواصل حول هذه البؤر حدث ولا حرج. أنا أتوجه للإعلام المتميز والمتمايز، أتوجه إلى هذا المنبر الجميل، أنتم تؤدون رسالة مباركة، لا عليكم بمن يعترض عليها، استمروا وبوركتم وجهدكم مشكور. نحن نرى كبيرات السن ينتظرن البرامج، نرى الفلاحين أصبحوا يستخدموا وسائل التواصل للاستماع للبرامج في مزارعهم وفي مشاتلهم. أنا أجريت مقابلة في إحدى المحطات الإذاعية، وكان يومها جلالة الملك حفظه الله قد أجرى عملية ناجحة. لو استمعت لعدد المتصلين على البرنامج، مع أنه كان البرنامج إرشادي نفسي، الذين يهنئون جلالة الملك بنجاح العملية، الفرح لا يقاس. يومها أنا قلت للمذيع: أين علماء القياس؟ يأتوا ليقيسوا مظاهر الفرح النفسي لدى هؤلاء. من قال أننا لا نمتلك إعلام نفسي وإعلام خطابي وإعلام وجداني وإعلام جمالي وإعلام تجميلي؟ لكن نحن ننشغل بفئة ضئيلة ونترك هؤلاء الجميلون. فلتلتفتوا إلى الجميلين ولتدعوا هؤلاء، إذا لم يسأموا من العامل النفسي السلبي الذي يحيطون به أنفسهم، إذا لم يسأموا من هذا العامل فلن تحركهم الخطابات الإيجابية، هم من سيأتون إلى الخطابات الإيجابية. الأعرابي الذي كان يأتي من بيئته باحثا عن محمد عليه السلام كان يأتي بحثا عن علاج لعلله النفسية، كان يأتي آلاف الأميال ويقول: أين محمد؟ يريد خطاب، يريد رسالة. لم يذهب إليه محمد عليه السلام، هو من جاء إلى محمد عليه السلام. والخطاب اليوم جميل ورائع، ونستمر ونزيد البناء على ما هو موجود، وهذه هي السردية الأردنية بامتياز.
1: عندما تقول الخطاب جميل ورائع، إلى ماذا ينصرف يعني هل تقصد وسائل الإعلام كلها، ما يكتب في الصحف، ما يقال على المنابر، كل هذا الذي نسمعه في الفضاء العام، ما ينشر على السوشيال ميديا، هل هذا الذي تقصده أنه هذا الخطاب هو الخطاب الذي يراعي متطلبات النفس الإنسانية وبالتالي هو مقبول وكذا، ويعني فلنذهب إليه نحن لنستمد منه الطمأنينة والعون، أم يعني أم تتحدث في إعلام آخر أو في منابر أخرى أو عن منابر أخرى؟ يعني لأنه اليوم احنا بنشوف في نقد كثير لوسائل التواصل الاجتماعي بالذات، وأصبحت سطوة الصورة وسطوة الإعلام مخيفة حتى بالنسبة للدول اليوم، بالنسبة للدول اليوم، وبالتالي وضعت القوانين، يعني عندنا قوانين الجرائم الإلكترونية لأنه حماية للمجتمع من سطوة هذا الإعلام الذي انفلت، يعني أصبح منفلتا، يعني ما بتستطيع أنك تسيطر عليه أو ما بتستطيع أنك تتحكم في درجة الوعي التي يشكلها عند الناس، وبالتالي وضعت القوانين للتعامل معه.
0: سيدي، من يدرسون الإعلام يمكثون سنوات لدراسة الإعلام.
1: صحيح.
0: حضرتك أكبر مثال، تحمل درجة الدكتوراه في الإعلام، وشوف الجهد اللي أنت بذلته في هذا المسير، مبارك إن شاء الله. هل كل ما يقدم على وسائل التواصل الاجتماعي إعلام؟ الجواب لا. وهل أضم ما يقدم على وسائل التواصل الاجتماعي وأنسى جماليات هذه المشاهد المعروضة؟ اليوم أنت بتتحدث عن التلفون، من منا يستطيع الاستغناء عن الهاتف؟ أنت تتحدث عن ما بداخل الهاتف، لأننا مصرون على التركيز على نسبة 5% في كل المشاهد. الذين يتعاطون المخدرات لا يتجاوزون 5%، الذين يفتعلون المشاكل والمشاجرات ولا يتجاوزون

0: توازون 5%، نحن نصر على التركيز على 5% ونترك جمالية ب95%. أنا أريد أن أسألك كم عدد الإعلاميين ومنابر الإعلام؟ كم؟ طيب كم عدد المتلقين؟ كم عدد البشر اليوم؟ إحنا نتحدث عن مليارات،
1: صحيح.
0: كم عدد الإعلاميين؟ كم عدد وسائل الإعلام ومنابر الإعلام؟ إذا أردت أن تجري نسبة وتناسب فهي قليلة، ليست بكثير، لكن الموضوع في المعروض في هذه التواصل. ليش في ناس بيدوروا على برنامج إعلامي معين صباحي؟ ليش في ناس ينتظرون البرنامج وبيكون موقت ساعته؟ هذا يدل على أنه في ناس تتلقى هذه الرسالة، وهذا يدل على هذه الجمالية،
1: صحيح.
0: فما هو جميل لا يحتاج إلى التدليل عليه، وما هو موصوف لا يحتاج إلى توصيف. من يقول أننا ندافع عن الأردن؟ من أنا لأدافع عن الأردن؟ الأردن من يحميني، والأردن من يحتويني، والأردن من يدافع عني؟ فأنا أصلا لم أصل إلى مستوى الدفاع عن الأردن لأقول أنا أريد أن أدافع عن الأردن. أنت تقدم ما تجود به نسماتك الضميرية في حيال دفع افتراء أو في حيال تعزيز إيجاب، لكن الأصل قائم يا دكتور، والرسالة قائمة، والعلم يرفرف، وهناك الكثيرون الذين لا ينامون الليل وهم يخطون أجمل السطور.
1: لكن أنت عندما نتحدث اليوم، نحن نقوم بدور واجب عليك، كما يقوم الجندي، كما يقوم الطبيب، كما يقوم المعلم، في عملية توزيع الأدوار أو تقاسم الأدوار داخل المجتمع. وبالتالي أنت كما قلت يعني أيضا أنه هذا الخطاب النفسي يصدر من كل الجهات، يعني يصدر من الطبيب، يصدر من الإعلامي، يصدر من كذا، يشكل الفضاء العام. هل الفضاء العام اليوم عندنا يتشكل وفق هذه الأصوات التي تخرج؟ وإحنا بنعرف اليوم أنه يعني حتى المواطن العادي البسيط اللي ما كان لا يعرف إعلام ولا كان اليوم يمارس الإعلام، ولو أنه يمارس إيصال الرسالة. وأنا معك أنه اليوم الإعلام مختلف عن الاتصال، وسائل التواصل الاجتماعي لا تمتلك هذا الفضاء الإعلامي بمهنيتي وكذا، لكن أداة من أدوات التواصل وإيصال الرسالة بين الناس أو توزيعها.
0: من الإعلامي الذي يوفر لك بعد إرادة الله الطعام؟ مش الفلاح؟
1: صحيح.
0: إذن الفلاح إعلامي نفسي في مزرعته، ويقدم لك خدمة إعلامية نفسية غذائية، صحيح؟
1: صحيح.
0: ومثل المدرس في مدرسته، ومثل الطبيب.
1: هذا إذا وسعنا مفهوم الإعلام، من باب من باب الإبداع يعني، لأنه بتعرف في المصطلح العلمي نحن دائما بحاجة إلى ضبط للمصطلح. يعني الإعلام مجاله كما هو مجال الطبيب، كما مجال المهندس، يعني التقاسيم هنا محددة يعني. ولكننا عندما نقول إعلامي نقصد من يحمل الرسالة، يعني أي رسالة، رسالة الطعام ولا رسالة سقاي ولا أليس كذلك؟
0: ليس هناك إعلام استهلاكي، الإعلام ذات رسالة دوما، مضامين هاي الرسالة تخص أناس كثيرون، لكن إذا كانت لا تناسبك هذا لا يعني أن تهاجمها. لكن الإعلام رسالة موجودة، مضامين جميلة يشكر عليها كل القائمين عليها، وأنا من خلال هذا السطر أتوجه بالشكر الجزيل لكل القائمين على المنابر الإعلامية والدور الجميل الذي يقدمونه في خدمة التوعية التبصيرية وفي خدمة التحفيز الذاتي المنشود. الله يعطيكم ألف مليون
1: الله
0: عافية جدا. من يقول بأنكم لا تقدم؟
1: الله يعافيك. احنا نسعى إلى دائما أن نكون الأفضل، أن نقدم الأفضل.
0: إذن جودوا بما تطيب به أنفسكم وأنتم راضين عن هذا الجود.
1: بقي معنا دقيقتين يا دكتور حسام، هل غفلنا عن نقطة تريد أن تتحدث بها أو تقولها، رسالة تحب أن توصلها؟
0: اختلاط المفاهيم عائد إلى عدم الاهتمام بالتوعية بهذه المفاهيم. اليوم أي مسار في الحياة المفاهيم فيه متقاربة، والتبصير بماهية المفاهيم يعود لأهل الاختصاص. أنا أتوجه برسالة كبيرة إلى المختص.

0: الصين في علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الإرشاد النفسي والخطاب الديني والخطاب الفلسفي، فلتتجه إلى الإيجابية. كفانا سلبية في الطرح، نحن نحتاج إلى خطاب إيجابي تطميني. تشكرون يا من تقومون على هذا الخطاب، الله يأجركم ويعطيكم ألف عافية. الشكر الموصول لهذه القنوات الإعلامية ولما تتيح من أرضية جميلة، وشكرا لكم أنتم كإعلاميين ومثقفين وأصحاب رسالة وأصحاب أقلام سامية.
1: ونحن أيضا بالنيابة عن السادة المستمعين والمستمعات نشكرك يا دكتور حسام على هذه الإفاضات والإضافات وعلى هذا الطرح الجميل. انتهى وقت هذه الحلقة. في نهاية اسمحوا لي أن أشكر مجددا ضيفي الكريم الدكتور حسام القاضي، أستاذ الإرشاد النفسي والتربوي، الخبير الدولي في مجال علم النفس الإيجابي. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: اقضب يا عامر، خبز وزبدة صريت لك ياهن حتى تاكلهن.
2: يسلمي ديك.
3: وش هالصوت هذا؟
2: بعارين وكان ضايعة من أهلها.
3: لا شوف أهلها معها.
1: بعارين وش هاي؟
4: عوافي الربع.
2: ايه هذا لافي، وش جايبك بهالليل؟
4: وين ملح البارود يا عوفة؟
3: عندنا بالمحرم.
4: يلا ايدك معنا يا عامر، ايدك معنا.

0: حرام عليكم يا ناس، حرام عليكم يا رجال، كيف تجردون من هدومه بهالبرد؟
1: اهدي وهدينا يا سالمة.
0: من هي يشوفها الشوفة ويهدى. خذ يا ولد دونك هذا البسه.
1: الله يجزيك الخير، الله يجزيك الخير يا خالتي.
0: اقرب جاي، اقرب على النار تدفى.
1: كم يعطوك علي يا مصلح؟
2: يه خلني بالأول أوصله للشريف وبعدها أعرف كم.
0: دونك يا وليدي، غمس خبزك بالسمن حتى تدفى.
1: الله يجعلها ميزان حسناتك يا خالتي، الله يجعلها ميزان حسناتك.

0: عوض اندي جلاده مثل اللي اشترتها غزوه، ما تنقص ولا مجيده.
1: يه ندفع للحداد ثمن سكه الحراث، واللي ظل معنا نشتري لك بيه. يه يه يه يه يه، هذا الصايغ كركور مسكر.
0: ييه البين صوت حظي.
1: هيا يا رجل، وين كركور؟
2: ما فتح اليوم.
1: يلا مشينا على الحداد يا سعد.
0: مشينا.

0: مصلح، ايش البساتير اللي هناك؟
1: هذه وادي موسى.
0: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله.
1: يا فلح يا على مهلك، وين رايح؟
0: عيفني منك ومن شوفتك.
1: والله لولا ذهب الشريف غير خليتهم يذبحوك ذبح الخرفان.

0: Of mij. Karko. Hey jongen, je Karko.
1: Alan, Sheikh Tiaf. Bar Louis, Jani, sabah el khair.
0: Shuf ik naaien.
1: Sheikh, ana sahran leel kullo. Hada barood kullo sallah, bas baqi wahid.
0: Ha. Allah yaatik al aaf.
2: Ya Sheikh Tiaf.
3: يا عمي
0: خير العافية، وش فيه؟
3: أبشرك وليدك عبد السلام وصل.
0: الله يبشرك بالخير،
1: مبروك شيخ.

0: انت ترطن تركي؟
1: انا عربي وبحكي تركي كمان.
0: امشي مع العسكري، امشي.
2: ايش هذا؟
3: الزول مش غريب علي يا سمو الامير.
2: جاي يا جوهر.
0: لبيك سيدي.
1: محمد علي العجلوني، ولا انا غلطان؟
3: لا مش غلطان، بس مين انت؟

0: قال لي يسلم على أبوك، والخبر يجي من وادي موسى.
1: من شفت غير الأمير فيصل؟
0: شفت نوري باشا السعيد وعلي خلق الشرايري، وكلهم يسلموا عليك.
1: الله يسلمهم، الله يسلمهم، والحمد لله على سلامتك.
0: الله يسلمك يا أبوي.

0: بتحمم يا سيدي، اعطيناه لبس من الموجود.
1: انت تعرفه زين يا عجلون؟
2: خرجت معه من مدرسة ضباط الصف اللي ببعلبة. لما بدت الحرب انتقل على غزة وحارب مع جمال باشا السفاح بالجيش الرابع. العمري مكسب يا سمو الأمير، مكسب. تخصصه مدافع رشاشة ترى.
1: أنا أبركت لسيدي فيصل بوصول العمري لطرفنا.
2: جبت الوسام معك؟
3: لو جبته معي كان أخذوه قطاع الطرق مع وعي. كيف حالك يا سمو الأمير؟
1: أنا سعيد بوجودك نانا. إيش هو الوسام؟
2: يا سيدي هذا وسام الصليب الحديدي الألماني. هذا ينعطى للضباط اللي ينجزوا أعمال حربية متميزة في ميدان القتال.
1: يا صبح يا فندي، أبغاك تستلم فئة الرشاشات.
3: أنا جاهز، بس بده لباس برتبتي ملازم، مش لباس نفر.
4: جوهر يا جوهر،

0: يا قوم يا العامر، من وين لك هالفروة؟
1: شوف لك واحد يسرح بغنمك يا منيزل.
0: هلا هلا يا ولد نصير، ولابس فروة جديدة وشاخ علينا. بالله عاد قل لي شو بدك تشتغل بعد ما تترك الرعاية؟
1: هاد غنمك وتفقدها إذا ناقص منها شيء. هذول الرعيان يشهدوا أني سلمتك إياها.

0: نبغى نتحرك على الطفيلة ومن قبل هالشوبك.
1: خلنا نسمع من صبح يا أفندي.
2: الشوبك فيها 3 ضباط نمساويين وعشرين نفر مكلفين بتسخير الحطبين يقطعوا شجر غاباتها وينقلوه بالقطار لعنيزة.
0: أنت دليلنا عليها يا صبحي يا فندم.
2: أنا بفضل نصلها بالليل.
1: والصبح نضربهم وهم طالعين على المحطة.

0: يا غزوة. هي يا بنت.
1: يا عونك يما.
0: قلت لكن قول الحطب جوا حتى ما يبتل نشتة. يا بنت علامكي. عليه تلدي.
1: ما انتركت مع غنم منازل يا عامر.
2: منازل بحاله. خليته يسرح بيها لما يلقى راعي.
0: وانت وش بدك تساوي؟
2: هاتولي أكل بالأول. جيعان جيعان وتعبان.
1: الخير بوجهك.

0: وش الأخبار من وادي موسى؟ تحركوا على الطفيلة؟
1: الأخبار اللي جتي من القاهرة سيدي كلش زينة. هذه جريدة المقطم جتنا من العقبة.
0: إيش فيها؟
1: قائد الجيش الرابع جمال باشا قرر تحويل عقوبة الإعدام على المحكومين إلى السجن المؤبد.
2: أبوك يا الخوف!
1: والغضبة الهاشمية أنقذت 6 أرواح من مشانق السفاح.
0: زين، ما في خبر من الأمير زيد؟
1: وصلهم الملازم صبحي العمري من الشبك.

0: ربن يا ربن.
1: واش في يا سلمى؟
0: قفل الكبير خيل وسلاح وعسكر لد لد هيهم غاد.
1: انصدق ظني هذول عسكر الشريف.
0: ايه وين يروحوا؟
1: هذا خيال منهم اقبل يمنا.
0: ايه هذا جيش بحاله.
2: خالتي سلمى يا خالتي سلمى
0: يعونك
1: ويناديك باسمك. وشو هذا؟
2: حبيت اسلم عليك.
0: الله يسلمك يا هلا بيك. انت ضيفنا ذيك النوبة.
2: ايه ليلة ما بنساها طول عمري. ايدك ايدك ابوسة.
1: اقدم اقدم على الفراش يا هلا.
2: خلي فراشك لك خالتي سلمى. هذول جنيهين هدية مني لك.
0: الله الله من فرش فراش قعد عليه.
2: ما فهمت.
0: هذا مثل عندنا اللي يعمل معروف يلقاه.
3: كنتم مع حد الدقيق.
4: يا عيال ترى انتم فخر الطفيلة جبالها وديانها وسهولها. انتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابعه.

بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الجمعة 22 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق الرابع من أيلول لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

0: شططا. صدق الله العظيم.
1: الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وهدانا إلى طريق السعادة في الدارين وجعلنا للحق سلما وسلاما أتباعا للخير أعداء للشر. قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فالمسلم الحق أيها الإخوة هو إنسان صفت نفسه وسمت روحه ولان جانبه، مفتاح للخير يقدمه عند إتاحة الفرصة، مغلاق للشر يدفعه عن نفسه وعن المسلمين، ويحسن لمن أساء إليه من غير ضعف ولا ذلة، ولا يقابل السيئة بالسيئة، وإنما يقابل السيئة بالحسنة. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. المسلم الحق هو الذي أسلم نفسه إلى الواجب الذي خلق له، يسير على الطريق المستقيم، لا يحابي أحدا ولا يجامل على حساب الدين مهما عظم أمر الدنيا. لا سلطان لأحد عليه سوى سلطان الله، لا يضعف أمام المغريات والشهوات، فهو حرب على الهوى بعيد عن طريقه محارب له. إن الذي يدعي أنه مسلم وأنه يسير في طريق الإسلام تظل هذه دعوة قائمة حتى يثبت صاحبها صدق قوله، ويكون هذا الإثبات بالتطبيق العملي لشريعة الإسلام حتى يصدق القول الفعل. إن المسلم الصادق لا يصدر منه إلا الخير، فلا يؤذي أحدا بلسانه ولا يتكلم إلا بالخير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والمسلم الصادق طاهر اليد والرجل والعين والأذن، لا يبطش بأحد ولا يمشي برجله إلى منكر، ولا ينظر إلى ما حرم الله، ولا يسمع إلا ما كل يرضي الله، ولا يؤذي أحدا بلسانه أو بصره أو سمعه أو صوته أو رجله أو يده. سلم أمره لله تعالى وسلم الناس من شروره، فهو مصدر نفع وخير للبشرية. امتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. المسلم الحق لا يأمر بمنكر ولا ينهى عن معروف، بل يفعل العكس، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويقوم بهذا الواجب الشرعي على خير قيام، فلا يدعو إلى التهاون في القيام بالواجبات وارتكاب المحرمات، ولا ينطق لسانه بالسب والشتم وإخراج الألفاظ البذيئة المنكرة والطعن في أعراض الناس أو الكذب في الحديث أو الإفساد بينهم بالباطل أو الإساءة إليهم، ولا يشهد الزور. والمسلم أيضا لا يغتاب ولا ينم ولا يلعن ولا يقتل ولا يسلب ولا يظلم، ولا يغضب ولا يؤذي ولا يضلل، ولا يغش ولا يعين الظالمين، ولا يؤذي جيرانه بلسانه أو بيده، فلا يقطع شجرة ولا يحرق زرعا، ولا ينتهك حرمات البيوت، فلا يتتبع العورات، ولا يستقطب العثرات، إذا رأى حسنة أشاعها، وبثها، وإن رأى سيئة كتمها وأخفاها. فاتقوا الله واجعلوا أعمالكم الصالحة برهانا على صدق إسلامكم، وذلك بكف الأذى وتصفية النفوس من الأحقاد والضغائن والإقبال على الله تعالى بالأعمال الصالحة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أيها الأخوة، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر. الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.
3: من أقوال جلالة القائد الأعلى:
4: لم يكن الأردن يوما هامشا في سرد البشرية، بل موطنا للأمم وأرضا للويام. على ضفة نهره تعمد المسيح، وفي ربوعه عاش الصحابة والتابعون، وعلى أرضه عاشت حضارات قدمت للعالم دروسا في المنعة والصمود

0: مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. جلالة الملك يتلقى رسالة جوابية من رئيس هيئة الأركان المشتركة تضمنت التأكيد على تعزيز قوة الجيش العربي. الأردن وهولندا يوقعان اتفاقية حول التعاون الدفاعي بين البلدين. وصول جثامين 9 مواطنين أردنيين توفاهم الله بحادث حافلة في مصر. من عناوين النشرة إلى التفاصيل، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني رسالة جوابية من اللواء الركن مجدي الحراسيس بعد صدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه رئيسا لهيئة الأركان المشتركة وفيما يلي نصها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، حفظكم الله ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لقد تلقيت بكل معاني الفخر والاعتزاز رسالتكم السامية وما حملته من ثقة غالية وتوجيهات حكيمة نعتز بها ونستمد منها العزم والإرادة للنهوض بأمانة المسؤولية التي شرفتموني بحملها كرئيسا لهيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وإنني إذ أرفع إلى مقامكم السامي أصدق معاني الولاء والانتماء لأعاهد جلالتكم على أن أبقى وإخواني وزملائي من نشام ونشميات جيشنا العربي المصطفوي أوفياء للأمانة، مخلصين للوطن والعرش، مسترشدين برؤاكم وتوجيهاتكم السامية في كل ما من شأنه تعزيز قوة الجيش العربي ليبقى كما عهدتموه دوما في طليعة جيوش العالم. مولاي المعظم، إنما تضمنته رسالتكم الملكية السامية من توجيهات بمتابعة جهود إعادة هيكلة قواتنا المسلحة وتطوير إمكاناتها وتحديث أدواتها يمثل نهجا واضحا وخارطة طريق للعمل في المرحلة المقبلة، وسنمضي في تنفيذه بكل جد ومسؤولية بما يواكب طبيعة المتغيرات والتحديات والتطورات المتسارعة، ويضمن بقاء قواتنا المسلحة على أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية والاحترافية، وسيبقى نشام ونشميات القوات المسلحة الأردنية من الضباط وضباط الصف والأفراد في مقدمة أولوياتنا، وسنوليهم كل الرعاية وكل الاهتمام إدراكا منا بأن الإنسان هو أساس القوة والجاهزية والركيزة التي يقوم عليها أداء الجيش العربي وتميزه. مولاي جلالة القائد الأعلى، نعاهدكم مولاي أن تبقى القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي كما عهدتموها دوما سياج الوطن ودرعه الحصين، ثابتة على عهدها، ماضية في ظل قيادتكم الهاشمية الحكيمة، حاملة رسالتها بكل شرف وإخلاص وانتماء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كما تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني رسالة من الفريق الركن الطيار المتقاعد يوسف أحمد الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق فيما يلي نصها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، حفظكم الله ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، تلقيت بكل الفخر والاعتزاز رسالة جلالتكم السامية وما حملته من كلمات غالية أعتز بها ما حييت، وتقديرا أعتبره وساما على صدري بعد عقود تشرفت خلالها بالخدمة في صفوف القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي جندياً مخلصاً للأردن ووفيا

0: لبذل أقصى الجهود في خدمة الوطن والدفاع عن أمنه وسيادته. مولاي المعظم، لقد كان شرفا عظيما لي أن أتحمل أمانة رئاسة هيئة الأركان المشتركة في مرحلة شهدت فيها منطقتنا ظروفا وتحديات متسارعة، وأن أعمل إلى جانب نشامة ونشميات الجيش العربي مسترشدين بتوجيهات جلالتكم ورؤاكم الحكيمة على تعزيز قدرات قواتنا المسلحة ورفع جاهزيتها وكفاءتها لتبقى كما أردتموها دوما درع الوطن المنيع وسياجه الحصين. كما تشرفت بتوجيهات جلالتكم بالعمل على تحديث القوات المسلحة الأردنية وتطويرها وإعادة هيكلتها وتعزيز قدراتها العملياتية والتدريبية بما يواكب التهديدات الحالية والمستقبلية ويرسخ العمل المؤسسي في تشكيلاتها ووحداتها. سيدي جلالة القائد الأعلى، إنما تحقق خلال سنوات خدمتي ما كان ليتحقق لولا رعاية جلالتكم ودعمكم المستمر للقوات المسلحة وجهود نشامة ونشميات الجيش العربي من الضباط وضباط الصف والأفراد الذين كانوا على الدوام أوفياء للقسم والأمانة. مولاي المعظم، إن مغادرتي موقعي وانتهاء خدمتي العسكرية لن يغير من عهد قطعته على نفسي منذ اليوم الأول الذي تشرفت فيه بارتداء البزة العسكرية بأن أبقى جنديا وفيا لجلالتكم مخلصا للأردن وعرشه الهاشمي، حريصا على خدمته في كل موقع من مواقع العمل والعطاء. وإذ أجدد لجلالتكم عظيم شكري وامتناني على كلماتكم الغالية وثقتكم التي ستبقى موضع اعتزاز وفخر. أسأل الله العلي القدير أن يحفظكم ويرعاكم ويمدكم بعونه وتوفيقه، وأن يبقيكم قائدا وسندا للأردن وشعبه وقواته المسلحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع لمملكة هولندا في بداية زيارته إلى هولندا. وبحث الوزيران سبل تعزيز التعاون في الدفاع وأمن الحدود ومكافحة المخدرات، ووقعا اتفاقية حول التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين. أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وصول جثامين 9 مواطنين أردنيين صباح اليوم توفاهم الله إثر حادث السير الذي وقع الأربعاء الماضي لحافلة كانت تقل ركابا أردنيين ومصريين على طريق ويبع في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأسفر عن وفاة 10 مواطنين أردنيين وإصابة 11 آخرين. وأوضحت الوزارة أنها من خلال مديرية العمليات والسفارة الأردنية في مصر وبالتنسيق مع الجهات الأردنية المعنية والسلطات المختصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة تابعت إجراءات نقل جثامين الضحايا إلى المملكة، مشيرة إلى أنه دفن جثمان إحدى الضحايا في جمهورية مصر العربية وذلك بناء على رغبة ذويها. كما أوضحت الخارجية أنه يتم التنسيق لنقل المصابين في الحادث إلى المملكة وفقا لأوضاعهم الصحية وتقاريرهم الطبية وبعد التنسيق مع الجهات الطبية المختصة في جمهورية مصر العربية. أطلق حساب الناطق الرقمي الحكومي فرح على منصة إنستغرام ليكون نافذة رقمية جديدة للتواصل مع الجمهور وتقديم المعلومات للمواطنين بأسلوب مبسط ومباشر. وفرح شخصية افتراضية جرى تطويرها بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبدأت الظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي ضمن توجه لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في الاتصال مع المواطنين. ويأتي إطلاق الحساب بهدف الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بالقضايا التي تهم الشارع عبر محتوى رقمي موجه لمستخدمي منصات التواصل.

واصل. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تكون الأجواء اليوم وغدا معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. نهاية النشرة الإخبارية، لكم تحيات الزملاء المحرر المسؤول مرزوق العويمر ومحمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج الحامي.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم الرابع من أيلول. في مثل هذا اليوم الرابع من أيلول من عام 1948 خاض الجيش العربي الأردني حرب فلسطين عام 1948، وكانت هناك سلسلة من المعارك البطولية لجيشنا العربي الأردني، بدءا من الحرب الرسمية التي كانت في 15 أيار 1948، ولم تتوقف المعارك مع انتهاء الحرب وفرض الهدنة، بل استمرت الاشتباكات على طول الواجهة حتى بعد فرض الهدنة الرئيسية الأخيرة في هذه الحرب. في مثل هذا اليوم الرابع من أيلول من عام 1948 وقعت معركة بدو إلى الغرب من رام الله وبجوار مرتفع النبي صموئيل إلى الجهة الشمالية منه، وصد الجيش العربي الأردني الهجوم المعادي، واستشهد عدد من جنودنا الذين لا زالت أضرحتهم في مقبرة البلدة بعناية ورعاية أهل بدو.
0: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كثائب حكم

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. قراءة في خبر.
1: إعداد محمد الخولدي، تقديم محمد شبول. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قراءة في خبر. جلالة الملك والعاهل البحريني يبحثان هاتفيا العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية. تعد العلاقات الأردنية البحرينية نموذجا مميزا للعلاقات العربية القائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك والرؤية الموحدة تجاه القضايا الإقليمية والدولية. فقد استطاعت المملكتان بقيادة حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ترسيخ أسس تعاون عميق ومتين ظل يتطور باستمرار عبر العقود. وتتميز هذه العلاقات بمستوى عال من التنسيق السياسي والدعم المتبادل والروابط الأخوية التي عكستها المواقف المشتركة في مختلف المحافل الدولية. ومن الجدير بالذكر أنه قد بحث جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين خلال اتصال هاتفي أمس الخميس أبرز التطورات الإقليمية. وتناول الاتصال ضرورة وقف التصعيد الخطير في المنطقة، كما بحث الزعيمان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بما يخدم القضايا العربية ويحقق الأمن والاستقرار. وجرى بحث العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات. كما شهدت العلاقات الدبلوماسية تطورا ملحوظا عبر توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات التعاون الأمني والتنمية الاقتصادية والتعليم والسياحة والصحة. وقد أسهمت الاجتماعات المشتركة واللجان الوزارية والزيارات الرسمية في تعزيز آليات العمل المشترك وتوسيع نطاق الشراكات المستقبلية. يمثل التعاون الاقتصادي أحد أبرز محاور العلاقات الأردنية البحرينية، إذ يسعى البلدان باستمرار إلى تعزيز التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة. وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى وجود رغبة مشتركة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى مستويات متقدمة. من جهة ثانية، يحظى التعاون الأمني والعسكري بين الأردن والبحرين بأهمية خاصة نظرا لموقع البلدين ودورهما في حفظ أمن المنطقة. ويتجسد هذا التعاون من خلال تبادل الخبرات والتدريب العسكري والمشاركة في التمارين المشتركة والتنسيق المستمر لمواجهة التحديات الأمنية بما في ذلك مكافحة الإرهاب. إن العلاقات الأردنية البحرينية ليست مجرد علاقات دبلوماسية بين بلدين، بل هي نموذج لعلاقات عربية أصيلة تقوم على الثقة المتبادلة والرؤية الموحدة والروابط الأخوية العميقة. وقد أسهم هذا النموذج في تعزيز الاستقرار الإقليمي وبناء شبكة تعاون سياسي واقتصادي وثقافي تعد من الأكثر تميزا في المنطقة. ومع استمرار التواصل بين القيادتين وتوسع مسارات التعاون في مختلف المجالات، فإن آفاق العلاقات بين المملكتين مرشحة لمزيد من التطور والازدهار بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز مسيرة العمل العربي المشترك. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي قراءة في خبر. هذه تحية الزميل محمد عبدات من التنفيذ الهندسي. دمتم بأمان الله.
0: قراءة في خبر.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. شهداؤنا بطولات وتضحيات.

0: إعداد أحمد الحياري، تقديم هشام خويلد.
1: هويتك أردني.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شهداؤنا بطولات وتضحيات، وحديثنا اليوم عن الشهيد العريف سيف عبد الله سلمان الرواجدة من شهداء قوات حفظ السلام الدولية. كونوا معنا.

تمثلت مشاركة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في قوات حفظ السلام الدولية وفي العديد من المهام في أنحاء مختلفة من العالم، في هايتي وكرواتيا والسودان ودارفور والعديد من البلدان، وكانوا ولا زالوا رسل محبة وسلام، فهم نشام القوات المسلحة قرة عين أبا الحسين. كما وجاءت مشاركة القوات المسلحة انطلاقا من نهجها في إحلال السلام في جميع البلدان التي شاركت فيها، فالأردن له دور مشهود عربيا وعالميا، واستطاع أن يشارك العالم والمجتمع الدولي مسؤولياته في المحافظة على السلم والأمن الدولي.

ولد الشهيد في الكرك عام 1970، والتحق في صفوف القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي برتبة جندي ثاني. وبتاريخ 21 من تشرين الأول عام 1985 التحق الشهيد سيف الرواجدة بمرتبات غفر السواحل الملكي. وبتاريخ 5 من شباط عام 1990 تم نقله إلى مرتبات مديرية التموين والنقل الملكي ليعمل ضمن قيادة مجموعة المستودعات المركزية، وهناك تم ترفيعه إلى رتبة جندي أول بتاريخ 1 من كانون الثاني عام 1989، ومن ثم تم ترفيعه بتاريخ 1 من كانون الثاني عام 1992 إلى رتبة عريف، وانتقل بعد ذلك إلى مستودعات الأزرق. شارك الشهيد سيف الرواجدي في عدد من الدورات، من أبرزها دورة الخزنة ودورة الأسلحة الخفيفة، واستمر بعطائه إلى أن تم انتخابه ليكون ضمن قوات حفظ السلام الأردنية في كرواتيا بتاريخ 12 من تشرين أول عام 1994. وكان الشهيد قد حصل على عدد من الأوسمة والشارات، منها وسام المشاركة في قوات حفظ السلام ووسام الأمم المتحدة.

في تمام الساعة 11:30 من مساء يوم 23 من شباط عام 1995، وأثناء صعود الشهيد سيف الرواجدي إلى سطح أحد المصانع الموجودة بالقرب من الفصيل الذي يعمل فيه، ومن ارتفاع أكثر من 30 متر، سقط الشهيد بسبب كسر سقف المصنع المصنوع من مادة فيبر جلاس، مما أدى إلى ارتطامه بأرضية المصنع وإصابته بنزيف شديد. وعند إسعافه إلى المستشفى ما لبث أن فارق الحياة لينضم إلى قافلة الشهداء في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أما مراسم التشييع والدفن، حيث استقبل عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة أنذاك وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية وجمع غفير من أهل وذوي الشهيد سيف عبد الله سلمان الرواجدي جثمان الشهيد الطاهر، وتم نقله إلى مدينة الكرك ليوارى الثرى هناك، وتم تسليم شهادة الاستشهاد لذويه. وتكريما له أطلقت أمانة عمان الكبرى اسم الشهيد على أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة عمان تكريما لذكراه.

تماماً. رحم الله الشهيد العريف سيف عود الله سلمان الرواجدة وكل شهداء الوطن الأبرار وأسكنهم فسيح جنانه. إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج شهداؤنا بطولات وتضحيات. إلى أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة، هذه تحيات الزميل طارق السجار من التنفيذ الهندسي، في أمان الله.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، هذه الفقرة الوطنية والمسائية والتي تأتيكم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحيات الزملاء في كادر الإذاعة ومن الإشراف العام

مساء الخير، مساء العز. إليكم نبعث تحية المساء الممزوجة بالفخر لكل جندي يقف على ثغر هالوطن، ولكل ضابط يسهر على أمن هذا الوطن، ولكل منتسب حمل الأمانة شرف والانتماء عقيدة والواجب نهجا لا يحيد. نحييكم في هذا المساء الأردني الأصيل، حيث الراية خفاقة والعهد باق والوطن في القلوب قبل أن يكون على الخارطة.

الأردن لم يكن يوما صدفة جغرافيا، بل حكاية صمود كتبت بعرق الجنود وحكمة القيادة ووعي الشعب. حب الوطن لا يقال فقط، بل يصان بالفعل، بالانضباط، بالإخلاص، وبأن نؤدي واجبنا مهما كان موقعنا. ومن أحب وطنه جعله أولا في ضميره قبل أن يجعله شعارا على لسانه.

ومستمعينا في هذا المساء نستحضر بكل فخر قائد المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي آمن بأن قوة الدولة في جيشها وأن كرامة الجندي من كرامة الوطن، قيادة هاشمية حكيمة تعرف متى تحزم ومتى تطمئن وتقود بثبات في زمن تعصف به التحديات.

ومع الحاضر يمتد الأمل إلى المستقبل مع سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، الشاب القريب من الناس، المؤمن بدور الشباب، والحاضر في الميدان كما في الفكر، ولي عهد يحمل روح الهاشميين ويجسد صورة القائد القريب من جنوده، يستمع ويتعلم ويشارك ليكون الامتداد الطبيعي لمسيرة العطاء والمسؤولية.

جيشنا العربي هو سور الوطن المتين ودرعه الذي لا يلين. رجاله لا يعرفون بالكلام بل بالمواقف، ولا يقاس عطاؤهم بالزمن بل بما قدموه من تضحيات. منتسبو القوات المسلحة الأردنية لم يكونوا يوما مجرد عسكريين، بل أبناء هذا الشعب يحملون همه ويدافعون عن كرامته ويقفون حيث يجب أن يكون الرجال. تحية لكل يد تمسك السلاح دفاعا لا عدوانا، وتحية لكل قلب أقسم أن تبقى الأردن آمنة عزيزة شامخة.

وتحية إجلال واعتزاز لأجهزتنا الأمنية الساهرة، تحية لفرسان الحق وحماة الأمن وعيون الوطن التي لا تنام، تحية لمن حملوا الأمانة بصدق ووقفوا سدا منيعا في وجه كل من تسول له نفسه العبث بأمن الأردن واستقراره. سلام على جهودكم وسهركم وتضحياتكم في سبيل راحة المواطن وطمأنينة الوطن. دمتم للأردن حصنا وأمانا، ودام الوطن بعزة أبنائه وتكاتف جيشه وأجهزته الأمنية.

أنتم تستمعون إلى إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. اللهم احفظ الأردن أرضا وقيادة وشعبا، واحمه من كل سوء وفتنة. اللهم وفق جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وأيده بالحكمة والقوة، وسدد رأيه لما فيه عز الوطن وكرامة أبنائه. اللهم احفظ سمو ولي عهده الأمين، وبارك في جهوده، واجعله ذخرا للأردن وسندا لقائده وشعبه، واحفظ قواتنا المسلحة الجيش العربي وأجهزتنا الأمنية درع الوطن وسياجه، وأدم على الأردن نعمة الأمن والاستقرار والعزة والاطمئنان.

إلى هنا مستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام فقراتنا المسائية. كان معكم من التنفيذ الهندسي الزميل محمد عبيدات، ومني أنا محمد شبول. نلقاكم على الخير دوما، في أمان الله.

الخامسة والربع، الساعات الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. الأردن وهولندا يوقعان اتفاقية حول التعاون الدفاعي بين البلدين. إطلاق حساب الناطق الرقمي الحكومي فرح على إنستغرام ليكون نافذة رقمية جديدة للتواصل مع المواطنين. وصول جثمين 9 مواطنين أردنيين توفاهم الله بحادث حافلة في مصر. بمشاركة عربية وأجنبية، افتتاح معرض الغذاء وتكنولوجيا الغذاء الدولي بمعرض عمان الدولي للسيارات. حريق يلتهم عشرات الدنومات من الأشجار الحرجية بين جرش وعجلون. أخيرا، أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة حتى الأحد المقبل. نهاية الموجز، تحية ودمتم في أمان الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عزيمتكم الماضي، صوتكم الشجاع المؤمن بالله، وبهذا الحمى العربي الوجه والضمير والرسالة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ويقول الله سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى بعثه أميا لم يتعلم على يد أحد الكتابة والحروف، وبعث في أمة أيضا الكتابة فيها قليلة وأميتها أنه لم ينزل عليها كتاب من قبل وليس فيها أنبياء من قبل كما هو الحال عند أهل الكتاب. وهذه الأمية ليست في النبي صلى الله عليه وسلم وأمته ليست صفة نقص، وإنما جاءت آية من آيات الله تعالى لكي يعرف الجميع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من أحد من البشر علما، وأن ما جاء به من علم إنما هو من لدن عليم حكيم. نعم، إنها من أجل أن يؤمن من كان عنده قدر من عقل أن محمدا رسول الله، وأن هذا القرآن العظيم الذي جاء به هو كلام الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم في أميته التي علمت العلماء قد حيرت أهل الفهم، حتى قد جاء عنه عليه السلام الكلمات الجامعة والخطاب الفاصل والتوجيه الرائع. لقد حباه الله تعالى بفطرة سليمة وتتلمذ على القرآن الذي يعلو بيانه كل بيان، وتأدب بأدب الله عز وجل له، فقال عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وصدق قول القائل بحق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحمد شوقي رحمه الله: يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء. لقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فقال: يا رسول الله، لقد طفت في العرب وسمعت فصحاءهم، فما سمعت أفصح منك، فمن أدبك؟ فقال عليه السلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وها هو الجاحظ الكاتب المعروف الذي وصل في اللغة شأوا، قال: لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعا ولا أصدق لفظا ولا أعدل وزنا ولا أجمل مذهبا ولا أكرم مطلبا ولا أحسن موقعا ولا أسهل مخرجا ولا أفصح عن معناه من كلامه صلى الله عليه وسلم. ولقد أخذنا ببعض الأقوال النبوية نجمعها، تلك الأقوال التي سارت مجرى الأمثال تتناقلها الأجيال انتفاعا بمعانيها الصائبة وإرشاداتها النافعة وأنوارها الساطعة والتي شملت كل المجالات. ومن تلك الكلمات المختصرة التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت أن جمع له الكلام جمعا، مثل قوله عليه السلام: الدين النصيحة، وقوله عليه السلام: ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن
من جحر مرتين. ومن أقواله في الأخلاق والتربية قوله عليه السلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقوله عليه السلام: خيركم خيركم لأهله. وأما في مجال بنيان المجتمع فإن كلماته صلى الله عليه وسلم تفوق كل بيان، فهو يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. وفي مجال الحقوق والقضاء نجد قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار.

وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلنا على الله عز وجل ببيان مختصر دقيق واضح، فهو صلى الله عليه وسلم يقول لنا: أحبوا الله لما يغذوكم به من النعم، وأحبوني بحب الله تعالى، وأحبوا آل بيتي بحبي. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرب لنا طريق المؤمن ليحب الله تعالى، يقول عليه السلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، إنها طريق تجعل المؤمن يكون في طريق المحبة لله عز وجل بجهد قليل لكنه دائم مستمر، وهو تعبير عن المحبة من خلال الاستمرار لا من خلال الكم. ويدلنا على طريق أخرى لمحبة الله تعالى، فيقول عليه السلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وهي طريق تجعل العبادة والتقرب إلى الله تعالى بالإحسان إلى عباد الله، فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلنا إلى باب من أبواب علم النفس ليعتني به المؤمن تقربا إلى الله تعالى، يقول عليه السلام: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم. وذكر أمثلة تسد جوعته وتستر عورته. ثم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يلخص لنا الذكر والتسبيح بطريقة رقمية مختصرة، فيقول:

قول أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.

بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كيف جعلت الإيمان في متناول يد العبد؟ إن الإيمان لا يحصل بشيء يسير، فقد قلت إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة ويحمد الله، وأي بساطة أقرب وأسرع من أن يأكل العبد شيئا فيقول الحمد لله فيرضى الله عنه. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه الكلام للشباب مشجعا أن يبدأ الإنسان حياته بالإيمان، فقال إن الله يحب الشاب التائب، وقد جاء في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شاب نشأ في طاعة ربه. ثم هو عليه الصلاة والسلام يوجه الخطاب إلى أولئك الذين يسألون عن محبة الله تعالى بالاجتهاد والتعب، فيقربه لهم ويقول إن الله يحب العبد التقي النقي. وينتقل الأمر إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى أمر تحبه النفس، وهو أن يكون الإنسان ذا لباس حسن وريح طيبة. يقول عليه السلام إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يختصر لنا أيضا مراتب القوة في الإيمان، فيقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وأختم بهذا القول، قول النبي عليه السلام إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حبه وحب نبيه، وجزى الله عنا نبينا خيرا إذ قرب لنا خطوات الإيمان ومحبة الله تعالى. فيا أيها النبي حسبك رتبة أن دانت بك العلماء، والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عالم التكنولوجيا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم عالم التكنولوجيا، حيث نأخذكم في رحلة جديدة بين العلم والتقنية لنكتشف معا أسرارا ومعلومات مثيرة عن العالم الذي نعيش فيه. وموضوعنا اليوم يحمل سؤالا طالما شغل خيال الإنسان: هل توجد حياة خارج كوكب الأرض؟ منذ القدم كان الإنسان ينظر إلى السماء ويرى ملايين النجوم ويتساءل: هل نحن وحدنا في هذا الكوكب الواسع؟ حيث كوكب الأرض هو المكان الوحيد الذي نعرف حتى الآن أن الحياة وجدت فيه، ولكن للعلماء الذين يدرسون مناطق

0: أخرى في الفضاء لمعرفة ما إذا كان هناك ظروف يمكن أن تسمح بوجود حياة خارج كوكب الأرض. وهنا يظهر دور التكنولوجيا، فبفضل التلسكوبات الحديثة والمراكب الفضائية أصبح العلماء قادرين على دراسة الكواكب البعيدة ومراقبة النجوم والبحث عن علامات قد تساعد في فهم إمكانية وجود الحياة في أماكن أخرى. ومن أهم الأمور التي يبحث عنها العلماء وجود الماء السائل، لأن الماء عنصر أساسي للحياة على الأرض، ولهذا السبب يهتم العلماء بدراسة الكواكب والأقمار التي قد تحتوي على ماء أو ظروف مناسبة لوجود الحياة. ومن الأمثلة المهمة المريخ. المريخ هو أحد أقرب الكواكب إلى الأرض، ولقد أرسل العلماء إليه عدداً من المراكب والروبوتات لدراسة سطحه وتربته وغلافه الجوي. وقد وجد العلماء أدلة على أن المريخ كان في الماضي أكثر رطوبة، وكانت توجد على سطحه مياه بشكل أكبر مما هو موجود اليوم. ولكن هل يعني ذلك أن هناك حياة على المريخ؟ والإجابة حتى الآن هي لا نملك دليلاً مؤكداً على وجود حياة على المريخ. ليس المريخ هو المكان الوحيد الذي يهتم به العلماء، فهناك أقمار بعيدة في نظامنا الشمسي تجذب اهتمام العلماء، لأن بعضها قد يحتوي على محيطات مائية تقع تحت سطوحها الجليدية. ومع تطور التكنولوجيا أصبح العلماء أيضا قادرين على اكتشاف كواكب تدور حول نجوم أخرى، تسمى هذه الكواكب الكواكب خارج النظام الشمسي. وبعض هذه الكواكب يقع في مناطق قد تكون مناسبة لوجود الماء السائل. ولكن هنا يجب أن نوضح أمرا مهما، وجود كوكب في منطقة مناسبة لا يعني أن الحياة موجودة فيه، فالعلماء ما زال يحتاجون إلى أدلة أقوى. وهنا تظهر أهمية التكنولوجيا الحديثة والتلسكوبات المتطورة. إن البحث عن الحياة خارج الأرض لا يعني بالضرورة البحث عن كائنات فضائية تشبه الإنسان كما نراها في الأفلام، فقد تكون الحياة إن وجدت في صورة بسيطة جدا مثل كائنات دقيقة أو أشكال بسيطة من الحياة. لذلك فإن العلماء يبحثون عن ما يسمى بالبصمات الحيوية، وهي علامات كيميائية أو بيئية قد تدل على وجود نشاط حيوي. ومع كل اكتشاف جديد نقترب أكثر من فهم الكوكب والكون، ولكن السؤال الكبير ما زال موجودا، هل نحن وحدنا في الكون؟ حتى هذه اللحظة لم يجد العلماء دليلا قاطعا يثبت وجود حياة خارج الأرض، ولكن عدم وجود الدليل لا يعني أن السؤال قد أجيب عنه. فالبحث ما زال مستمرا، والتكنولوجيا تتطور يوما بعد يوم، وربما يأتي يوم نكتشف فيه إجابة تغير نظرنا إلى الكون وإلى مكاننا فيه. وفي نهاية حلقتنا نستطيع أن نقول أن البحث عن الحياة خارج الأرض ليس مجرد حلم، بل هو مجال علمي حقيقي يستخدم أحدث التقنيات لفهم أسرار الكون. كانت معكم هذه الحلقة من برنامجكم عالم التكنولوجيا، نشكركم على حسن الاستماع. كنت معكم أنا رهف السردي، ومن الهندسة الإذاعية الزميل عبد العزيز العبابنة. إلى اللقاء.
1: عالم التكنولوجيا. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.

بهذا سيداتي وسادتي نأتي إلى نهاية إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نلقاكم في الرابعة من مساء الغد بعون الله. حتى ذلك الحين لكم تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة بكم الآن إلى استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، فإلى هناك.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. الأردن وهولندا يوقعان اتفاقية حول التعاون الدفاعي بين البلدين. وصول جثامين 9 أردنيين توفوا بحادث الحافلة على طريق وابع في مصر. إطلاق النسخة الإنجليزية من الناطق الرقمي الحكومي فرح. أكثر من 120 قتيلاً في أعنف مواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين. ومن العناوين إلى التفاصيل، التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع في مملكة هولندا في بداية زيارته إلى هولندا، وبحث الوزيران سبل تعزيز التعاون في الدفاع وأمن الحدود ومكافحة المخدرات، ووقع اتفاقية حول التعاون الدفاعي بين البلدين. أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وصول جثامين 9 مواطنين أردنيين صباح اليوم توفاهم الله إثر حادث السير الذي وقع فجر الأربعاء 2 أيلول الجاري لحافلة كانت تقل ركابا أردنيين ومصريين على طريق وابع دهب في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأسفر عن وفاة 10 مواطنين أردنيين.

0: وإصابة 11 آخرين. وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أن الوزارة من خلال مديرية العمليات والسفارة الأردنية في مصر وبالتنسيق مع الجهات الأردنية المعنية والسلطات المختصة في جمهورية مصر العربية تابعت إجراءات نقل جثامين الضحايا إلى المملكة، مشيرا إلى أنه دفن جثمان إحدى الضحايا في جمهورية مصر العربية وذلك بناء على رغبة ذويها. كما أوضح المجالي أنه يتم التنسيق لنقل المصابين في الحادث إلى المملكة وفقاً لأوضاعهم الصحية وتقاريرهم الطبية، وبعد التنسيق مع الجهات الطبية المختصة في جمهورية مصر العربية. وأعرب عن تثمين المملكة لجهود المؤسسات المصرية وتعاونها والتسهيلات التي قدمتها في متابعة أوضاع المصابين ونقل جثامين الضحايا، كما عبر عن أصدق تعازي المملكة لجمهورية مصر العربية بضحايا الحادث من المواطنين المصريين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل. وجدد المجالي تعازيه ومواساته لأسر الضحايا الأردنيين، سائلا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل. أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني عن إطلاق النسخة الإنجليزية من الناطق الرقمي الحكومي فرح. وقال المومني في منشور على منصة إكس اليوم، قال إن إطلاق النسخة الإنجليزية من فرح يأتي لأغراض وسائل الإعلام الناطقة بهذه اللغة، وقد يتبع ذلك إطلاقها بلغات أخرى. وأضاف أن فرح ستساهم في نشر أي محتوى مرتبط بالمؤتمرات الاستثمارية العالمية التي سيعقدها أو يشارك بها الأردن. هذا وقد أطلق حساب الناطق الرقمي الحكومي فرح على منصة إنستغرام ليكون نافذة رقمية جديدة للتواصل مع الجمهور وتقديم المعلومات للمواطنين بأسلوب مبسط ومباشر. وفرح شخصية افتراضية جرى تطويرها بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبدأت الظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي ضمن توجه لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في الاتصال مع المواطنين. ويأتي إطلاق الحساب بهدف الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بالقضايا التي تهم الشارع عبر محتوى رقمي موجه لمستخدمي منصات التواصل. كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم منذ كانون الأول عام 2024 بلغ أكثر من 1,795,000 في مؤشر على اتساع حركة العودة. وبحسب بيانات المفوضية، جاء الأردن وتركيا ولبنان والعراق ومصر في مقدمة الدول التي قدم منها العائدون، مع استمرار تسجيل حركة عودة عبر المعابر الحدودية المختلفة. وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار عودة أعداد من السوريين المقيمين في دول الجوار، بالتوازي مع جهود متابعة أوضاع العائدين واحتياجاتهم، لا سيما فيما يتعلق بالسكن والخدمات الأساسية وسبل تأمين ظروف مستقرة للعودة وإعادة الاندماج في مناطقهم الأصلية. استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية أن آليات الاحتلال تطلق نيران أسلحتها الرشاشة بكثافة شرق خان يونس. كما استشهد فلسطيني فجر اليوم برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي قرب باب العمود في مدينة القدس المحتلة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا. دعت حركة حماس الدول العربية والإسلامية لمواجهة مخططات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك عقب تصريحات بهذا الشأن أدلى بها وزيران إسرائيليان هذا الأسبوع. وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم في بيان، قال إن تصاعد تصريحات وزراء في حكومة الاحتلال بشأن استمرار تبني مخططات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة يمثل تطورا بالغ الخطورة، ويكشف أن الاحتلال لم يتخلى عن هذا المخطط، داعيا الدول العربية والإسلامية إلى التحرك الجاد والموحد لمواجهة هذه المخططات واتخاذ مواقف وإجراءات فاعلة لإفشالها. في اليمن قتل أكثر من 120 شخصا في المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ الخميس، علما أنها الأعنف منذ سنوات. وفي وقت لاحق من اليوم استهدفت ميليشيات الحوثي مطعما في منطقة مفرق المخا غربي محافظة تعز بصاروخ باليستي أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وأضرار مادية بالمطعم والممتلكات المجاورة. أظهرت بيانات شحن أولية اليوم أن 4 سفن لشحن السلع الأولية عبرت مضيق هرمز، وأشارت البيانات إلى أن هذا الرقم لا يشمل السفن التي ربما تكون قد عبرت المضيق، مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بنظام التعرف التلقائي لتجنب رصدها. كما أظهرت أن سفينتين فقط من ناقلات النفط الخام الضخمة عبرتا المضيق حتى الآن هذا الأسبوع. ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات الروسية ضربت سفينتي شحن في البحر الأسود كانتا تنقلان أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا. في المقابل قالت وزارة الطاقة الأوكرانية أن روسيا هاجمت منشآت البنية التحتية للطاقة في منطقة أوديسيا جنوب أوكرانيا خلال الليل، وحذرت من احتمال اضطرارها لفرض قيود على الشبكة. وإلى محلياتنا، حيث أكدت وزارة العمل استمرار سريان العقود الموحدة الإلكترونية للعمل في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، محذرة من عدم الالتزام بهذه العقود ومؤكدة بأنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق غير الملتزمين. حول هذا الموضوع تحدث عدنان الدهامشة مدير مديرية علاقات العمل والمفاوضات الجماعية في وزارة العمل، وقال:
1: عقد العمل الموحد أو العقد العمل الجماعي الموحد للعاملين في قطاع التعليم الخاص هو نتاج يعني عمل الجهات ذات العلاقة، سواء من نقابة أصحاب المدارس الخاصة أو نقابة العاملين في التعليم الخاص، بالتعاون مع وزارة العمل لتنظيم شؤون العمل أو علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في هذا القطاع الهام، وهو قطاع رديف لقطاع التعليم في وزارة التربية والتعليم أو في التعليم العام. وجد هذا العقد لإيجاد الحدود الدنيا من الحقوق للعاملين ولتنظيم العلاقة بين صاحب العمل من جهة والعامل من جهة، ولتسهيل الرقابة على الجهات ذات العلاقة سواء كانت وزارة التربية والتعليم أو وزارة العمل أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. تم التوافق على إنشاء عقد عمل مؤتمت لتسهيل الرقابة عليه كما أسلفنا. عقد العمل الجماعي الخاص بالأتمتة ساري من 31/7/2026 وينتهي بتاريخ 31/7/2028، حيث جرت مخاطبات بين وزارة العمل من جهة وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية مؤخرا حول قانونية عقد العمل الموحد الإلكتروني واسترايانه، حيث بيّن أن ملحق عقد العمل الجماعي ما زال ساري المفعول ونافذا وملزما لجميع المدارس الخاصة ورياض الأطفال.
0: كشف مدير عام مدينة الحسين للشباب الدكتور رعد ميرزا عن خطة متكاملة لتطوير استاد عمان الدولي، تتضمن إعادة تأهيل أرضية الملعب وتحديث المدرجات والمقاعد، إلى جانب تخصيص مناطق وبوابات للعائلات، بما يسهم في توفير تجربة أكثر راحة وتنظيما للجماهير. وقال ميرزا أن أعمال التطوير تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجماهير وتحسين تجربة حضور المباريات، وأوضح أن استاد عمان الدولي سيشهد شكلاً جديداً بعد انتهاء الموسم الرياضي ضمن خطة تطويرية يتوقع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وبما يعزز جاهزية الملعب لاستضافة مختلف المنافسات والفعاليات الرياضية. انطلقت في مدينة العقبة البطولة العربية 4 لصيد الأسماك، والتي ينظمها الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية وبدعم ورعاية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. حول المزيد من التفاصيل تحدث مدير البطولة الدكتور مروان شريم لمندوبتنا مجد البدارين، وقال:
2: تم بحمد الله انطلاق فعاليات اليوم الأول في البطولة العربية المفتوحة 4 لرياضة صيد الأسماك من منتجع التالبي، وتحت مظلة الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية، وبمشاركة 4 دول عربية شقيقة، وهي جمهورية مصر العربية ودولة الكويت وجمهورية اليمن ودولة لبنان بالإضافة إلى الأردن. وعلى هامش البطولة تقام بطولة الشركات وبمشاركة 11 شركة للفوز بأكبر سمكة فرس غزير أو فرس أبو شراع.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تبقى الأجواء يوم غد السبت معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام هذه الفترة الإخبارية إليكم تذكير لأبرز ما جاء فيها من عناوين. الأردن وهولندا يوقعان اتفاقية حول التعاون الدفاعي بين البلدين. وصول جثامين 9 أردنيين توفوا بحادث الحافلة على طريق نويبع في مصر. إطلاق النسخة الإنجليزية من الناطق الرقمي الحكومي فرح. أكثر من 120 قتيلا في أعنف مواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين. وصلنا بكم مستمعينا إلى ختام هذه الفترة الإخبارية، إليكم تحيات الزميل من دائرة الأخبار محمد.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: الجمهورية.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية يقدمان برنامج بعيون عربية.
3: أعزائنا المستمعين، نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج بعيون عربية مدن تتحدث، حيث نصغي إلى المدن العربية وهي تروي حكاياتها بلسان التاريخ، ونفتح أبواب الذاكرة لنستعيد معا ملامح الحضارات التي سكنت على هذه الأرض. هذا البرنامج يأتي ضمن مبادرة رائدة تستحق التقدير، إذ ارتأت الإذاعة أن يكون المحاور في هذه الحلقة مختصا بالموضوع مدار النقاش. معكم في هذه الحلقة الدكتور يوشع العمري. حلقتنا اليوم تأخذنا إلى الأردن، إلى قلب الأردن، إلى مدينة عمان عاصمتنا الحبيبة، التي بدأت قصتها منذ 10,000 عام في موقع عين غزال، حيث عاش الإنسان حياة مستقرة وشكل تماثيل مصنوعة من الجص أي الجبصين. تعد هذه التماثيل من أقدم الشواهد الفنية في العالم، ومن هناك ننتقل إلى ربة عمون وإلى فيلادلفيا، ثم وصولا إلى عمان الحديثة التي أصبحت عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الرحلة ضيف كريم وعالم جليل، هو الأستاذ الدكتور زيدان عبد الكافي كفافي، أحد أبرز علماء الآثار في المملكة الأردنية الهاشمية وفي العالم العربي. الدكتور زيدان كرس حياته لدراسة التاريخ القديم، وشارك في اكتشافات أثرية كبرى من بينها موقع عين غزال الذي غير فهمنا لبدايات الاستقرار البشري في الشرق. برفقة الدكتور زيدان سنستمع اليوم إلى المدن وهي تتحدث عن نفسها، إلى عمان وهي تروي قصتها من البدايات الأولى حتى حاضرها، لنكتشف معا أن التاريخ ليس مجرد ماض بعيد، بل هو ذاكرة حية تسكن حاضرنا وتضيء مستقبلنا. أهلا وسهلا دكتور زيدان.
4: أهلا وسهلا بكم دكتور يوشع، وأنا سعيد جدا أن أكون عضو في هذه اللجنة لنقدم بعضا من تاريخ الأردن للسادة المستمعين. كما أود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر الإذاعة الأردنية على اهتمامها بتقديم تاريخ الأردن للسادة المستمعين سواء في الوطن أو خارج الوطن.
3: دكتور زيدان، عمان قبل أن يستقر فيها الإنسان ويسكنها، هل تستطيع أن تقدم لنا رجاء يعني وصف جغرافي لمدينة عمان، جبالها، غطائها النباتي، أنهارها التي كانت تمر فيها، مجاري الأنهار لو سمحت؟
4: ابتداء عندما تتحدث عن موقع أو مكان يسكنه الإنسان، فالإنسان اختار المكان الملائم للعيش. وعندما نذكر أو نقول عمان، نتكلم عن حوض نهر الزرقاء، لأن عمان تأسست على ضفاف نهر الزرقاء، وهذا النهر الذي يمثل خاصرة الأردن وطوله 70 كيلو متر. أقدم الآثار التي وجدت في الأردن وجدت في حوض نهر الزرقاء في موقع السخن كما تعلم دكتور، عمرها تقريبا 2.5 مليون سنة، وهذا ثابت بالدراسات العلمية الحديثة، وأيضا بدراسة الأدوات، وأيضا أنت بتذكرني أنه لما اشتغلنا في السخنة لقينا سن فيل. سن الفيل هذا لأول ما شفناه احنا ما يعني مش مختصين، احنا تبعون الأثر، بدك تفرجي لواحد مختص بالعظام الحيوانية، فرجيناه لزميلي إنا قال مليون مليونين، وديناه لباحث فرنسي حكى مليونين سنة، وبعدين كملوا دراسات في نفس المنطقة، طلع لنا أدوات صوانية أقدم. يعني الحيوان الفيل اللي هو ماموث الواقع، اللي هو نوع من أنواع الفيلة، بعطيك فكرة عن البيئة اللي بيعيش فيها هذا الحيوان.
3: يعني كان يوجد عوامل استقرار وعوامل جذب للإنسان حتى يوصل إلى هذه المنطقة.
4: نعم، وهذا هو الأساس. أيضا أنت لما بتحكي عن عمان، أنت تعمل، أنت يعني جزء ومن الناس اللي بنوا متحف الأردن، وبنعرف أنه متحف الأردن بني فوق نبع رأس العين.
3: صحيح.
4: فعمان رأس العين، نهر الزرقاء، كلها ترتبط مع بعضها بعضا أو مع بعضها بعضا. وطبعا أنت لما بتحكي عن رأس العين، متحف الأردن بيمشي، كانوا يسموه سيل عمان زمان كما تعلم، بتيجي على سبيل الحريات،
3: هذا من فترات لاحقة
4: متأخرة، فترات لاحقة وإلى آخره. بعدين احنا حكينا عن بدايات لما كان الإنسان صياد جامع القوت متنقل، بعدين استقر وأسس قرى على مجرى هذا النهر. احنا انت ذكرت عين غزال طبعا، وهي موقع من أهم المواقع أو القرى التي تأسست تقريبا قبل حوالي 10,000 سنة.
3: دكتور اسمح لي، حضرتك حكيت قرى، ونسمع عادة قرية زراعية ونسمع مدينة، أقدم مدينة في التاريخ وأقدم قرية. ما هو الفارق بين القرية والمدينة من وجهة نظر أثرية؟ لماذا نسمي موقعا ما قرية وموقع آخر مدينة؟
4: طبعا هذا يرتبط ارتباطا كبيرا بأن المدينة في يعني بنسميها مدينة بناء أنه صار في كتابات، وبناء على أنه فيها معبد. وأيضا اللي أهم من هذا وذاك، المدينة لها حاكم ويحكمها قانون أو دستور، فالمجتمع اللي بيعيش في هذا المكان هو ملزم في المدينة بقوانين بتكون سنها القائد أو الناس اللي بيحكموا على هذا المكان. القرية طبعا في النص بين القرية والمدينة في عندنا بلدة. احنا في الأردن في عندنا قرى، وذكرنا منها عين غزال، تل أبو الصوان، يعني أكثر من موقع على وادي الزرقاء. بس إذا بدي أحكي لك عن الأردن فيه قرى كبيرة كثيرة متعددة، إنما عندما لم نأتي إلى اللي هي البلدة اللي هي حلقة الوصل ما بين المدينة والدولة، عندنا موقعين في الأردن اللي هم جاوة وجبل المطوق. بعدين انتقلنا إلى مرحلة المدينة إذا بتحب نحكي عنها.
3: كيف كان الوضع في عين غزال؟
4: عين غزال،
3: عين غزال هي بالمناسبة يعني جزء من عمان، يعني لما نحكي عن تاريخ عمان تاريخ عين غزال هو جزء منه،
4: هو أصبح جزء من تاريخ عمان. لأنه أول عين غزال أنا متذكر يعني بالستينات كانت خارج عمان، ولما بيجي أو لما نقرأ إحنا تقارير اللي عملوا السيرفيرز اللي عملوا مساحات أثرية بيقولوا أوتسايد عمان إلى آخره. حتى لما بلشنا ب82 في التنقيب في الموقع سميناها أوتسكيرتس في عمان، يعني على أطراف عمان، الآن صارت بنص عمان.
3: صحيح.
4: كما تعلم الموقع أو أنا بعده جزء الآن من عمان، فهو بهذا يمثل أو عمان تمثل أقدم عاصمة في العالم إذا بدك نحسبها كجزء من عمان، لأنه عمر الموقع حوالي 10,000 سنة. الشغلة الثانية أنه هذا الموقع مساحته كبيرة كما تعلم. إحنا كنا نفكر أنه مساحته 150 دونم. تتصور بدراساتنا الحديثة أنا وجاري طلع حوالي 300 دونم الآن
3: عظيم.
4: في امتداد إله بشكل واسع يعني في المناطق.
3: ماذا عن السكان؟ عدد السكان هل هناك تقدير لأعداد السكان التي كانت موجودة في عين غزال؟
4: أولا الموقع بلش كقرية صغيرة مساحتها 2.5 هكتار على طرف على ضفة الوادي. لكن عندنا مشكلة في الموقع، المشكلة أنه جرف أكثر من مرة، فمعناته أنه إحنا فقدنا كثير من المعلومات صحيح. حول بداية السيطان في هذا الموقع. وأنا بتوقع أنه في المفروض يكون في شهادة أقدم، بس لما بنوا سكة الحديد أول شيء، وبعدين لما عملوا محط تنقية، بعدين لما فتحوا الشارع، بعدين لما وسعوا الشارع عشان بص صريح، كله كان على حسب الموقع. بالعادة الإنسان الناس لما بتيجي بتسكن أولها بتكون قريبة للمية، شايف؟ فالمناطق اللي جرفت كل المناطق القريبة من الماء. عملنا تقدير للسكان، أولها يعني قلنا في ماكسيمم كان حوالي 3000 نسمة يعني سكان الموقع. لأنه إذا أنت بدك تحسب عدد السكان بدك تحسب عدد البيوت الموجودة، البيت كم واحد بسكنه. في ناس متخصصين بعد طبعا حسبوا أو قدروا أنه البيت كان بسكنه 5 أشخاص، أب وأم وثلاث أولاد،
3: ثلاث أبناء،
4: وبتعد عدد في غرف. حتى الآن لما بدك تكشف الموقع ككل بدأ ممكن أنك تقدر،
3: يعني لما نحكي عن 300 دونم مساحة الموقع و 3000 نسمة قبل 10000 سنة، هذا موقع مش بسيط.
4: دكتورنا هو بلش قرية صغيرة جدا، لكن بحوالي 6200 انكالبريتد، 7200 كالبريتد ديتس انفجر الموقع وزاد عدد سكانه. وقلنا فيه له أسباب، من الأسباب
3: رح نجي عليها دكتور
4: بعد إذنك. أوكي.
3: هلا يعني عين غزال كموقع أثري مشهور في العالم كله بتماثيل عين غزال. تماثيل عين غزال أتوقع صححني دكتور أكثر من 30 تمثال كمجموع كامل اللي تم استكشافه وإخراجه من الموقع.
4: هو إذا بدك تحكي عن التماثيل، الواقع تم اكتشاف مجموعتين كما تعلم دكتور، المجموعة الأولى سنة 83 والمجموعة الثانية سنة 85. كل مجموعة راحت لمكان لعملية ترميمها وصيانتها وإعادة بنائها، لأنه إحنا في الأردن ما عندنا الإمكانيات بالثمينات أنه حتى ولا متخصصين. فالمجموعة الأولى 300 راحت للبريتش ميوزيوم، والمجموعة الثانية راحت للسميثسونيان في أمريكا، الأولى بريطانيا والثانية لأمريكا. الآن عدد التماثيل أو المجموعة كانت تتكون من رؤوس بني آدمين، من أنصاف تماثيل يعني 40 سنتي تقريبا بدون رجلين، وتماثيل كاملة. والإحصائية الأولى كانت للمجموعتين 32. الآن أنا سمعت من دائرة الآثار العامة أنه تم التعرف على 4-5 تماثيل أيضا في أخذوا يعني البقية اللي ما ترممت لأمريكا وموجودة في أمريكا.
3: والتماثيل مصنوعة من الجبس، وحتى يكون عندنا جبس، الجبس غير متوفر في الطبيعة، يجب حرق الحجر الكلسي على درجة حرارة 900 درجة مئوية قبل 10000 سنة نحكي. معناته كان أهل عين غزال عندهم القدرة على السيطرة على النار والوصول بها إلى 900 درجة مئوية، وهذا أمر لم يكن يعني سهلا.
4: طبعا هو الدكتور يوشع إخواني المستمعين هو تخصصه في هذه الدراسات التحليلية، التحليل الكيميائي والتحليل الصناعي والجيولوجي للمواد الأثرية، فطبعا هو بده يعرج على هذه النقطة لأنه هو بنظره وبنظري أيضا هام جدا، لأنه الإنسان اللي استطاع أنه يحرق ويكون جبس طبعا بدها تقنية معينة. إحنا كفلاحين بنعرف شيء اسمه اللاكتون، لما كانوا يجيبوا الحجارة الحثان يسموها اللايمستون ويحرقوها لمدة 3 أيام على النار بطيئة هادئة جدا، وبعدين حتى الحجارة تتفتت على شكل مسحوق، وهذا اللي بيسموه الجير المطفى ولا ما بعرف شو اسمه. طبعا هاي الصناعة هاي بتقدم الأردن انه مش بس صنع التماثيل، الفكر اللي عنده الصناعي كان متقدم. وانت التماثيل بتربطنا بحالة فكرية ايضا.
3: صحيح،
4: احنا لما نطلع التمثال بنشوفه جميل، لكن الهدف من صناعة التمثال لايش؟ طبعا احنا دكتور عرج على طريقة صناعة هذا التمثال، كانوا يسووا فزاعة على شكل بناء، اللي بعرف شو معنى فزاعة يعني يجيب قصي بعود قصي هيكل بني آدم ويطلوه بطبقة الجص هاي، لكن يزخرفوه بزخرف خاص الرأس، كان الاهتمام بمنطقة الرأس أكثر من الاهتمام بالأطراف، مثلا الأطراف كلها بسيطة وعادية، بينما الرأس العيون ولا الأنف ولا الفم كلها كانت مزخرفة بشكل
3: بعض
4: كويس.
3: بعض التماثيل الأطراف ملونة حتى بلون بني،
4: لا حتى واحد على رجله زي كانوا بنطلون. صحيح، يعني ما كان يلبس الشاشة بجوز ما بتعرفش. فالتماثيل هاي حكاية، يعني هاي قدمت، لكن هاي حالة فكرية، هي البدايات من الميديل بي بي ان بي. لكن بالفترة اللي بعد التماثيل لما بطلوا لها أهمية دينية ربما عندهم ما كبوها،
3: استخدامها ديني كان،
4: استخدامها أنا أعتقد أنه ديني، لأنه لما خلصوا منها وتطورت الناحية الفكرية العقائدية لهم حفروا لها حفر ودفنوها دفنا، لأنه لما تم العثور عليها كانت موضوعة بشكل مرتب داخل هاي الحفر.
3: تعتقد أنه هذا الإشي دلالة على قداستها وأهميتها الدينية؟
4: 100%. الآن بعديها المرحلة اللاحقة حوالي 6500 قبل الميلاد، إحنا بنحكي يا أخوان يعني 7500 تاريخ معاير، الناس صاروا يبنوا مبنى يروحوا يتعبدوا فيه، فتطورت الحالة، بدل ما يأخذ تمثال ربما يحطه في بيته، صاروا في عنده حالة جماعية، فكر جماعي، فكر عقائدي ديني جماعي
3: مركزي، وليس كل فرد أو كل عائلة. نعم، أو كل بيت.
4: طبعا هذا بترتب عليه أشياء كثيرة، بترتب عليه أنه بده ناس تقوم على خدمة المعبد، فلابد إلا كان يعني الأمور العقائدية تعقد بشكل كبير فيها. وأنا في لي رأي في أحد بعض التماثيل لها رأسين دكتور كما تعلم، أنا يعني حكيت لك قبلا، لكن إلي وجهة نظر بهذا الأمر، وقلت لك وجهة النظر متأثرة بالميثولوجي العقيدة السومرية، إنه أبو رأسين، تمثال أبو رأسين، رأس بيمثل أنثى ورأس بيمثل ذكر. الديانة السومرية في عنا بتقول إنه في إله، الإله آنو، إله السماء، وإله كي اللي هي إله الأرض، والإله إنليل هو إله الهواء، هذولا كانوا متحدين مع سوا، أجا إنليل إله الهواء ففصل ما بيناتهم. لكن الفكرة من وراها إنه آنو إلى السماء هي التي تمطر، وكي للأرض هي التي تستقبل المطر وتنبت.
3: لكن في غياب الكتابات يبقى كل هذه الأمور عبارة عن يعني
4: فرضية،
3: توقعات وفرضيات،
4: وفرضيات تقبل
3: النقاش قابل للنقاش
4: يعني.
3: لكن دكتور نرجع مرة ثانية للتقنية، وهي دليل على مدى تطور المجتمع في عين غزال. كميات الجبس التي كانت تنتج ليس للتماثيل فقط، لكن أيضا كانت في عين غزال لبيوت مجصصة، كما يعني قرأت من منشورات حضرتك أثناء الحفر الأثري، وبعض حتى الممرات والشوارع بين البيوت كانت أيضا يعني مرصوفة بالحجارة وبعضها مجصص. هذا صحيح صح؟
4: هو الأرضيات كانت مقصورة، وجزء من الجدران الداخلية كانت مقصورة، وأيضا يعني الممرات بين البيوت كانت مرصوفة، لكن أنا ما كان في مرحلة لاحقة عليها زي القصارة، لكن مش من هاي الناحية. هاي من إحنا اكتشفنا زقاق، خليني أسميه مش شارع يعني،
3: ممرات
4: ممر وهذا الممر فيه 12 درجة عم تطلع، وللأسف إنه جزء من هذا الجدار جرف،
3: والأدراج بالمناسبة يعني هي الآن سمة في عمان.
4: مزبوط،
3: يعني من 10,000 سنة استخدمت الأدراج، وما زالت عمان أيضا يعني تستخدم هاي الأدراج في التنقل.
4: مزبوط، بس اللي كنت بدي أحكي إنه في كتابي الأخير اللي عنوانه The Story of the Land of Jordan From Pleistocene to Alexander to the Persians، في صورة أنا حطيتها في سنترال فيلد، لقينا زي المواقد أو الأفران اللي مخصصة كانت لعمل الشيد، وفي صورة منها في هذا الكتاب. يعني اللي تفضلت فيه دكتور صح، إنه كان في استخدام كثير للجي أو الجس في موقع انخزان.
3: نستطيع أنه نحكي دكتور أنه كان في مجموعة من السكان متخصصين في إنتاج الجبس.
4: أنت هون بتقودني إلى عملية الوركشوبس أو الصناعات اللي كانت موجودة، كما هو صناعة التماثيل، صناعة الجبس طبعا، صناعة الأدوات الصوانية، ويليها صناعة الأواني الفخارية. كلها كانت هاي بتعكس موقع أو قرية أردنية عمرها 10,000 سنة.
3: وحكيت أنت دكتور أنه يعني الموقع وصل ل 300 دونم، وإحدى المنشورات كنت تذكر فيها أنه الموقع تضاعفت مساحته فجأة، والناس كانوا يسكنوا في بيوت من طابق واحد يسكنوا في بيوت من طابقين، وهذا دليل على ازدياد عدد السكان الفجئي أو اللي حدث بشكل مفاجئ.
4: نعم،
3: كيف زاد عدد السكان بهاي الفجأة يعني وبهذه بدون يعني زيادة طبيعية؟
4: صلي على النبي
3: عليه الصلاة والسلام.
4: هذا يا سيدي، أنا رسالتي للدكتوراه عن الأردن في العصر الحجري الحديث، أي نفس فترة انقزال، وقرأت طبعا كل الليترشر، كل ما هو مشهور حول هذه الفترة في كل بلاد الشام. في كيركبرايد، بحث إنجليزي خلينا نقول، نشرت بحثا تقول فيه إنه الفترة إن حوالي 6500 صار في هجران لمواقع في الضفة الغربية لغور الأردن، مثل أريحة، المنحطة، وغيرها من المواقع.
3: وهذه مواقع معاصرة لعين غزال.
4: أيوة، هاي للناس اللي كانوا وين راحوا. أنا حتى حكيت لسيدي حسن في يوم من الأيام، الله يطول في عمره، وإحنا عطيناه في مقدمة كتابنا The Priest of Jordan 2، أنا وقاري وهانس جورج جيبل، وقلنا أول لاجئين أجوا للأردن قبل إمتى؟
3: 10,000
4: تقريبا يعني. فالأردن دائما ملجأ
3: مرحب
4: للناس ومرحب للناس، ودائما كما تعلم أخي أنه أجوا هذول الناس فتوسعت القرى، لكن أنشئت أيضا قرى جديدة في نفس الفترة، وهي القرى سميناها ميجا سايتس، أي المواقع الضخمة أو الكبيرة جدا.
3: يعني إجوا مجموعات سكانية جديدة، ونحن نتحدث الآن عن عين غزال تحديدا، على موقع عين غزال،
4: أجوا على الأردن ككل،
3: يعني حديثنا الآن مركز على عين غزال. أجوا على عين غزال، لم يحدث تصادم بيناتهم، ولكن استوعبوا وتم الترحيب فيهم، وازدادت المدينة مساحة وعدد سكان.
4: أخي كان في هناك تواصل، هذول الناس بيعرفوا بعض وقرايب من أول. أعطيك سبب كمان، أنت بتعرف أنه في أريحة تم العثور على تمثال مشابه لتمثيل عين غزال؟
3: معناته في تواصل حضاري وفكري.
4: طبعا، بس عين غزال بهاي الفترة الكبيرة اللي توسعت فيها كان يعني لما كانت معاصرة لأريحة، أريحة مساحتها 4 أضعاف مساحة أريحة، كانت أوسع وأكبر من أريحة. في الفترة هاي.
3: طيب شو اللي صار في عين غزال دكتور؟ أهل عين غزال وين راحوا؟
4: أيوة والله هذا سؤالك ممتاز يا أخي، الكل بسأل هذا السؤال. أنا إلي وجهة نظر، صح أو غلط ما بعرف يعني، بس إلي وجهة نظر. إحنا في تم العثور في الموقع على عدد من المدافن البشرية، وبالمناسبة طولهم مش أكبر منا، لا جزء أطول مني أنا يعني، بس حوالي 165 إلى 170. تم دراسة بعض الهياكل العظمية وتبين من الأسنان دراستها في شاب اسمه عيسى السريع، الآن صار الدكتور، صار دكتور، أشرف عليه الدكتور محمود النجار الله يرحمه، وتعيشاني وتموت غني، وعبد الحليم الشياب، وثبت أنه هذا رجل مات بمرض السل. فهاي كانت أقدم حالة سل، ويهيأ لي أنه لأسباب طبيعية الناس هجروا الموقع، علما أنه تعرف بحوالي 6000 صار في عندنا حالة طبيعية تغير مناخي كبير، لدرجة أنه وجدنا في الموقع والمواقع المعاصرة عبارة عن تراكم للحصى ارتفاعه بين 60 سنتيمتر، وهذا يعني أنه كان في فيضان أو حادثة طبيعية، وهذا أثرت على طبيعة الاستيطان في الموقع وكل مواقع جنوبي بلاد الشام بالمناسبة، لدرجة أنه تراجع عدد السكان وتحولت القرى الكبيرة، بعضها هجر بالمرة وبعضها إلى قرى صغيرة. من هنا أنا بتصور كونه دكتور فوز زيادين ذكر أنه عثر في جبل القلعة على بقايا بتعود للألف الرابع والخامس قبل الميلاد، معناته ربما أنا بقول هذول بعضا منهم إن لم يكن جميعهم أجوا على جبل القلعة، لأنه جبل القلعة منطقة مرتفع. مرتفعة وبعيدة عن فيضان السيل أو النهر الزرقاء، وربما بعضهم تسرب
3: إلى أماكن
4: أخرى.
3: يعني جبل القلعة الآن أقدم استيطان فيه أو أقدم سكن أو دليل على تواجد بشري فيه يعود إلى الألف الثالث الرابع قبل
4: الميلاد.
3: الألف الرابع قبل
4: هي الميلاد. يعني المعروف أنه إيرلي برونز إي بي ون حتى
3: 3600. وبعد ذلك نأتي إلى فترة العصر الحديدي اللي هو عمان ربة عمون.
4: إحنا تسمح لي
3: تفضل،
4: يعني بس عمان قبل ما تصير ربة عمون كان فيها بالإضافة للإير برونز كان فيها ميدل وليت برونز، عصور برونزية بأمارة أنه لقينا معبد في مطار ماركة من الفترة هاي اللي هي نهاية ليت برونز. لكن إحنا لما أنت سألتني سؤال ما جمناش عليه أنا وياك،
3: تفضل نرجع.
4: أنت سألت لي على عمان، عمان القديمة غير عن عمان الحالية طبعا،
3: توسعت وزادت عدد السكان.
4: يعني بجبل الجوفي جبل النزهة كلها تم العثور فيها على أثار أيضا من العصور البرونزية. يعني أنا بدي أشرح على أبو علان، بس بدي أقول كمان عمان بهاي الفترة تم العثور في معبد المطار على أدوات مستوردة من بلاد اليونان ومن قبرص، ومعروضة في متحف الآثار في جبل القلعة. الأختام الإسطوانية اللي يعني كانت عمان على تواصل. لكن السؤال اللي بطرح نفسه، إحنا بنعرف دكتور إنه بهاي الفترة اللي قبل العمانيين وربة عمون كان في عنا نظام سياسي في بلاد الشام اللي هي دويلات المدن، كل مدينة كانت عبارة عن دولة بحد ذاتها لها حاكم، وطبعا مرتبط فيها مجموعة من القرى. وأفضل مثال من الأردن ممكن نعطيه من طبقة فحل، لأنه طبقة فحل هي المدينة الأردنية اللي بتعود لليت برونز الوحيدة المذكورة في رسائل تل العمارنة، وأميرها اسمه موت بعلو اللي هو بعث الرسالة إلى الفرعون المصري، وهذه تعد أنا برأيي أقدم رسالة سياسية خرجت من الأردن
3: حوالي 1500
4: قبل الميلاد، 1400 ل 1350 قبل الميلاد.
3: المملكة العمونية دكتور امتدت شمالا حتى سيل الزرقاء أو نهر الزرقاء.
4: أنا اللي بحثين الآن جدد. البحث الأول عنوانه The Origins of the Ammonites صدر في Studies of the History and Archaeology of Jordan. والبحث الثاني حتى الآن ألقيته في مؤتمر في مينستر في ألمانيا بيحكي عن المواقع العمونية في حوض الزرقاء. الواقع احنا دائما بنستقي معلوماتنا من خلال ما يكتب حول نتائج الحفريات، وانا تبين لي انه العمونيين كانوا منتشرين بشكل كبير في حوض نهر الزرقاء وربما تجاوزوا الى الشمال قليلا،
3: شمال
4: نهر الزرقاء. ليه؟ لانه فخار عموني تم العثور عليه في المزار عند أبو عبيدة في دير علة، أيضا تل الحمة حبيبك وصاحبك، أيضا تل دامية، كلها دكتور هاي مليئة بالفخار العموني وأيضا بالفجورينز بالدمى.
3: يعني هذه ربما تكون مواقع حدودية.
4: إحنا الآن ربما، طبعا أنا لا أخالفك الرأي، لأنه إحنا لما بنحكي عن الأردن بهاي الفترة عمون مؤاب أدوم، ما بنحكي عن شمال نهر الزرقاء. شو كان شمال نهر الزرقاء أيضا؟ الناس ما تتطرق إلها، لكن كان في ممالك أرامية في هذه المنطقة، لكن العمونيين تجاوزوا نهر الزرقاء إلى الشمال قليلا. أيضا الحدود الجنوبية، طبعا احنا عندها بوادي الموجب يعني الحد الجنوبي، لكن هاي الحدود كانت طبيعيه ارتفيشال يعني، ولم تمنع الناس اللي بعمون او
3: اجتيازها
4: انهم يتواصلوا مع بعض.
3: وعاصمه المملكه العمونيه هي ربه عمون واللي تعرف اليوم عمان.
4: انت ما خبر اخر شيء حكى لي الدكتور عمر الغول اللي متخصص بدراسه النقوش كما تعلم، وهو زميلنا، انه ربة عمون كان اسمها عمان، هذا برأي عمر بإثباتات نقوش. يعني اسم عمان مش جديد زي ما الناس بتعتقد. انا بنقل عن عمر الدكتور عمر غول،
3: والدكتور عمر طبعا مختص في الكتابات
4: وهو مرجع
3: طبعا مرجع
4: بهذا الامر.
3: اذا الاسم عمان على الاقل 3000 عام
4: يعني، والله ما نبعت لغيرك.
3: كيف كان وضع عمان يعني احنا في هاي الفتره؟ عمان كان في معبد ايضا على قمه جبل القلعه.
4: صلي على النبي
3: عليه الصلاه والسلام.
4: احنا دائما بنقول لك صلي على النبي، وان شاء الله بصلاه النبي بنحلي كلامنا ولساننا
3: ان شاء الله.
1: يمكنكم الان متابعه البث الاذاعي والتلفزيوني للاذاعه الاردنيه والقناه الاولى والقناه الرياضيه عبر الموقع الالكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
5: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: للأسف أن التاريخ العموني لم ينشر ولم يدرس بطريقة صحيحة، أقول لك بصراحة، وأيضا لم يعطى حقه. ليش مش لم ينشر بطريقة صحيحة؟ لأنه الدراسون اللي قدمون إياه هم علماء توراتيين لاهوتيين، فقدموه من وجهة نظرهم. إحنا الآن بندرس العامونيين من خلال المخلفات الأثرية اللي تركونا إياها.
3: بالمناسبة دكتور زيدان، أنت الآن عندك مشروع ميداني في جبل القلعة وحفرية في هذا الموقع.
2: نعم.
3: حفريات ما زالت مستمرة الآن.
2: سيدي سبقتني بالخير. إحنا الآن أنا كوديركتور أو مدير مشارك لمشروع اللي بتقوم فيه جامعة مصر الألمانية بإدارة الدكتورة كاترين.

0: هنا شمت، لكن انا بدي ارجع للعمونيين. اللي بروح على جبل القلعه اخي يوشع، طب هي ربت عمون عاصمه العمونيين، وين الاثار العمونيه اللي بيشوفها في الموقع؟
1: في معبد عموني.
0: المعبد حتى بتروح بتدور عليه ما بتشوفه، لانه جنبه معبد هرقل وطلع هناك نقش. لكن الدكتور فوز زيدين اشتغل بنهايه السبعينات الثمانينات في البذور جبل القلعه، كل الناس بتروح على اليمين على معبد هرقل على المتحف على
1: الاثار الاثار الظاهره والبارزه.
0: ايوه، ما حد بيفكر يروح على الشمال. احنا بنشتغل في المنطقه هاي. في السبعينات كانوا بدهم يعملوا يبنوا مدرسه في هاي المنطقه. الدكتور فوزي الله يطول بعمره شو سوا؟ راح عمل حفريه وطلعت عنده اثار. اجى قال لهم يا عمي كيف تبنوا مدرسه هون؟ وقفوا. فجاب بعثة فرنسية واشتركوا وياهم مع واحد من جوان بابتست أمبير واشتغل فوزي، طلع عندهم مبنى. المبنى بداخله طلع فيه رؤوس لها وجهين منحوتة، وأيضا زبدية من الزجاج الآشوري. يعني كل حمام بعيد عنكم فسموه قصر. احنا الان من بلشنا ب 23 24 25 عملنا عده مواسم، توسعنا في منطقه القصر، وبالفعل يعني اكتشفنا اكتشافات ممتازه، اللي منها طبعا لقينا ايضا الرؤوس اللي بوجهين، لكن كان
1: رؤوس اضافيه غير التي وجدها الدكتور فوزي.
0: وبعدين مش بس هيك دكتور، نظام مائي بقنوات شيء بيخوف.
1: اذا ربت عمون
0: استمر من حوالي 800 حتى نهايه والله اعلم الفتره الرومانيه، وفي حوالي خمس قنوات
1: بقي مستخدم البير. ايضا خلال الفتره الرومانيه
0: يسير. لا حتى يعني ما هو جبل قلعه بتعرف استمر الاستيطان فيه
1: صحيح
0: حتى الفترات العباسيه
1: متاخره.
0: يعني متاخره
1: يعني في فترة العصر الحديدي كانت ربة عمون مدينة مزدهرة تحتوي على معبد وتحتوي على قصر وتحتوي على مساكن وتحتوي على نظام اجتماعي ونظام سياسي متكامل.
0: الملاهم من هذا وذاك أنه تم العثور على التماثيل، وأيضا الأهم كل شيء الكتابات العمونية اللي بتذكر أسماء ملوك. معناته في ناس بيقولوا لا هذول ما كانت مملكة، كانت عبارة عن مشيخة. طيب
1: أنت تشير هنا إلى قارورة
0: سيران المعروضة في متحف الأردن. يعني لما بتيجي في عندك
1: تذكر ثلاثة ملوك عمونيين.
0: نعم، عمينداب الأول بحصل إيل، وعمينداب الثاني. طبعا هاي كمان إلى قصة، احنا يعني الوقت مش راح يسمح لنا نكمل
1: في حلقات قادمة يعني. ان شاء الله يكون تخصيص كامل إلها. تكمل دكتور تفضل.
0: يعني الان الابراج العمونية كمان هاي الابراج للمعلومة ما كانت برأيي كلها دفاعية يا عمي. عمان كانت عبارة عن سهول تزرع، وهاي الأبراج العمونية كانت عبارة عن أماكن بسكن فيها الناس بصيفوا فيها أو بعزبوا فيها زي ما بدكم بالصيف. يعني واحد يبني برج بحطه بس تحت بالمنخفض، ما بحطه طما فيه منهم بعسل.
1: إذا كان دفاعي لازم يكون مرتفع
0: ولا لا؟ الشغل الثاني اللي بدي أحكيه، العمونيين كانوا أيضا صناع. في موقع اسمه خربة مربط بدران، الدكتور أديب أبو شميس وجد أدوات التي تستعمل في الغزل والنسيج بشكل كبير، فقال أنه هنا هذا المعبد هذا الموقع كان مصنع للنسيج. يوشع العمري كتب رسالة الماجستير عن موقع اسمه تل الحمة، وتم العثور في تل الحمة على أقدم أفران لصهر الحديد، وكتب رسالة الماجستير وتوسع فيها. الحديد اللي كان يؤتى به من مغارة الوردة، وهو اشتغل والمرحومة رائدة في مغارة الوردة، كان يسهر في تل الحمة.

0: فإذا والفخار اللي طلع في تل حمي أنا درسته فخار عموني 100%،
1: جزء من المملكة العمونية.
0: فأنا بعتبر هذا الموقع هو موقع عموني، فالعمونيين يعني كان صنع. أيضا الدكتور خير ياسين في كتاب له عن العمونيين بيقول إنه كان بربوا جمال لدرجة إنهم ودوا للملك الأشوري 1000 جمل. هذه المملكة العمونية المزدهرة اللي الناس ما بتعرف عنها إلا إنه عمان اللي ربت عمون والسلام عليكم. إحنا يجب أن نعرف تاريخنا.
1: إحنا انتقلنا يعني مرة ثانية نأكد، انتقلنا من 10,000 ومشينا في عمان حتى الآن 3,000 سنة تقريبا.
0: نعم. يعني العمونيين بيقول من 1200 لكن ازدهروا في القرن 8 أو 7 قبل الميلاد. وأيضا تنساش طبية العموني.
1: طبية طبعا. دكتور حكيت أنت أنه في جبل القلعة وجدت يعني انستليشنز أو تجهيزات لاستخدام المياه أيضا تم استخدامها في الفترة الرومانية اللاحقة.
0: نعم استمرارية.
1: في هاي الفترة الرومانية كانت عمان أعيد تسميتها إلى فيلادلفيا، وكانت هي أقصى جنوب مدن الديكابوليس.
0: إحنا عندما نتحدث عن الأردن إحنا انتقلنا الآن للمرحلة اللي نسميها هيلستية اللي هي تسبق الرومانية.
1: صحيح. ولكن في الأردن كانت فترة قصيرة جدا وبقاياها يعني غالبا أعيد استخدامها
0: في فيلادلفيا سيدي
1: الرومان. صحيح.
0: لأنه مدينة ديكابوليس هي المدينة اليونانية اللي سميت ديكابوليس بالفترة الرومانية. طبعا فيلادلفيا اسم فيلادلفيا اللي أطلقه هو الإمبراطور بطليموس الثاني فيلادلفيوس، وسماه ربة عمون سماها فيلادلفيا نسبة لاسمه فيلادلفيوس. وكان هذا في حوالي 285 قبل الميلاد، يعني مع بداية الفترة اللي بسميها الهلنستية. وطبعا صارت عمان تطورت مع الزمن على الطراز اليوناني الروماني مخططها. أكمل؟
1: تفضل. الطراز الروماني اللي هو يعتمد على الشوارع المتعامدة الديكومانوس والكاردو، مع أنه طبوغرافية عمان كانت صعبة لكن استطاعوا أنه تطويع هاي الطبوغرافية وإنشاء الشوارع المعمدة كما هي موجود الآن في جرش وفي أم قيس، كان موجود أيضا في عمان أو فيلادلفيا كما سميت في تلك الفترة.
0: الله يرحم الدكتور عدنان الحديدي مدير عام الآثار السابق، هو كتب رسالة الدكتوراه عن عمان في هذه الفترة. وطبعا الكاردو أو الشارع الرئيسي كان بيمتد من شارع الهاشمي وبروح على اليمين أيضا بشارع الملك فيصل لكن بكمل بشارع الملك طلال. وطبعا هذه المنطقة أنت لما بتيجي من متحف الأردن وبتيجي بشارع الملك طلال وبتكمل على شارع الهاشمي أو شارع سقف السيل كمان بتشوف النيمفيوم اللي هو سبيل
1: الحريات
0: وبتنزل بتوصل للمدرج الروماني.
1: كان وقبل سنتين ثلاث عثرنا قبل سنتين
0: عثرنا على حمام
1: روماني.
0: الحمام روماني طبعا أنا كنت رئيس اللجنة اللي وقفنا المشروع، لكن هذه المنطقة منطقة عمان بالفترة اليونانية الرومانية كانت هي مكان الحياة المدنية، الأسواق التجارية فيها. لكن في جبل القلعة فوق بتلاقي إيش؟ معبد هرقل. إذن كان المعبد مبني فوق
1: الأكروبوليس اللي يسمى المنطقة
0: الأكروبوليس، وكان يعني في عندك الأسوار اللي بزورها أيضا بيشوفها. وطبعا أنت لما بتحكي عن الفترة الهلنستية إحنا الآن في مشروعنا في دكتورة بريتا يانسن اللي هي مديرة معهد الآثار الألماني تشتغل في المنطقة الشرقية للمنحدر أو التراس المصطبة المنخفضة في الموقع. وكان دكتور فوزي والفرنسيين سبقونا بالعمل هناك، لكن احنا بنعزل هناك وبنحفر طلع آثار هيلينستية في المنطقة من يعني جدران مبنية على طراز كمان منها ستريتشر اند هيلر كله بعطيك فكرة عمان بدأت يعني تزدهر. وفي هاي الفترة اليونانية والرومانية، وكما تعلم انه هي يعني أصبحت واحدة من المدن اللي كانت بصفة الرومانية. لكن تنساش أنه عمان ما نحصر حالنا بجبل قلعة وسط البلد. عندك القويسمة، في عندك طلع في عندك من الفترة الرومانية مدافن في القويسمة، يسلم ثمك بنويجيس، وتنساش الأوديون. إحنا كل الناس بتركز على المدرج، لما ما حد بيحكي عن الأوديون زلمة اللي هو جنبه.
1: ولكن أصغر حجم،
0: ولكن أصغر، لكن كل واحد له وظيفة معينة كانت، والناس لازم تعرف هذا الكلام.
1: دكتور، يعني في قضية دائما هي مثار للنقاش، نحن نحكي عن الفترة الرومانية أو الهلنستية أو البيزنطية، هي فترة يعني سميت بهذه التسمية نسبة للقوة المسيطرة، للقوة الحاكمة اللي كانت موجودة. لكن الناس نفسهم، الناس اللي كانوا موجودين في عين غزال قبل 10,000 سنة بالفترات البرونزية، بفترة العصر الحديدي اللي هي العمونيين والمملكة العمونية، هم نفسهم الشعب ظلوا مستمرين وموجودين، وهم على الأغلب من قاموا بعملية حماية هاي الأماكن، وربما انخرطوا في الجيوش التي كانت موجودة، وأيضا هم من على الأغلب قاموا بإعمار هذه المدن.
0: سيدي، وطبعا اللي بتحكيه 100% صح. المحتل مش صاحب أرض، أصحاب الأرض هم اللي بزرعوها وبفلحوها وببنوها، واللي بنى هذه المنطقة الأفكار اللي أجت، المخططات هم اللي وضعوها، والبناية والحجارة كلها من البلد. احنا بحاجة أيضا إلى إعادة النظر في المصطلحات والتسميات المختلفة. يعني أنا بدي أقول لك إنه لما بنحكي عن عمان، عن الأردن الفترة الرومانية، طبعا في كلام كثير ممكن أنه يحكى حول عمان في هذه الفترة، لكن
1: لكن حتى من ضمن المفكرين والمهندسين أيضا كان أبناء المنطقة، وعرابيوس في أمقيس معروف، والعلماء والفلاسفة
0: جامعة في أمقيس. يا أخي طبعاً. يعني أنت لما بتحكي عن عن الأردن يعني بشكل عام، بتكون عندك يعني معلومات كبيرة وواسعة كلها من صناعة الإنسان الأردني.
1: وخلال الفترة الرومانية دكتور، بعث السيد المسيح عليه السلام،
0: نعم،
1: وجاء بالديانة الجديدة، والديانة طبعا الأردن عبر هو من أقصى أمقيس إلى الجنوب باتجاه المعمودية، حيث كان يوجد يوحنا المعمدان أو نبي الله يحيى وقام بتعميده. الديانة المسيحية انتشرت في شرق الأردن، وربما من هنا انطلقت ووصلت إلى إلى إلى فيلادلفيا أو عمان، كما كانت فيلادلفيا كما كانت تسمى في تلك الفترة. يقال بأنه سنة 302 أصدر دقليانوس الإمبراطور الروماني تعميم بحظر ممارسة الشعائر الدينية المسيحية، وقتل من يرفض ذلك، وتهديم كل المباني التي لها علاقة بالديانة المسيحية. وفي هذه الفترة تم إعدام الشهداء الأوائل أبناء عمان، اللي هم زينوس وزانوس، اللي رفضوا، يقال أنهم جنديين كانوا من مدينة فيلادلفيا ورفضوا العودة عن الديانة الجديدة، والبعض هاجر بدينه الجديد وترك فيلادلفيا، وربما هم من هؤلاء الذين هاجروا أهل الكهف الذين تركوا عمان وفيلادلفيا وذهبوا إلى خارج المنطقة هربا بدينهم الجديد.
0: مثل ما تفضلت، يعني احنا حكينا قبل في البداية انه طبقة فحل كانت مأوى للمسيحيين الأوائل اللي هربوا من أورشليم نتيجة لاضطهاد الرومان واليهود لهم. المسيحية أنا في إلي بحث حيصدر قريبا عنوانه المسيحيون العرب، المسيحيون الأوائل في الأردن، وتحدثت فيه عن بداية المسيحية في الأردن. الأردن هي حاضنة الديانة المسيحية، والدليل على هذا أينما ذهبت تجد كنيسة اللي بسموها أو من الفترة البيزنطية، اللي هي الفترة من 324 إلى 636 ميلادية. طبعا من الكنائس اللي ممكن أنا أذكرها في عمان كنيسة الصوفية. هاي الكنيسة أنا اشتغلت فيها وأنا طالب، دربونا فيها، وفي القويسمة في كنائس، في جبيها، في جبل قلع، في ثلاث

0: بالأردن انتشارا كبيرا، وأنا عددت كنائس فقط اللي بعمان، يعني أينما ذهبت في الأردن بتلاقي كنيسة. لكن في هناك إشارات الآن، نعرف إحنا البادية الأردنية عبارة عن مكتبة مفتوحة من 500 قبل الميلاد إلى 500 ميلادي، وتم العثور على بعض النقوش التي تشير إلى كلمة صلب. كمان في دكتور صبري العبادي بيقول إنه وجد نقش بذكر اسم عيسى، يعني لا، فكل الإشارات بتدل على إنه الأردن كان حضن المسيحية، وهو الذي حمى الديانة المسيحية الناس في الأردن الغساسين العرب. وأفضل مثال على هذا اللي هي برديات البتراء.
1: صحيح.
0: البرديات البتراء من القرن الخامس والسادس الميلاديين تشير إلى مجتمع غساني أردني عاش في هذه المنطقة، حكمته قوانين وأنظمة وتعليمات اللي قررت أنه إذا يوشع اعتدى على زيدان أو استأجر منه أرض أو إلى آخره يجب أن يكون كذا وكذا وكذا. فلما جاء الإسلام، هذه نهار نقاشنا في المتحف مع الشباب، يعني طبعا جاء الإسلام ورسول صلى الله عليه وسلم من مكة، وكان في تجارة بين مكة وبلاد الشام، وغساسنة بلاد الشام هم على معرفة بأهل مكة وعلى تواصل دائم معهم من خلال الخطوط التجارية. فالإسلام لم يكن غريبا على أهل هذه المنطقة، وأنا بعتقد أنه الغساسنة العرب المسيحيين وقفوا أو انتصروا لقوميتهم في معركة مؤتة قبل أن ينتصروا لدينهم.
1: والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر عمان بالاسم في أحد الأحاديث، وقال حوضي من عمان البلقاء إلى عدن. إذن هو يعلم أين هي عمان بالضبط، ويعلم أين هي عدن، ويستطيع أن يقدر المسافة والمساحة ما بين عدن وعمان البلقاء. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يرافق عمه في البداية كطفل في تجارته إلى الشام، ثم لاحقا كقائد قافلة السيدة خديجة رضي الله عنها، ويعلم المنطقة جيدا، وبالتالي أشار في تشبيهه لحوضه ومساحة حوضه في الجنة إلى عمان البلقاء.
0: نعم.
1: والمساحة من عمان إلى عدن. عمان كانت مزدهرة أيضا في فترات لاحقة، في الفترة الأموية.
0: طبعا الفترة الأموية بدلالة وجود القصر والمسجد فوق جبل القلعة، يعني هذا أكبر. ويقال إنه حتى المسجد الحسيني الكبير بني على أساسات، يعني كانت عبارة عن مسجد من الفترة الأموية. لكن أيضا يجب أن نشير إن المجتمع الأردن كان مجتمع أيضا تصالحي بالفترة الأموية، بدلالة إنه في هذه الفترة تم بناء كنائس في أم الرصاص على سبيل المثال، وهذا يعني شيء هام جدا. لما تقول إحنا القصر الأموي هو كان دار إمارة، فكان
1: هو عبارة عن مجمع،
0: مجمع إداري
1: وقصر ومساكن ومسجد جامع
0: وأسواق
1: تجارية. ولكن ماذا حصل لعمان بعد أن انتقلت الخلافة من دمشق إلى بغداد؟ هل أثر ذلك على الوجود السكاني في عمان، أم استمر الناس في السكنة والإقامة في عمان؟
0: والله هي أثرت تأثير كبير، يعني لا أنا ما بقول لك أنها هجرت بالمرة، لكن تراجع عدد سكانها بشكل كبير، وهذا واضح لأنه العباسيين نقلوا العاصمة إلى بغداد، وصارت الحركة تبدأ من بغداد إلى الجزيرة العربية بطرق مختلفة، ويعني ما عادت إلا عمان على طريق الحج الشامي بجوز، وظل وتراجعت حتى بالفترة العثمانية، يعني ظلت لما جاء، يعني حتى نكون واقعيين، كندور اللي زار المنطقة 1890 تقريبا في كتابه، يعني بيصف عمان

0: يعني إذا بدي أحكي عن عمان، عن
1: يعني تراجع عدد السكان ولكن بقي الناس موجودين في عمان،
0: يعني
1: بجوز
0: يجوز خربت يجوز قبر نمر بن عدوان هناك، وهاي بتحكي عن الفترة العثمانية أيضا.
1: صحيح. وازدهرت مرة أخرى عمان عندما أيضا تم إنشاء الخط الحجازي
0: 1908
1: بداية القرن العشرين.
0: بس هي كان الشركس أجو بهاي الفترة،
1: كان قادمت كما عمان،
0: وبلشت الناس تيجي وتحيا عمان من أول وجديد،
1: كما عمان من 10,000 سنة استقبلت مهاجرين جدد.
0: نعم.
1: عين غزال أيضا في بدايات القرن العشرين والقرن 19 استقبلت أيضا من فر لسبب أو لآخر وجاء إلى عمان.
0: عمان حضن دافئ دائما،
1: حضن دافئ دائما.
0: نعم.
1: ثم ازدهرت عمان وتطورت في مساحتها نتيجة وجود الخط الحجازي وتوسعت إلى
0: على طريق
1: عمان اليوم
0: كمان، ما هو
1: 4 ملايين نسمة أو أكثر ربما.
0: أنا جيت عمان سنة 61، كان عدد سكان الأردن 1.5 مليون، عمان كانت حوالي 250,000. الآن طبعا نتيجة الهجرات اللي أجت الآن عمان 4-5 مليون زي ما تفضل الدكتور، وكنا إحنا أهل عمان نعرف بعض صدقني، اللي يدرس ما برغدان ولا بكلية الحسين ولا بالحسين ولا بمدرسة الأمير حسن، كل الناس تعرف بعض.
1: دكتور زيدان سعدنا جدا بهذا التطواف عبر أكثر من 10,000 عام وتسليط الضوء على عاصمتنا الحبيبة، تاريخها ربما لن نوفيها حقها في هذه العجالة، ولكن تبقى عمان دائما في الوجدان. وها نحن ذا نغلق كتاب هذه الحلقة، لكن صفحات عمان يا دكتور رح تبقى مفتوحة في الذاكرة دائما وأبدا، تنبض بالحكايات كما تنبض القلوب بالحنين. من عين غزال حيث ولدت أولى ملامح الإنسان المستقر إلى ربة عمون وفيلادلفيا وصولا إلى عمان الحاضرة، ظلت هذه المدينة كالنهر يواصل جريانه في وجداننا ويمنحنا الحياة ويذكرنا بأن التاريخ ليس ماضيا يطوى، بل هو قصيدة تتلى في حاضرنا وتضيء لنا الطريق نحو الغد. شكرا جزيلا دكتور زيدان، وشكرا لكل من استمع لهذه الحلقة، نراكم على خير إن شاء الله.
0: تسمح لي دكتور قبل أن أشكرك أقول إنه عمان بالفعل بعد 1921 عندما اتخذها المرحوم الملك عبد الله المؤسس عاصمة له ازدهرت ازدهارا كبيرا، وعندما أقفوا فوق جبل القلعة أنظروا إلى دار الأمارة، أنظروا الأموية، أقفوا فوق القصر العموني وأنظروا إلى قصر رغدان، فهذه القصور هي عمان بتاريخها. وشكرا.
1: وسيكون لنا إطلالة نسلط الضوء فيها على هذه الفترة متخصصة ويعني بالكامل لهذه الفترة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور سيدان. شكرا.
0: أهلا وسهلا. شكرا.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: اقضب يا عامر، خبز وزبدة صريت لك ياهن حتى تاكلهن.
2: يسلم ايديك.
1: وش هالصوت هذا؟
2: بعري وكانت ضايعة من أهلها.
1: لا شوف أهلها معها. بعارين وش هاي؟
3: عوافي الربع.
2: ايه هذا لافي، وش جايبك بهالليل؟
3: وين ملح البارود يا عوفة؟
1: عندنا بالمحرم.
3: يلا ايدك معنا يا عامر، ايدك معنا.

0: حرام عليكم يا ناس، حرام عليكم يا رجال، كيف تجردون من هدومه بهالبرد؟
1: اهدي وهدينا يا سالمة.
0: من هي يشوف هالشوفة ويهدى. خذ يا ولد دونك هذا البسه.
1: الله يجزيك الخير، الله يجزيك الخير يا خالتي.
0: اقرب جاي، اقرب على النار تدفى.
1: كم يعطوك علي يا مصلح؟
2: يه خلني بالأول أوصله للشريف وبعدها أعرف كم.
0: دونك يا وليدي، غمس خبزك بالسمن حتى تدفى.
1: الله يجعلها ميزان حسناتك يا خالتي، الله يجعلها ميزان حسناتك.

0: عوض اندي جلاده مثل اللي اشترتها غزوه، ما تنقص ولا مجيده.
1: يه ندفع للحداد ثمن سكه الحراث، واللي ظل معنا نشتري لك بيه. يه يه يه يه يه، هذا الصايغ كركور مسكر.
0: يه البين صوت حظي.
1: هيا يا رجل، وين كركور؟
2: ما فتح اليوم.
1: يلا مشينا على الحداد يا سعد.
0: مشينا.

0: مصلح، ايش البساتين اللي هناك؟
1: هذه وادي موسى.
0: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله.
1: يا فلح يه يه، على مهلك، وين رايح؟
0: عيفني منك ومن شوفتك.
1: والله لولا ذهب الشريف غير خليتهم يذبحوك ذبح الخرفان.

0: انت ترطن تركي؟
1: انا عربي وبحكي تركي كمان.
0: امشي مع العسكري، امشي.
2: ايش هذا؟
3: الزول مش غريب علي يا سمو الامير.
2: جاي يا جوهر.
0: لبيك سيدي.
1: محمد علي العجلوني، ولا انا غلطان؟
3: لا مش غلطان، بس مين انت؟

0: قال لي يسلم على أبوك، والخبر يجي من وادي موسى.
1: من شفت غير الأمير فيصل؟
0: شفت نوري باشا السعيد وعلي خلق الشرايري، وكلهم يسلموا عليك.
1: الله يسلمهم، الله يسلمهم، والحمد لله على سلامتك.
0: الله يسلمك يا أبوي.

0: اتحمم يا سيدي، اعطيناه لبس من الموجود.
1: انت تعرفه زين يا حجلوم؟
2: خرجت معه من مدرسة ضباط الصف اللي ببعلبة. لما بدت الحرب انتقل على غزة وحارب مع جمال باشا السفاح بالجيش الرابع. العمري مكسب يا سمو الأمير، مكسب. تخصصه مدافع رشاشة. ترى
1: أنا أبركت لسيدي فيصل بوصول العمري لطرفنا.
2: جبت الوسام معك؟
3: لو جبته معي كان أخذوه قطاع الطرق مع وعي. كيف حالك يا سمو الأمير؟
1: أنا سعيد بوجودك معنا. إيش هو الوسام؟
2: يا سيدي هذا وسام الصليب الحديدي الألماني، هذا ينعطى للضباط اللي ينجز

0: ذو أعمال حربية متميزة في ميدان القتال.
1: يا صبح يا أفندي، أبغاك تستلم فئة الرشاشات.
2: أنا جاهز، بس بدي لباس برتبتي ملازم، مش لباس نفر.
3: جوهر يا جوهر،

0: يا قوم يا العامر، من وين لك هالفروة؟
1: شوف لك واحد يسرح بغنمك يا منيزل.
0: هلا هلا يا ولد نصير، ولابس فروة جديدة وشاخ علينا. بالله عاد قل لي شو بدك تشتغل بعد ما تترك الرعاية؟
1: هاد غنمك وتفقدها إذا ناقص منها شيء. هذول الرعيان يشهدوا أني سلمتك إياها.

0: نبغى نتحرك على الطفيلة ومن قبل هالشوبك.
1: خلنا نسمع من صبحي يا أفندي.
2: الشوبك فيها 3 ضباط نمساويين و20 نفر مكلفين بتسخير الحطبين يقطعوا شجر غاباتها وينقلوه بالقطار لعنيزة.
0: أنت دليلنا عليها يا صبحي يا أفندي.
2: أنا بفضل نصلها بالليل.
1: والصبح نضربهم وهم طالعين على المحطة.

0: يا غزوة. هي يا بنت.
1: يا عونك يمه.
0: قلت لك نقول الحطب جوا حتى ما يبتل نشتا. يا بنت علامكي عليه تلدي.
1: ما انت ركت مع غنم منازل يا عامر.
2: منازل بحاله، خليته يسرح بيها لما يلقى راعي.
0: وانت وش بدك تساوي؟
2: هاتولي اكل بالاول، جيعان جيعان وتعبان.
1: الخير بوجهك.

0: وش الأخبار من وادي موسى؟ تحركوا على الطفيلة؟
1: الأخبار اللي جتني من القاهرة سيدي كلش زينة. هذه جريدة المقطم جتنا من العقبة.
0: إيش فيها؟
1: قائد الجيش الرابع جمال باشا قرر تحويل عقوبة الإعدام على المحكومين إلى السجن المؤبد.
2: أبوك يا الخوف!
1: والغضبة الهاشمية أنقذت 6 أرواح من مشانق السفاح.
0: زين، ما في خبر من الأمير زيد؟
1: وصلهم الملازم صبحي العمري من الشبك.

0: ربن يا ربن.
1: واش في يا سلمى؟
0: قفل كبير، خيل وسلاح وعسكر. لد لد، هيهم غاد.
1: إن صدق ظني هذول عسكر الشريف.
0: ليه؟ وين يروحوا؟
1: هذا خيال منهم أقبل يمنا.
0: هذا جيش بحاله.
2: خالتي سالمة، يا خالتي سالمة،
0: يعونك
1: ويناديك باسمك. وشو هذا؟
2: حبيت أسلم عليك.
0: الله يسلمك، يا هلا بيك، انت ضيفنا ذيك النوبة.
2: ايه ليلة ما بنساها طول عمري. ايدك ايدك أبوسة.
1: اقدم اقدم على الفراش يا هلا.
2: خلي فراشك لك خالتي سالمة، هذول جنيهين هدية مني لك.
0: الله الله، من فرش فراش قعد عليه.
2: ما فهمت.
0: هذا مثل عندنا، اللي يعمل معروف يلقاه.
3: كنتم مع حد الدقيق.
4: يا عيال ترى انتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: موجز 8 مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. الأردن وهولندا يوقعان اتفاقية حول التعاون الدفاعي بين البلدين. وصول جثامين 9 أردنيين توفوا بحادث الحافلة على طريق وابع في مصر. إطلاق النسخة الإنجليزية من الناطق الرقمي الحكومي فرح. استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أكثر من 120 قتيلا في أعنف مواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين. عبور 4 سفن لشحن السلع الأولية عبرت مضيق هرمز اليوم. روسيا تستهدف سفينتي شحن في البحر الأسود كانتا تنقلان أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية لأوكرانيا. شركة مياه اليرموك تعلن عن حدوث كسر طارئ على خط العاقب القديم مما استدعى إيقاف عدد من المصادر المائية. الأحوال المدنية تمدد دوام 6 مكاتب بالعاصمة يوم غد السبت استجابة للإقبال المتزايد على خدمات الدائرة. وأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة غدا وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب.

أهلا بكم مستمعي الكرام إلى مشوار جديد على دروب الحياة. هذا أوان الطيور المهاجرة، وجهتها إلى الجنوب، كل جنوب تبعا للدفء. هل يمكن للمرء أن يسلك درب الهجرة واقفا في مكانه أو متحركا نحو الجهة بهدف وبلا هدف؟ في روايتها الهجرة الأخيرة تمزج تشارلوت ماكوناكي بين الخيال البيئي والفلسفة الإنسانية لتحذرنا من احتمالية انهيار النظامين البيئي والأخلاقي، حين يفقد الإنسان بوصلته وحين يفقد الحنين للنبل والجمال والحب. بطلة الرواية امرأة غامضة عنيدة ومكسورة من الداخل، تقرر مرافقة آخر سرب معروف من الطيور القطبية في هجرتها الأخيرة من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي. الهجرة هنا ليست حدثاً طبيعياً فقط، بل رحلة وجودية واعتراف أخير قبل الفناء. في عالم يتداعى بهدوء تنطلق فراني ستون، باحثة في الطيور وملاحقة ما لا يلمس، أثر غائب، ذنب باق، أو ربما فرصة أخيرة للتكفير عن ماض صنعته لها الظروف وربما صنعته هي لنفسها. تلتحق بسفينة صيد متجهة جنوبا، متتبعة آخر سرب من طيور قطبية في هجرتها النهائية. لكن ما يتحرك ليس الطائر وحده، بل ذكريات الماضي التي لا تفارقها، وكأنها تواجه ذاتها من أجل البقاء. هي التي تحمل ميولاً تدميرية تجاه ذاتها وشعوراً عميقاً بالخسارة. إنها محاولة أخيرة للانتماء إلى شيء حي قبل أن يختفي كل شيء. الهجرة في الرواية ترمز إلى البحث عن معنى الحياة والهروب من الألم وربما الحركة الأخيرة قبل السقوط، حيث الطيور تعرف طريقها بالفطرة، لكن الإنسان فقد البوصلة وأضاع الطريق.

كان الكاتب يتجول وحيداً في سفوح قاحلة جنوب فرنسا، أرض ميتة لا يسمع فيها سوى صرير الريح، كأنها صفحة منسية من كتاب الطبيعة. في ذلك الفراغ لمح رجلاً عجوزاً يمشي بخطوات ثابتة، يحمل كيساً من البذور وعصاً طويلة. لم يكن العجوز يبحث عن ظل ولا عن ماء، كان يبحث عن مكان يضع فيه بذرة. وقف الكاتب مذهولاً وهو يرى الشيخ ينحني ليلتقط حفنة تراب، ثم يدفن بذرة بلطف كمن يضع طفلاً في سرير من حرير. هذه قصة مستوحاة من رواية الرجل الذي زرع الشجرة للكاتب الفرنسي جان جايونو. يحاوره فيسأله: ماذا تفعل هنا وحدك؟ أجاب الشيخ بهدوء يشبه الحكمة: أزرع غابة. ضحك الكاتب بدهشة: غابة؟ هنا؟ هذا المكان مات منذ زمن. يبتسم الرجل العجوز ويقول: لأن أحداً لم يحبه. بعد سنوات طويلة عاد الكاتب إلى المكان نفسه، وجد غابة حقيقية تتمايل في الريح كقصيدة خضراء بعد أن كانت أرضاً قاحلة. ينابيع عادت بعد أن كانت ميتة، طيور لم تكن موجودة، قرى نمت حول الظل، وحياة جديدة بعثت من يد رجل واحد. بحث عنه فوجده قد صار عجوزا جدا، يجلس تحت شجرة زرعها من قبل. قال له الكاتب: لقد أنقذت هذه الأرض. هز العجوز رأسه وقال: لا يا بني، أنا فقط أعطيتها فرصة لتعيش. ليست الغابات من صنع الطبيعة وحدها، إنها كذلك من صنع القلوب التي تؤمن أن بذرة صغيرة قد تغير وجه الأرض ووجه الإنسان.

ما الذي يجمع الأسرة وماذا يفرقها؟ هل يمكن أن يلتم شملها من جديد؟ تساؤلات تحاول الروائية البريطانية ماري إيفانز الإجابة عليها عبر أحداث روايتها الشهيرة الطاحونة على النهر، التي تعتبر عملا أدبيا كلاسيكيا يسلط الضوء على قضايا المجتمع والأسرة والهوية. تدور الرواية حول الصراعات العائلية والخيارات الشخصية في ظل قيود اجتماعية تسود بلدة صغيرة خيالية بالقرب من نهر فيلز في إنجلترا. القصة تتناول حياة عائلة توليفر التي تمتلك طاحونة على النهر. يركز السرد على الأخوين ماجي وتوم، حيث تختلف شخصياتهما بشكل كبير. توم عملي ومستقيم، بينما ماجي حساسة وعاطفية. أما الوالد فهو شخصية عنيدة يتمسك بالطاحونة التي كانت مصدر رزق العائلة، لكنه يخسرها بسبب نزاع على الأرض مع جاره ونتيجة تراكم الديون عليه. توم الابن الأكبر يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه العائلة، يحاول استعادة مكانتها على النقيض من ماجي التي تتمتع بروح مرحة وطموح ثقافي يتجاوز التقاليد المحلية، مما يخلق توترات مستمرة في العلاقة بينهما. لكنهما يقتربان من بعضهما بعد مجموعة من الإخفاقات وخيبات الأمل. في النهاية يحدث فيضان مدمر يغرق البلدة. تحاول ماجي إنقاذ توم، ولكن كلاهما يموتان معا في المياه ويدفنان معا. هنا تعود الأسئلة عن القطيعة والفراق ولم الشمل والاحتضان، لترينا الفرق بين أن نحيا معا وأن نموت معا.

0: تطرح قضية النفس البشرية عدة إشكالات تكاد لا تنتهي، لأن دراسة الإنسان عموماً والنفس خصوصاً ليست بالهينة، لأن ذلك يتعلق بكائن مهما حاول العلماء والفلاسفة دراسته وتفسيره إلا أنه يبقى غامضاً جداً. ينطلق بعض الكتاب في أعمالهم الروائية من هذه الإشكالية التي تطرحها النفس البشرية، محاولين بذلك الكشف عن بعض الخبايا التي تجعل من دراسة النفس أمراً معقداً. في رواية دوميان يحاول الكاتب الألماني هيرمان هيسه إظهار الفرق بين الإزدواجية والثنائية، بين الخير والشر، الوعي واللاوعي، ليتضح أن الهدف من الحياة هو المعرفة، وأن لكل إنسان رسالة، وهي أن يدرك ذاته، وغير ذلك ما هو إلا هروب وتملص وخوف. يعود هيرمان هيسه في روايته دوميان إلى طفولة إيميل المبكرة ليسرد تفاصيل دقيقة تتعلق بتربيته وتكوينه الأخلاقي، مما جعله محافظا ومطيعا، لكنه يتغير عندما يتعرف على كرومر الذي أثر عليه ودفعه إلى الخروج من براءته، أجبره على ممارسة كل ما يخالف تربيته من كذب وسرقة. وقد حدث ذلك بسبب الخوف الذي ظل ملازما لبطل الرواية. تتوالى الأحداث التي يتغير فيها بطل الرواية من النقيض إلى النقيض، وفي مساحات الرسم والموسيقى والحب الذي يلعب دورا بارزا في حياة البشر، كيف لا والعلاقات الإنسانية كلها تدور حوله بطريقة أو بأخرى. لعل الدرس الأهم في رواية دوميان متعلق بمدى قدرة المرء على إدراك ذاته والتغلب على مخاوفه وفهم أحلامه. كل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى السيطرة على الذات.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
3: كأن فصول السنة كلها تجتمع فيها، بحرها وبردها واعتدالها، وصخبها وهدوئها، وصفائها وغيمها. إنها سيدة الفصول حين تكتمل في دورة الحياة، لتصير عمرا يمضي مع الأيام من عام إلى عام. كأنها الرعد حين تغضب، تبرق عيناها ومضة لا تثبت على لون، فسرعان ما يمحي الدمع اللون. وحده الصيف يطيل أمد نهارها ليصير بلا ليل، يمضي بطيئا ثقيلا، تستفز أشعة شمسه آخر ما تحتفظ به من سكينة وهدوء، تصبر عليه حتى يأتي الخريف. أحب الفصول إلى قلبها مع أول ورقة تصفر على غصن شجرة أرهقها الحر، يولد حنين يأخذها عبر الدروب إلى بيوت ووجوه تبدلت، وأسماء بقيت وأسماء رحلت. يذهب بها الحنين إلى كل مكان، إلى الحزن. هناك ثمة أصوات خفية تأتي على إيقاع نغمات شجية تعزفها ريشة الرياح بأغصان الشجر لتغني أغنية الحياة. ذلك بعض ما قال عنها في روايته الجديدة. هو روائي بلا اسم ولا عنوان. قالت له ذات مرة: لا أجد نفسي في أي من شخصيات رواياتك. فأجاب: نعم، لن تجدي نفسك لا في أبطالي ولا شخصيات رواياتي، فأنت لست شبيهة أحد منهم. أنت هناك في تفاصيل حياتهم، هناك في ملامح الوجوه التي تعبر الشوارع مسرعة كل صباح، مثقلة الخطى عند المغيب، تضحك وتبكي، تستسلم وتحلم. أنت في تلك القلوب التي تخفق بالحب والخوف، أنت على شفاه طفل يبتسم، أنت في ثنايا ترنيمة تنشدها قلوب مطمئنة، أنت في ملامح صباح جديد ومساء يحتفل بلون الشفق، أنت في الأحاسيس الظاهرة والخفية. أنت روايتي، أنت كل روايتي.

إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. شكرا للزميل محمد عبيدات الذي رافقني من التنفيذ الهندسي والإخراج. في أمان الله.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. الأردن وهولندا يوقعان اتفاقية حول التعاون الدفاعي بين البلدين. وصول جثامين 9 أردنيين توفوا بحادث الحافلة على طريق وابع في مصر. إطلاق النسخة الإنجليزية من الناطق الرقمي الحكومي فرح. أكثر من 120 قتيلا في أعنف مواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين. من العناوين إلى التفاصيل، نبدأ نشرتنا من لاهاي، حيث التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفد اليوم عددا من المسؤولين في هولندا، ووقع الصفد عدة اتفاقيات وخاصة في مجالات التعاون الدفاعي بين البلدين. تفاصيل أوفى والزميل محمد إبراهيم الطراونة.
1: خلال لقائه مع رئيس الوزراء الهولندي، نقل وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جلالة ملك مملكة هولندا فيليم إلكسندر، وتثمين جلالته لعلاقات الصداقة التي تجمع المملكة وهولندا. كما نقل الصفدي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى رئيس الوزراء جيتن، الذي بعث بتحياته إلى جلالة الملك، وأكد الأهمية التي توليها بلاده لعلاقات الشراكة مع المملكة والحرص على تطويرها. وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الأردن وهولندا في مختلف المجالات، إضافة إلى جهود إنهاء التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأجرى الصفدي محادثات موسعة مع نظيره الهولندي توم برينتسون، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات والتطورات الإقليمية والدولية. وترأس الوزيران الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين البلدين، حيث أكد أهمية استمرار التنسيق والتشاور وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمنية والدفاعية والتعليمية، والبناء على ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور وتنام مستمرين. إلى ذلك التقى الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع ديلان يشيلغوز، وبحث معها سبل تعزيز التعاون في مجالات الدفاع وأمن الحدود ومكافحة المخدرات، إضافة إلى الأوضاع في المنطقة. ووقع الصفدي ووزيرة الدفاع ديلان يشيلغوز اتفاقية حول التعاون الدفاعي بين الأردن وهولندا، والتي ستسهم في تطوير التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتدريب. كما التقى الصفدي وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي سيور دسما، وبحث معه سبل زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين. وأكد الصفدي التطلع إلى مشاركة هولندية فاعلة في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي تستضيفه المملكة في 19 من تشرين الثاني المقبل، وأهمية المؤتمر في التعريف بالفرص الاستثمارية التي يوفرها الأردن وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال وبناء شراكات استثمارية جديدة بين القطاع الخاص في الأردن وهولندا. كما ثمن الصفدي خلال لقاءاته في هولندا الدعم الذي تقدمه هولندا للمملكة، والذي سيبلغ نحو 400 مليون دولار خلال الأعوام 2026-2029 في مجالات الأمن المائي والتعلم وتمكين الشباب والمرأة ودعم الأردن لتحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين. كما شارك الصفدي في جلسة حوارية استضافها معهد كلينغدال بعنوان 75 عاما من العلاقات الأردنية الهولندية.
0: أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وصول جثامين 9 مواطنين أردنيين صباح اليوم توفاهم الله إثر حادث السير الذي وقع فجر الأربعاء 2 أيلول الجاري لحافلة كانت تقل ركابا أردنيين ومصريين على طريق وابع دهب في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأسفر عن وفاة 10 مواطنين أردنيين وإصابة 11 آخرين. وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أن الوزارة من خلال مديرية العمليات والسفارة الأردنية في مصر وبالتنسيق مع الجهات الأردنية المعنية والسلطات المختصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة تابعت إجراءات نقل جثامين الضحايا إلى المملكة، مشيرا إلى أنه دفن جثمان إحدى الضحايا في جمهورية مصر العربية وذلك بناء على رغبة ذويها. كما أوضح المجالي أنه يتم التنسيق لنقل المصابين في الحادث إلى المملكة وفقا لأوضاعهم الصحية وتقاريرهم الطبية وبعد التنسيق مع الجهات الطبية المختصة في جمهورية مصر العربية، وأعرب عن تثمين المملكة لجهود المؤسسات المصرية وتعاونها والتسهيلات التي قدمتها في متابعة أوضاع المصابين ونقل جثامين الضحايا. كما عبر عن أصدق تعازي المملكة لجمهورية مصر العربية بضحايا الحادث من المواطنين المصريين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وجدد المجالي تعازيه ومواساته لأسر الضحايا الأردنيين سائلا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل. أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إطلاق النسخة الإنجليزية من الناطق الرقمي الحكومي فرح. وقال المومني في منشور على منصة إكس اليوم إن إطلاق النسخة الإنجليزية من فرح يأتي لأغراض وسائل الإعلام الناطقة بهذه اللغة، وقد يتبع ذلك إطلاقها بلغات أخرى، وأضاف أن فرح ستساهم في نشر أي محتوى مرتبط بالمؤتمرات الاستثمارية العالمية التي سيعقدها أو يشارك بها الأردن. هذا وقد أطلق حساب الناطق الرقمي الحكومي فرح على منصة إنستغرام ليكون نافذة رقمية جديدة للتواصل مع الجمهور وتقديم المعلومات للمواطنين بأسلوب مبسط ومباشر. وفرح شخصية افتراضية جرى تطويرها بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبدأت الظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي ضمن توجه لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في الاتصال مع المواطنين. ويأتي إطلاق الحساب بهدف الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بالقضايا التي تهم الشارع عبر محتوى رقمي موجه لمستخدمي منصات التواصل. كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم منذ كانون الأول 2024 بلغ أكثر من 1,795,000 في مؤشر على اتساع حركة العودة. وبحسب بيانات المفوضية جاء الأردن وتركيا ولبنان والعراق ومصر في مقدمة الدول التي قدم منها العائدون، مع استمرار تسجيل حركة عودة عبر

0: المعابر الحدودية المختلفة. وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار عودة أعداد من السوريين المقيمين في دول الجوار بالتوازي مع جهود متابعة أوضاع العائدين واحتياجاتهم، ولا سيما فيما يتعلق بالسكن والخدمات الأساسية وسبل تأمين ظروف مستقرة للعودة وإعادة الاندماج في مناطقهم الأصلية. استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية أن آليات الاحتلال تطلق نيران أسلحتها الرشاشة بكثافة شرق خان يونس. كما استشهد فلسطيني فجر اليوم برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي قرب باب العمود في مدينة القدس المحتلة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. دعت حركة حماس الدول العربية والإسلامية لمواجهة مخططات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك عقب تصريحات بهذا الشأن أدلى بها وزيران إسرائيليان هذا الأسبوع. وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم في بيان إن تصاعد تصريحات وزراء في حكومة الاحتلال بشأن استمرار تبني مخططات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة يمثل تطورا بالغ الخطورة، ويكشف أن الاحتلال لم يتخلى عن هذا المخطط، داعيا الدول العربية والإسلامية إلى التحرك الجاد والموحد لمواجهة هذه المخططات واتخاذ مواقف وإجراءات فاعلة لإفشالها. هذا واتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل الجمعة بتهجير أكثر من 33,000 فلسطيني من 3 مخيمات في الضفة الغربية عام 2025، مشيرة إلى أن ذلك يثير مخاوف من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي. رفضت إسرائيل هذه الاتهامات، ورأت بعثتها في جنيف أن المفوضية السامية تخلت عن الحياد والاستقلالية والنزاهة لتصبح بؤرة نشاط بغيض. وخلصت المفوضية في تقرير جديد إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية هجرت قصرا في إطار عملية الجدار الحديدي كل السكان في 3 مخيمات للاجئين بالضفة الغربية خلال كانون الثاني وشباط 2025، وتواصل منع عودتهم في انتهاك للقانون الدولي. في اليمن قتل أكثر من 120 شخصا في المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ الخميس، علما أنها الأعنف منذ سنوات. وفي وقت لاحق من اليوم استهدفت ميليشيات الحوثي مطعما في منطقة مفرق المخا غربي محافظة تعز بصاروخ باليستي، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وأضرار مادية بالمطعم والممتلكات المجاورة. أظهرت بيانات شحن أولية اليوم أن 4 سفن لشحن السلع الأولية عبرت مضيق هرمز، وأشارت البيانات إلى أن هذا الرقم لا يشمل السفن التي ربما تكون قد عبرت المضيق مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بنظام التعرف التلقائي لتجنب رصدها. كما أظهرت أن 2 سفينة فقط من ناقلات النفط الخام الضخمة عبرتا المضيق حتى الآن هذا الأسبوع. ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية ضربت 2 سفينة في البحر الأسود كانتا تنقلان أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية لأوكرانيا. في المقابل قالت وزارة الطاقة الأوكرانية إن روسيا هاجمت منشآت البنية التحتية للطاقة في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا خلال الليل، وحذرت من احتمال اضطرارها لفرض قيود على الشبكة. ومن محلياتنا، أكدت وزارة العمل استمرار سريان العقود الموحدة الإلكترونية للعمل في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، محذرة من عدم الالتزام بهذه العقود، ومؤكدة بأنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق غير الملتزمين. حول هذا الموضوع تحدث عدنان الدهامشي مدير مديرية علاقات العمل والمفاوضات الجماعية في وزارة العمل، وقال:
1: عقد العمل الموحد أو العقد العمل الجماعي الموحد للعاملين في قطاع التعليم الخاص هو نتاج يعني عمل الجهات ذات العلاقة، سواء من نقابة أصحاب المدارس الخاصة أو نقابة العاملين في التعليم الخاص، بالتعاون مع وزارة العمل لتنظيم شؤون العمل أو علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في هذا القطاع الهام، وهو قطاع رديف لقطاع التعليم في وزارة التربية والتعليم أو في التعليم العام. وجد هذا العقد لإيجاد الحدود الدنيا من الحقوق للعاملين، ولتنظيم العلاقة بين صاحب العمل من جهة والعامل من جهة، ولتسهيل الرقابة على الجهات ذات العلاقة، سواء كانت وزارة التربية والتعليم أو وزارة العمل أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. تم التوافق على إنشاء عقد عمل مؤتمت لتسهيل الرقابة عليه كما أسلفنا. عقد العمل الجماعي الخاص بالأتمتة ساري من 31/7/2026 وينتهي بتاريخ 31/7/2028، حيث جرت مخاطبات بين وزارة العمل من جهة وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية مؤخرا حول قانونية عقد العمل الموحد الإلكتروني واستريانه، حيث بيّن أن ملحق عقد العمل الجماعي ما زال ساري المفعول ونافذا وملزما لجميع المدارس الخاصة ورياض الأطفال.
0: أعلنت شركة مياه اليرموك عن حدوث كسر طارئ على خط العاقب القديم، مما استدعى إيقاف عدد من المصادر المائية المغذية للخط بشكل مؤقت. وقالت الشركة في بيان إن فرق الصيانة باشرت أعمالها في الموقع فورا لمعالجة الكسر وإعادة الضخ بأسرع وقت ممكن، وأضافت أن التوقف قد يؤثر على انتظام أدوار التزويد المائي في عدد من مناطق وأحياء محافظات المفرق وإربد وعجلون وجرش نتيجة تأثر عدد من المصادر ومحطات الضخ المرتبطة بالمنظومة، وذلك بحسب برامج وأدوار التوزيع. كشف مدير عام مدينة الحسين للشباب الدكتور رعد ميرزا عن خطة متكاملة لتطوير استاد عمان الدولي، تتضمن إعادة تأهيل أرضية الملعب وتحديث المدرجات والمقاعد، إلى جانب تخصيص مناطق وبوابات للعائلات، بما يسهم في توفير تجربة أكثر راحة وتنظيما للجماهير. وقال ميرزا إن أعمال التطوير بهدف الارتقاء بمستوى والخدمات المقدمة للجماهير وتحسين تجربة حضور المباريات. وأوضح ميرزا أن استاد عمان الدولي سيشهد شكلا جديدا بعد انتهاء الموسم الرياضي ضمن خطة تطويرية يتوقع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بما يعزز جاهزية الملعب لاستضافة مختلف المنافسات والفعاليات الرياضية. انطلقت في مدينة العقبة البطولة العربية الرابعة لصيد الأسماك، والتي ينظمها الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية، وبدعم ورعاية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. حول المزيد من التفاصيل تحدث مدير البطولة الدكتور مروان شريم لمندوبتنا مجد البدارين فقال:
2: تم بحمد الله انطلاق فعاليات اليوم الأول في البطولة العربية المفتوحة الرابعة لرياضة صيد الأسماك من منتجع التلبي، وتحت مظلة الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية، وبمشاركة 4 دول عربية شقيقة، وهي جمهورية مصر العربية ودولة الكويت وجمهورية اليمن ودولة لبنان بالإضافة إلى الأردن. وعلى هامش البطولة تقام بطولة الشركات وبمشاركة 11 شركة للفوز بأكبر سمكة فرس غزير أو فرس أبو شراع.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تبقى الأجواء يوم غد معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الأردن وهولندا يوقعان اتفاقية حول التعاون الدفاعي بين البلدين. وصول جثامين 9 أردنيين توفوا بحادث الحافلة على طريق نويبع في مصر. إطلاق النسخة الإنجليزية من الناطق الرقمي الحكومي فرح. أكثر من 120 قتيلا في أعنف مواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية،

في عمان قدمنا لكم رابعة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السرحان، محمد إبراهيم الطراونة، وليد الطراونة، ومن التنفيذ الهندسي محمد شموط، ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم رواق الثقافة الكتاب حديقة المعرفة والقصيدة عطر الروح ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة رواق الثقافة الإعداد والتقديم هزاع البراري.
2: مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رواق الثقافة. يرافقنا من الهندسة الإذاعية الزميل غاندي حداد. شاعرة متميزة صاحبة حضور فريد، لها نكهة خاصة في قصيدتها ولغتها وبنيتها الشعرية، استطاعت خلال فترة ليست بالقصيرة أن تحقق مكانة وطنية وعربية بارزة. إنها الشاعرة والدكتورة إيمان عبد الهادي، حاصلة على دكتوراه في الأدب والنقد الحديث من جامعة اليرموك، وعملت سابقا وتعمل حاليا أستاذا مساعدا في الأدب والنقد في جامعة الزيتونة. سابقا عملت رئيسا لقسم النشر والفعاليات الأدبية في الدائرة الثقافية أمانة عمان. قدمت برامج ثقافية حوارية في إذاعتها وعمان. شاركت في عديد المحاضرات

0: أدب الطفل، وحقيقة العديد من الجوائز الأخرى المتعددة. هي عضوة في رابطة الكتاب الأردنيين وجمعية النقاد الأردنيين، وصدر لها مجموعة من الدواوين الشعرية، فليكن في 2015، المشكال 2023، مسألة الشاعر 2025. أهلا وسهلا بالشاعرة الدكتورة إيمان عبد الهادي.
1: تحيات طيبات أستاذ هزاع البراري المبدع.
0: الله يخليك يا رب. أيضا يسرنا أن يكون معنا الأكاديمي والناقد الدكتور ليث الرواجفة. والدكتور ليث حقيقة استطاع في فترة قصيرة أن يطبع اسمه في مجال النقد الثقافي والنقد الإبداعي، وأيضا في المجال الفكري والجمالي بشكل مميز. وهو أيضا حاصل على الدكتوراه في اللغة العربية وأدابها في النقد الحديث من الجامعة الهاشمية. ويكفي أن دراسته أو أطروحة الدكتوراه بعنوان العمى والبصيرة في نقد ما بعد الحداثة، وهي دراسة تفكيكية في النقد العربي المعاصر. وفي رسالة الماجستير كانت الأطروحة بعنوان المفارقة في الرواية الأردنية. طبعا تأسس مشروع البحث في مقاربة تفكيكية تستنطق الخطابات الأدبية والنقدية وتعيد مساءلة مفاهيم المركز والهامش والهوية والاختلاف، وهي في عديد من الأبحاث المحكمة. حقيقة صدر له مجموعة من الكتب ذات الأهمية البارزة، منها كتاب مدارات سردية، وهي قراءات تطبيقية في الرواية والقصة القصيرة جدا، وكتاب شعرية النسق الروائي، تمثلات الأنساق الثقافية في هوامش السرد، هوامش السرد المعتمة، يعني عناوين شعرية بحد ذاتها. أيضا كتاب أقنعة الذات في الرواية الإماراتية المعاصرة، ونالت أطروحة الدكتوراه الخاصة به في تخصص اللغة العربية بجائزة أفضل أطروحة دكتوراه. أهلا وسهلا دكتور ليث الرواجفة.
2: شكرا شكرا أستاذ أسرع.
0: في هذه الحلقة سنركز الضوء على تجربة إيمان عبد الهادي الشعرية، ونعرف أن الدكتورة إيمان عبد الهادي هي أكاديمية وأيضا ناقدة وتكتب في مجال النقد الأدبي، ولكن الحضور الأبرز لها كمبدعة في مجال الشعر. فابتداء دكتورة، وأنا أفضل لقب الشاعرة الآن، منذ متى بدأت علاقتك بالشعر؟ وهل للطفولة مصاطب خاصة لتؤسس لهذه العلاقة؟
1: أظن أنني التقيت بالحب في وقت مبكر، بالشعر في وقت مبكر. كانت لدينا مكتبة في بيتنا القديم تنصف منزلنا بين غرفة الضيوف والمرافق، وكانت تمتد من السقف إلى الأرض، وكان فيها دواوين شعرية كبيرة على شكل مجلدات ودواوين خفيفة الظل صغيرة. كان والدي مهندسا لكنه شاعر أيضا، وكانت جدتي تحفظ قصائد عنترة وامرئ القيس، لأنها يعني كان لديها شهادة دار معلمين في نابلس. فكانت الأسرة منحازة إلى هذا الفضاء الشعري وإلى روح النص، وإلى يعني أجواء القصيدة لم تكن بعيدة عن المجال الحيوي للمنزل.
0: إذن البيئة في ذيك المرحلة يعني ساعدت على تكوينك الشعري في البداية، اهتمامات الوالد والوالدة وأيضا وجود المكتبة. طيب بتلك المرحلة ما هو أو ما هي الشاعر أو الشاعرة الذين يعني لفتوا انتباهي قبل أن تقعين في أتون القصيدة نفسها؟
1: نعم، لابد أن وجود المتنبي كان وجودا مركزيا في حياتي حتى قبل امرئ القيس. وإذا يعني ذهبنا في السياق التاريخي تقادميا أو تراكميا، فلابد للشعر الجاهلي أن يكون شعرا تأسيسيا أو عتبة مؤسسة
0: حتى في ذلك العمر المبكر.
1: ليس في وقت مبكر، مع أنني انحزت إلى القصيدة التناظرية العمودية. يعني ما كنت أحفظه من أجل المناظرات في المدرسة أو ما أشارك فيه في الجوائز أو المسابقات، كانت نعم قصيدة عمودية. وبالضرورة كانت يعني تختار نماذج قديمة. أنا يعني قفزت إلى الشعر العباسي قبل أن أتعرف بالضرورة إلى الشعر الجاهلي، كانت قفزة في الزمن. ولابد أن الشعر العباسي كان أكثر أكثر مجازا وأقل قطعية بالنسبة لي، ولغته كانت أقرب حتى إلى تلك الطفلة في العاشرة أو ما شابه. كنت يعني كان لدي التقاطات أو أنني كنت معجبة بهذا الإيقاع الضاغط، فانتميت إلى الموسيقى.

0: إلى إيقاع النص أكثر بكثير مما انتميت إلى مضامينه أو معانيه، فكنت أحفظها، هي مجرد ذاكرة كانت، ثم بدأت أغزل على منوالها، يعني كانت تشكل القالب اللغوي
1: متى
0: لدي.
1: متى بدأت خطوات الغزل الأولى؟
0: في ذلك الوقت المبكر، يعني في الصف الخامس تقريبا. كتبت قصيدة أتذكر أنها كانت نونية، كان فيها شجن، كانت قصيدة حزينة يعني غير مفسر يعني هذا الانحياز. وبعد ذلك يعني في مناطق متفرقة من حياتي كتبت النص، يعني حتى وصلت إلى القصيدة المكرسة في الجامعة ليس قبل ذلك.
1: هل حظيتي برعاية ما، يعني أن قصيدتك الأولى في من يراجعها، ينقحها، يعني يرشدك إلى بعض النصائح؟
0: يعني أجواء المدرسة كانت إلى حد ما جيدة، لم تكن بيئة طاردة، كانت بيئة جاذبة إلى حد ما، يعني ليس كما كثيرا. أنا أظن أنه سؤال والدتي من أين أخذت هذا النص لم يكن إشارة إلى
1: هو اعتراف بجودة النص.
0: نعم أحسنت، هي اعتراف بجودة النص أكثر بكثير من استبعاد أن أحتاز ملكيته، كأنني سرقته أو أتيت به من مكان يعني لا يخصني. فبالضرورة أنني أعجبت بذلك مع أنني خسرت أن أقبض عليه.
1: جميل جدا. يعني هذا يقودني للدكتور ليث بحديث الآن عن الطفولة، طفولة الشاعر وعلاقتها بقصيدته في البدايات، وكيف تؤسس إلى شاعر قادم.
2: جميل. في البداية أود أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للأستاذ هزاع وللإذاعة الأردنية ولبرنامج رواق الثقافة على هذه المساحة التي تفتح حوارا جادا حول الأدب والإبداع، وتمنح الكتاب والشعراء فرصة للقاء جمهورهم على امتداد هذا الوطن الواسع.
1: حياك الله دكتور.
2: ويسعدني أن يكون حديثنا لهذا اليوم حول تجربة الشاعرة الدكتورة إيمان عبد الهادي، والتي أراها صوتا شعريا يحمل رؤية ويحمل خصوصية، ويستحق أن يقرأ بعناية ويسمع باهتمام، لأن الشعر الحقيقي لا يكفي أن يكتب في ديوان أو يحفظ في كتاب، وإنما هو الشعر الذي يفتح أفقا جديدا للقارئ ويدفعه إلى طرح الأسئلة والتأمل حول الوجود والعالم والإنسان. طبعا سألتني عن مسألة الطفولة وبناء القصيدة، طبعا هذا الشيء هو حاضر في شعر الدكتورة إيمان وتحديدا في ديوان المشكال. فالذات الشاعرة ترى نفسها عبر صورة الأب والبيت والعائلة والحب واللغة والغياب. فالذات الشاعرة في كل تجربة ترى نفسها بصورة مختلفة وصورة جديدة. فانعكس هذا الشيء ليس فقط على بناء القصيدة الفني، وإنما على بناء القصيدة الموضوعي. فلذلك هو يعني حضور واضح من وجهة نظري، تأثير الطفولة يستمر حتى في بناء القصيدة.
1: يعني هل الطفولة تبقى تلاحق الشاعر حتى لو تقدم به العمر؟ لأنه في ناس يقول أن المبدع يبقى يكتب أو يمتح من منطقة غائرة بالطفولة مهما تقدم به العمر.
2: بالضبط. هو يعني عندما يلتفت الإنسان إلى الوراء هو لا يجد فقط مرحلة زمنية مر فيها، هو يجد أنساق ثقافية أسهمت في تأسيس رؤيته وشخصيته وحتى في موقفه من هذا العالم. ممكن أن تكون الطفولة مرحلة للحنين، ولكن أيضا ممكن في جوانب منها تكون مرحلة بحاجة إلى مساءلة ونقد ومراجعة.
1: يعني هل قصيدة إيمان عبد الهادي بدوينها المختلفة ما زالت تكشف عن جوانب من هذه الطفولة بشكل أو بآخر؟
2: اسمح لي في البداية أن أميز بين الذات الشاعرة وبين الشاعر، لأن هنالك اختلاف كبير بينهما. وإذا أردت أن أبسط الأمر بطريقة يعني مختلفة، هنالك فرق بين الروائي وبين الراوي في النص الروائي.
1: صحيح.
2: لذلك الذات الشاعرة يعني هي لا تكتب سيرة الشاعرة إيمان عبد الهادي، يعني أنا لا أقرأ ديوان مثلا المشكال على أنه سيرة ذاتية للشاعر، وإنما الذات الشاعرة هي من تقدم موقفها من العائلة مثلا، من البيت، من الأب. على سبيل المثال إذا أردت يعني أن أمثل على شيء من شعر الدكتورة إيمان، الأب في شعرها يتحول إلى أفقا روحيا، واللغة تتحول إلى موطن للذات. فيعني هذه العناصر أو يعني الجوانب بتكون حياة أي إنسان طبيعي في الشعر تتحول إلى رموز. لذلك يعني لا نحكم على موضوع الطفولة من خلال فقط النص الشعري، وإنما علينا أن نميز بين الذات الشاعرة وبين الشاعر.
1: يعني هو المقصد السؤال ليس بالكشف عن محطات حياتية بقدر ما هو كشف عن روح ما زالت معلقة بالأسئلة، الروح الفطرية الأولى التي أعتقد أن الشاعر يحتاجها حتى لو بلغ من العمر عتية يعني كما يقولون. طيب دكتورة إيمان، متى فكرت أنك ذاهبة باتجاه الشاعرة، أنك ستكونين شاعرة وأن هذا الطريق هو يعني طريقك بالنهاية؟
0: أظن إلى حد كبير يعني هذا يعيدنا إلى سؤال الإلهام والإبداع، يعني الخلق والاصطفاء. لأنه أنا لا أظن أن هالفكرة يعني تقع في نطاق القرار. لا. يعني أو في نطاق أنه خيار شخصي. إلى حد بعيد أنا مؤمنة بجانب خفي وغامض ولا يعرف الشاعر كيف تسقط الفكرة على وعيه، لا يعرف إلى أين هو ذاهب، لا يمتلك خطة. صحيح أنه في مرحلة متقدمة قد يحظى بالاعتراف العام ويشكل مشروعا ويذهب باتجاه النشر ويحظى أيضا بدراسة النقاد، وأنا سعيدة جدا بوجود دكتور ليث الرواش في أن يقدم هذه القراءة الفاحصة الفذة بخصوص شعري. لكن بحق أنني لم أفكر في الأمر، ربما كنت في حالة غماس يعني في الشعر أو في الكتابة، لأنه هو كالثقب الأسود، هو يأخذك بعيدا، هو يستغرقك، هو يضطهدك، هو يعجنك بماء الشعر، هو يكون حالة أنا لا أريد أن يعني أن أصفها بوصفها حالة ميتافيزيقية أو حالة هلامية أو ليس لها أطر أو ليس لها تشكيل، لأنه الجانب العلمي يعني أو الحقيقي منها بالإمكان الحديث عنه. في الجامعة لما كتبت القصيدة وبدأت أفوز بالجوائز وبدأت يعني أستمع إلى آراء النقاد، الأستاذ عزمي خميس لما كتب عني في مرحلة مبكرة جدا اكتشاف شاعرة عربية متميزة في مجلات أقلام جديدة، لاحقا الأستاذ هشام عودة قدمني إلى رابطة الكتاب الأردنيين، أسماء كثيرة أنا لا أريد أن أنسى واحدا منها لأنهم أصحاب فضل. ربما في تلك اللحظة تبلورت فكرة الشعر يعني كحالة خارجية أو كحالة فيها اعتراف أو كمنصة أو كحديث نقدي أو كسياق له علاقة بالمتلقي أو المشاهد. لكن أنا قبل ذلك كنت أكتب كأنما أكتب من أجل الكتابة، يعني أنا ذاهبة باتجاه الشعر، ليس لي بوصلة أخرى.
1: بالضبط، هو هذا ما أردت أن أسمعه
0: بحق، يعني
1: أن ليس لديك بوصلة أخرى، وهذه كان الشعر هي البوصلة أحسن. الأساسية
0: تماما، وهذه ليست محاولة لأن أظهر صدقي الإنساني في علاقتي مع الشعر. الشعر أكبر من أي مظلة يمكن أن تأخذك باتجاه القنوات أو التشتتات الأخرى، هو سيد، هو سلطة.
1: صحيح،
0: نعم، هو كبير.
1: طيب يعني ورغم أن هذا سؤال كلاسيكي، يعني هل كان هنالك طابع اجتماعي مرحب أو معارض أو مستهجنا أن صوتا شعريا نسائيا، سواء على صعيد العائلة أو المجتمع الصغير أو المجتمع الكبير؟
0: لا، على العكس، كان هناك فخر كبير أن يعني أن تولد شاعرة بين مزدوجين، إنجاز لي في ذلك الوقت المبكر أن أسمي نفسي، هذا لقب كبير بصراحة. لكن فكرة حتى البدايات والبواكير وفكرة أنني، أنت تعرف الآباء يحبون امتداداتهم
1: طبعا،
0: وهو يعني هو يمثل حالة من انعدام الموت أو الفناء، لا يريد أن يفقد صوته الشعري بوصفه شاعرا، أو أن الشعر بحد ذاته مثل البنوة، لأن الأبناء هم امتداد للإنسان، وبالضرورة أن الآباء لا يموتون بوصف الأبناء يحملون أسماءهم. فتخيل حجم ما يحمله الشعر من اسم السلالة أو من فكرة العائلة أو من الامتدادات حتى على مستوى السياق الاجتماعي. هذا يعني يعطي فكرة فيها فخر فيها. أنا أظن أنه إلى الآن مهما تقدمنا، أنا شاهدت حلقات لحضرتك يعني تتحدث حول الذكاء

0: الاصطناعي والعولمة والنظام العالمي الجديد، وكيف أن هذه الأشياء كلها في عصر السيولة الدافقة صهرت، ما زال لقب الشاعر يحتفظ منذ الأحقاب العربية القديمة منذ ما قبل الجاهلية،
1: بألقه وحضوره وتميزه.
0: صحيح. وفخره.
1: صحيح طبعا. طبعا دكتور ليث، وأنت متابع لمشروع إيمان عبد الهادي الشعري، ما الذي يميز إيمان شعريا؟ ما الذي يميز قصيدته؟ هل لديها بصمة خاصة نستدل بها على قصيدتها؟
2: نعم. الآن الشاعرة إيمان عبد الهادي تنتمي إلى القصيدة التي تبحث عن المعنى بقدر بحثها عن الجمال. فهي لا تكتفي بنسج الصورة، وإنما تجعل الصورة مكان للبحث والتأمل والسؤال وطرح الأسئلة. فإذا أردت أن يعني أتحدث عن بعض الظواهر الفنية في شعر الشاعرة إيمان، بأنه تتميز تجربتها بجملة شعرية متدفقة تتسع للتأمل والصورة والإحالة الثقافية. وأنا هنا عندما يعني أتحدث عن الصورة أتحدث عن خصوصية الصورة في الشعر، لأن يعني الصورة في
1: الرواية يعني
2: في الرواية مختلفة تماماً.
1: مختلف. نعم.
2: بالضبط. وأيضا يعني الصورة تحول الأشياء اليومية العادية البسيطة إلى رموز ثقافية بتحمل دلالات متعددة. وأيضا من بين القضايا المميزة يعني في شعر الشاعرة إيمان بأنها وظفت المرجعيات الدينية والتراثية والصوفية في قصيدتها وحتى في الجملة الشعرية، ما منح هذه الجملة عمقا ثقافيا. وهنا لا أتحدث عن التناص، وإنما أتحدث عن التوظيف الواعي لهذه المحمولات الثقافية.
1: إذن هي قصيدة مثقفة إلى حد ما
2: بشكل كبير. نعم. يعني مثقفة لأنها بتوظف مثلا يعني إذا بتحب نتحدث عن الجانب الصوفي في شعرها، يعني البعد الصوفي هو من أهم المكونات اللي موجودة في
1: ديوان. لأنه بعد قليل سنستمع إلى شيء من ذلك.
2: بالضبط. يعني هو من أبرز المكونات في شعرها، ويظهر يعني في صورة حساسية روحية وتأملية تتصل بالكشف والرؤية والمناجاة والغياب والبحث عن المعنى. في القصيدة عند إيمان عبد الهادي تتحرك كثيرا من المحسوس إلى الغيبي، ومن التجربة الشخصية إلى سؤال الوجود، كما يعني في حضور مفردات مثل الغيب والتأويل والمناجاة والعروج والكشف واليقين والسر. وتستدعي يعني الشاعرة أسماء وتجارب صوفية مثل الحلاج والنفري والمولوي، ثم تدمجها في تجربتها الشعرية الخاصة، فتغدو الإحالة الصوفية وسيلة لفهم الفقد والموت والحب واللغة. ويبرز هذا يعني البعد بوضوح في قصيدة أوقفني في اللغة. فالعنوان نفسه يحاور صيغة الوقفة عند النفري. حيث يتحول الوقوف إلى لحظة كشف ومعرفة، وتصبح اللغة مقاما روحيا تدخل فيه الذات بحثا عن معناها، كما تتكرر حركة الصعود والعروج والعبور، ويظهر الوصول بوصفه غاية الرحلة، وتغدو المناجاة وسيلة لتجاوز المسافة بين الذات والغائب.
1: جميل يعني جدا. يعني طب هذا بيقودني دكتورة إيمان لسؤال. أن القصيدة المثقفة بمعنى التي تحوي على محمولات ثقافية وفكرية صوفية ميثولوجية إلى غير ذلك، هل تقلل من جماهيرية الشاعر ويصبح نخبويا أكثر وخاصة بالنخبة أكثر، وبالتالي هذه النخبة تحشر في مساحة ليست واسعة؟
0: شكرا لك. يعني هذا سؤال في غاية الأهمية، لأنه يحيل على ثنائية ما هو ممكن وما يمكن احتيازه وما يمكن القبض عليه وما هو في متناول المتلقي.
1: نعم.
0: وما هو كما تفضلت نخبوي وعال وشاهق، وما قيمة أن أستعرض تجربة بهذا العلو إن كانت لا تبني خيوط وصل أو جسرا بينها وبين المتلقي؟ ما الفكرة إن كان النص يكتب لكي لا يصل أو ليتعالى على المتلقي فيشعر النص بنفسه عظيما ويشعر المتلقي بنفسه متقزما؟ هذه الفكرة حتى هي أوسع من يعني التي طرحتها، أوسع من أن نقيسها على فكرة مثلا التصوف أو غيره، هي فكرة عامة في النقد، إشكالية.
1: صحيح.
0: كبيرة.
1: صحيح.
0: لذلك أنا برأيي يعني كما تفضل الدكتور

0: ليث، أنا شعرت وهو يتحدث أن هناك كشفا، يعني أنا شعرت بي، يعني كأن أحدا يشرح نصي، يكشفه، يجعله جليا، وهذا ما يخشى الشاعر أن عليه أن يتحقق إزاء نصه. التصوف معراج، ولذلك فإن هذه الحالة الأقصوية لا تريد في لحظة ما لا كتجربة ولا كحالة لغوية أن تكون في متناول اليد، لأنها ستسقط، يعني ستشعر بنفسها يعني شعبوية وبشرية، يعني هو يريد أن يصل إلى الكمال.
1: طيب كيف نحقق التوازن بين ثقافة الشاعر ومنطقته التي هو يعني يعتاش فيها فكريا وإبداعيا، وبين القارئ الذي يكون من طبقات متعددة ومن مستويات متعددة؟ لأنه بالنهاية احنا لا نريد أن نكتب بعبارة ما شعبيا الجمهور عايز كذا، يعني أن نكتب من أجل الانتشار الأوسع ومن أجل المقروئية الأوسع، ولكن أيضا لا نريد غربة واسعة نعيشها مع القارئ.
0: صحيح، هذا ما أردته، أريد بالنص أن يعلو بالمتلقي، لا أن يتنزل إلى المساحة
1: التي يرغبها
0: أو يرتاح فيها، منطقة الراحة. يعني هو هذا اتجاه أن النص يأخذ المتلقي لا يجعل المتلقي يجذبه إليه، هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية أن النص ليس بالضرورة أن يكون حاضرا كتجربة مكتملة في ذهن المتلقي، هو يأخذه إلى مرجعياته، إلى أمدائه، إلى إلى أجوائه، هو يفهمه. وهذه ربما تكون أحدث النظريات النقدية الآن، نظرية القراءة، أن المتلقي إلى حد ما هو سيد، هو حر تماما في تلقيه، فهو ليس فقط يشارك في إنتاج النص، ليس فقط يوظف مرجعياته ليصنع بينه وبين النص جسرا، بل يكون بعد موت المؤلف وربما حتى موت النص نفسه سيدا في أخذ سياق كامل يجعل النص فيه ينتمي إليه. فالمتلقي يعيش أجواء النص، يوحي هذا النص له بشيء، يذكره بشيء، حنين، نوستالجيا، الإيقاع، الموسيقى التي تتحقق في داخلي. أنا لست بالضرورة مخولة أن أنقله إلى منطقتي، لا، هو يتحقق في منطقته هو، ويعطيه النص وجوده الذاتي، هناك تذويت أيضا للمتلقي.
1: طيب في هذا الإطار نستطيع أن نستمع شيئا من الشعر لعل
0: سأستعير المجموعة
1: أن يكون القارئ معنا أيضا في ما نتحدث به بين النقد والشعر، لأنه صوت الشاعر هو الأفضل من ينقل فضاء هذا الشعر وإيقاعه وما يحتويه من صور.
0: إذن أنا سأبقى في منطقة التصوف، وسأقرأ قصيدة يعني منحازة تماما إلى هذا الحقل أو المعجم. هذه قصيدة بعنوان أشواق المجاز الذبيح، ولها رموزها وشفراتها، ولذلك لا يؤخذ الذبح على محمل الجد ولا السكين فيها. ولا
1: صحيح.
0: نسلتك كالنجم ضوءا فضوءا وصولا لجوهرك الغامض، وطاردت زئبقك النبوي سماء من الأزرق الراكض، وأدركت في آخر الأمر نفسي وقد سبحت في الندى الفائض رياضات روحي التي أشعلتني تشق على حبك العارض إلى آخر الأرض فوق الغيوم، فديتك من رافع خافض، تراني صوفية فتحل دمي وتخوض الجراح مع الخائض، نسخت صفاتك في الأولياء فأولتني يا ابنة الفارض.
1: جميل.
0: أنا من أنا يا أمير الجنون ويا سيد الكلم الرافض، ومن حين يرتد قلبي إليك مريضا سينفخ في المارض، تركت الحداثية للجاهلي وجئتك في الزمن الحامض، عضضت بجذعك 20 عاما وليس المفلت كالقابض، وأنت هناك تبيح القصائد للمتلف المجحف القارض، أحبك لكن جبي أمامي وخلفي بحر دم الغائض، بفأسك يا شعر خنت المعاني وألقيت في بئرها نابضي، فديت بكبشك لما تساوى الأصيل الذي كنت بالعائض، فشدت له عتمة في المجاز وفاء.

0: لسكينك الوامضي.
1: الله، جميل جميل. طيب، يعني هذه القصيدة فيها الكثير من المحمولات والتأويل والإحالات المختلفة، معبأة حقيقة. الآن أنا الناقد، وعلاقة النقد بالشعر، هل هي علاقة تفسيرية توضيحية، يعني يشرح القصيدة كما للأسف بين قوسين نستمع لكثير من القراءات النقدية، ولا أقول الدراسات، أم أن الناقد هو يعني إبداع، أن النقد إبداع آخر على النص، وأنه يتلمس بالنص ويفتح عيوننا كقراء إلى أشياء نحتاج أن نراها بشكل مختلف؟
2: الآن النقد بطبيعة الحال هو تابع للأدب.
1: نعم.
2: يعني لا وجود للنقد بدون وجود النصوص الإبداعية والأدبية. وهنالك يعني جانب كبير من بعض القراءات كما تفضلت بأنها تقوم بشرح وتفسير سطحي للنصوص الأدبية، مما يسهم بتشويهها.
1: صحيح.
2: ويعني أيضا يسهم بقتل هذه النصوص حين يطلق عليها أحكاما قاطعة وقراءات
1: يغلق باب التأويل.
2: لا. الآن من جماليات النصوص بأنها تستمر في كل قراءة جديدة، وكما يقال في التفكيكية، لا يوجد قراءة خاطئة وكذلك لا يوجد قراءة صحيحة، لأن القراءة عملية لا نهائية وعملية مفتوحة. الآن الجانب الأكاديمي مهم في عملية النقد وقراءة النصوص، والجانب الذوقي أيضا والانطباعي مهم، ولكن الأهم من ذلك أن يكون الناقد نفسه عنده يعني هذا الجانب الأدبي والإبداعي كي يتلقى هذا النص.
1: لا.
2: يعني أن لا يذهب إلى النص كي يبحث إلى يعني كي يبحث عن جانب محدد يقدم عليه دراسة. يذهب إلى هذا النص لأنه وجد فيه شيء يلامس ذاته.
1: نعم.
2: فعندما يقوم بكتابة الدراسة النقدية، ويعني من وجهة نظري الناقد الناجح هو الذي يبحث عن ذاته من خلال ما يكتب حول هذه النصوص.
1: إذن عليه أن يبني علاقة خاصة بينه وبين القصيدة.
2: بالضبط.
1: وربما بينه وبين الشاعر، الشاعر في ذات الشاعر في داخل القصيدة.
2: بالضبط. فهو يعني في مرحلة سابقة كانت وظيفة النقد هي الشرح والتفسير والتوضيح وإغلاق الفجوة الموجودة بين الشاعر أو الروائي وبين المتلقي العادي. لكن نحن في مرحلة الحداثة وما بعد الحداثة، يعني هنالك فئات من القراء والمتلقين، ولكنهم يعني لا يحتاجون إلى من يشرح لهم معاني بعض الكلمات.
1: صحيح.
2: أو ماذا تقول القصيدة. فالنقد ليس تلخيص مثلا لعمل روائي أو لقصيدة، وإنما الغوص في المسكوت عنه، الغوص في ظلال النصوص المظلمة، البحث عن الهوامش،
1: وفتح أفاق جديدة.
2: يعني عدم الوقوف عند قراءة واحدة.
1: صحيح. طيب دكتورة إيمان، بصراحة ما علاقتك بالنقد؟ هل هي علاقة ودية؟ هل تشعرين أن النقد بكليتي، يعني أنصف تجربة إيمان عبد الهادي، أنه فعلا مسك بتلابيب هذه القصائد كما يجب، أما أن التجربة متفاوتة؟
0: نعم، علاقتي مع النقد علاقة جميلة، علاقة جمالية فعلا. يعني بوصفي تخصصت في النقد في مرحلة الماجستير والدكتوراه في النقد الحديث، هذا يعني أطلعني كما تفضلت على أنواع القراءات، القراءة الشارحة، القراءة التفسيرية، القراءة التأويلية. فربما لعلي حين انحست إلى تجربة التصوف اخترت أقصاها، اخترت القراءة التأويلية، لأنني النقد هو نص على النص.
1: لا.
0: فلا بالضرورة يعني الحديث عن ثنائية الشعر والنقد، أو أن النقد هو الفكرة الأكاديمية النهائية الرصينة المحصنة الحدية، وأن الشعر هو لغة التحليق والانطلاق والأبعاد اللانهائية، أظن أن في ذلك الفصل كثيرا من الافتئات، لأن النقد لم يعد ذلك النص يعني كما قلت المؤطر. النقد هو نص على النص، وهو اختار أن يكون له سياقات إبداعية. أما فيما يخص ما كتب عن تجربتي من النقد، فأظن أنها كثيرة وجيدة جدا، يعني أساتذتي كتبوا عني وطلبت.
1: تشعرين أنها منصفة؟
0: بالضرورة أن حركة النقد لم تواكب في مرة حركة الشعر، يعني هي دائما يعني كانت تحتاج إلى مد مزيدا من الجسور، يعني لم تكن حركة متوازية، يعني لم يكن النقد يلحق بالشعر. فبالنظر إلى المواضعات أو إلى ما يحيط بالشعر في بيئته يعني المرئية كما نراها بصورة فيها قليل من المنطقة والكثير من الانحياز، سنجد أنه أنا بالنسبة لي لدي رضا عن هذه القراءة. لكن إذا أردنا أن ننظر من علن إلى التجربة النقدية فسيكون هناك بالضرورة عدم رضا وسخط
1: فجوات
0: وفجوات. نعم
1: صحيح. يعني هذه ذرد فيه من جمالية اللغة والدبلوماسية الشيء الكثير. لكن أنا دكتور أنا أتكلم الآن بمنطق آخر، أتكلم عن جمالية اللغة. ما يميز قصيدة إيمان عبد الهادي أنها فيها لغة جميلة جدا ولغة غير مقعرة، ولكنها ليست بسيطة وسهلة أيضا. ونعرف أن أصلا الشعر هو لغة بحد ذاته. كيف تنظر إلى لغة إيمان عبد الهادي في الشعر، إلى هذه البنية، بنية الجملة الشعرية إنجاز التعبير؟
2: جميل جدا. الآن عندما نتحدث عن اللغة هنالك يعني أنماط من الجملة الشعرية، هنالك الجملة الشعرية المقعرة التي تعتمد على الغموض والإبهام
1: وتحتاج
2: إلى معاجم حتى تصل إلى المعنى المراد، وهنالك جملة شعرية تكون بلغة واضحة ولكنها ليست مباشرة، تحمل دلالات، تحمل معان متعددة، تحتاج إلى أكثر من قراءة، تأخذ القارئ والمتلقي إلى عوالم متعددة، سواء كانت عوالم صوفية أو إلى التاريخ إلى التراث. وأيضا الجميل في الجملة الشعرية عند الشاعر إيمان أنها وظفت مثل ما تحدثت في البداية عناصر من الحياة اليومية، وأيضا وظفت العائلة، ولكن القارئ وهو يقرأ هذه الجمل وهذه القصائد هو يجد نفسه، لأنه لكل منا أب وبيت وعائلة وهوية ينتمي إليها وذاكرة. فالجميل في هذه الجمل بأن القارئ يجد نفسه ولا يكون هنالك فجوة،
1: الجانب الإنساني واضح،
2: الجانب الإنساني والجانب العاطفي. لذلك هنالك ثنائيات مجتمعة وليست ثنائيات ضدية وإنما ثنائيات مرتبطة ببعضها. مثلا نجد الجانب الوجداني مرتبط بالجانب الثقافي ارتباط كبير، التجربة الشخصية مرتبطة بالأسئلة الإنسانية الكبرى أيضا بشكل كبير في شعر الدكتور إيمان. فهي ذات الشاعرة لا تتحدث يعني عن جانب واحد وإنما تتحدث عن جوانب مفتوحة. لذلك يعني جمالية ليست فقط في الفرادة باختيار المفردات وترتيبها وتحقيق الإيقاع. إذا أردت أن أتحدث عن الإيقاع يعني دكتور إيمان تكتب قصيدة التفعيلة وهو بطبيعة الحال شعر موزون، وقد قامت بتوظيف أكثر من تفعيلة في السطر الواحد بطريقة ذكية وتخلصت من القافية، ولكن الموسيقى تحققت من خلال البنية الموضوعاتية لهذه القصائد، القضايا التي قامت بتقديمها ومعالجتها، وأيضا التوازي والتكرار في بعض التراكيب وبعض المفردات. فنجد بأنها في بداية القصيدة تذكر مفردة تعود إليها بطريقة ذكية في نهاية القصيدة مثلا أو قبل ختم القصيدة. فهذا الإيقاع إيقاع داخلي جميل. بالإضافة مثل ما ذكرت أستاذنا الصورة الفنية.
1: صحيح، لأنه أنا أحيانا أجد أن الصورة وغرائبيتها وجودتها المختلفة تبني إيقاعا ذهنيا في لدى القارئ أو لدى المستمع، وكأنه إيقاع ينعكس على اللغة أيضا عندما تستمع إليها. طيب يعني دكتورة إيمان لابد أن أسأل. نعم نتحدث إحنا دائما عن قتل الأب، وتحدث يعني عن النموذج.

0: الذي يتأثر فيه الشخص. دائما هناك في سواء بالرواية أو بالشعر أو في الكتابة بكليتها، لكل منا نموذج معين، أحيانا ينساق إلى هذا النموذج وأحيانا يتمرد عليه، تصل لدرجة أنك تقتله معنويا. هذا الأب، من هو الأب شعريا لدى إيمان عبد الهادي؟ هل هي شاعر أو شاعرة؟ وكيف تمردت على يعني سطوة هذا الأب؟
1: أنا لا أريد أن تعتبر إجابتي هي محاولة للهرب من الإجابة نفسها. يعني الشعر هو الأب، لأنه بالضرورة أنه بعد قراءة كل هذه النماذج العليا، النماذج البلاغية، النماذج الجاهلية، وصولا مرورا بكل العصور، تي إس إليوت كتب مقالة مهمة نعم حول الأسلاف اسمها Tradition and the Individual Talent، التقاليد والموهبة الفردية. فكان يريد من كل شاعر منا أن يجد موطئ قدم أو أن يبحث لنفسه عن موقع من الإعراب في سلم الشعراء الذين ينتمي إلى تجربتهم أو إلى بيئتهم. نحن نتحدث عن الشعر العربي منذ أول شاعر جاهلي إلى أصغر شاعر حداثيا الآن. فبالنسبة لي يعني أنا حقا لم أفكر من الشاعر الذي انحست له الأكثر. الأب هو الشعر، الأب الحقيقي هو اللغة، فكرة الشعر نفسها كانت هي المسيطرة، كانت هي التي تحمل الأبوة، مع أن سيولة الحداثة قتلت أشياء كثيرة، قتلت الأب وقتلت الإله وقتلت النص وقتلت قتلت النقد، موت النقد، موت النص، موت المؤلف، نعم يعني لم يبقى. يعني أنا كنت أقول لطلبتي بقي أن أقول موت الموت حتى نعيد بالطريقة بالطريقة المدورة التي تحدث فيها الدكتور ليث عن شعري، أن نعود إلى النقطة الأولى، النقطة الإحيائية التي نبدأ بها.
0: دكتور، هذا رد سامي جدا، لكن الذائقة أحيانا، حتى ذائقتنا كقراء، يعني أنت كشاعرة أيضا قارئة،
1: صحيح،
0: الذائقة تقودك إلى قراءة شاعر ما أكثر من شاعر آخر،
1: نعم، لا يمكن،
0: أو تنحازي إلى تجربة شاعر الفنية والحياتية والإنسانية أكثر من شاعر من شاعر آخر. هذا بالضرورة في الحياة، نعم
1: صحيح. المتنبي قديما ودرويش حديثا،
0: نعم،
1: بالضرورة أنا منحازة لهذين الاسمين،
0: مدرستين مختلفتين،
1: صحيح، وربما لا تكون مختلفتان، يعني ربما لا، يعني بوسعنا النظر إلى التصادي، يعني إلى الصدى الذي يتردد بين قصيدة عباسية وقصيدة قصيدة حداثوية جدا.
0: يعني لفتني أن يعني لا توجد شاعر من هؤلاء النماذج التي تأثرت، مثلا الخنسة،
2: ليلى
1: الخيالية مثلا،
0: الدكتور راشد عيسى الناقد والشاعر المعروف يعني شبهك بليلى الخيالية.
1: أنا فخورة بزاوية النظر النقدية التي يعني ألبسني إياها الدكتور راشد، وهي أكثر بكثير مما أستحق. للحق أنه حتى الدكتور راشد لديه كتاب حول المرأة الشاعرة، وطرح فيها فكرة كرس أن الشعر يعني بمعنى من المعاني، لا أقول رجولي أو ذكوري، ولكن باستقراء بسيط إحصائي سنعدد أسماء هائلة لا حصر لها من الشعراء الرجال. يعني أنا لما عندما وقفت عند العصر العباسي وحده، يعني سأذكر المتنبي وأبو فراس الحمداني وابن الرومي والبحتري وأبو تمام وغيرهم، لكن من سأذكر من الشاعرات؟ من سأذكر عبر كل العصور؟ يعني الخنساء، واللادة، ليلى الأخيلية، فدوى طوقان، نازك الملائكة، لا. كم سأعدد من الشاعرات؟ وهذه إشكالية طرحت كثيرا وصنفت جندريا بحيث أنها انحازت لفكرة الأنوثة والذكورة، يعني صحيح. فيها هي إشكالية كبيرة يعني. لكن أنا لا أقول أنني لم أتأثر،
0: لكن الشعر هو الشعر، يعني
1: الشعر هو الشعر
0: ممنوع.
1: صحيح.
0: طيب دكتور ليث، أنا وكأنني ألمح في قصائد إيمان عبد الهادي ملمحا دراميا، يعني بنية درامية، يعني أن القصيدة كيان، وأن يعني وكأن فيها بداية ووسط وخاتمة،
2: هناك حوار وهنالك،
0: إذن هل نستطيع أن نقول أن هناك قصيدة درامية لدى إيمان عبد الهادي؟
2: طبعا، يعني وليس فقط يعني من عند إيمان عبد الهادي، وإنما من سنوات سابقة وشعراء يعني في عصور سابقة،
0: نعم،
2: وظفوا الجانب الدرامي، وظفوا السرد في بنية القصيدة. وعندما نتحدث عن السرد، يعني هو هنالك

0: شعرية يضفيها السرد على
1: صحيح
0: النص. فالسرد يعني ليس مجرد حكاية أو قصة تروى، وإنما هي عاطفة متحركة
1: نعم
0: تتنقل بين الكلمات وبين السطور. وتوظيفها شعريا أيضا يسهم في جذب المتلقي. المتلقي حين يقرأ نص فيه حوار، فيه تعدد أصوات، فيه حكاية ولو كانت حكاية بسيطة أو ومضة أو لمحة، سينجذب إلى هذا النص، وهو أيضا بالإمكان أن يجري حوارا معه. فالجانب الدرامي حاضر في شعر الشاعرة إيمان، ويعني وظيفته جمالية وليس إقحاما يعني على النص الشعر.
1: لأنه أحيانا تقرأ قصائد جميلة ولكنها لا تشعر أنها كيان واحد، كأنها شطرات يعني
0: مفككة. نعم
1: مفككة جميلة كل شطرة بحد ذاتها، ولكنها تنظر إليها كقصيدة هي
2: صحيح.
1: عبارة عن تشظيات مجموعة مع بعضها البعض. هذا بعكس ما لدى إيمان عبد الهادي، تجد أنها
0: بالضبط.
1: كبنية متكاملة للقصيدة.
0: أنا أريد أن أضرب مثال من شعر الدكتورة إيمان،
1: نعم
0: وتحديدا من ديوان المشكال.
1: نعم
0: كلمة المشكال
1: نعم
0: هي عبارة عن الكرة الزجاجية الممتلئة بسائل،
1: نعم
0: وعندما تقوم بتحريكها تعطيك أشكالا مختلفة للعناصر نفسها.
1: نعم
0: فالعناصر نفسها هي التي تعطيك هذه الصور والأشكال المختلطة.
1: حالات سحرية يعني.
0: بالضبط. عندما نأتي إلى المشكال، إلى هذا الديوان، سنجد بأنه يضم مجموعة من العناصر، وأبرزها الأب والبيت والعائلة واللغة والغياب والحب. هذه العناصر تتكرر في الديوان كامل،
1: صحيح،
0: وتقريبا مسيطرة على الديوان. الذات الشاعرة تعبر إلى نفسها من خلال حوار مع كل عنصر من هذه العناصر، وفي كل مرة ترى نفسها بصورة وطريقة مختلفة لأن زاوية النظر
1: اختلفت.
0: ومن هنا المشكال هو ليس فقط عنوان ديوان، وإنما هو بنية الديوان بشكل كامل. لذلك
1: جميل.
0: هنالك ارتباط يعني بين القصيدة وبين القصائد الأخرى وبين،
1: وكأن القصائد هي من أنتج هذا العنوان.
0: بالضبط.
1: طيب دكتورة إيمان، يعني بنفس السياق هذا الحس الدرامي، هل تفكرين بكتابة السرد، رواية، قصة مثلا، هل فكرتي بذلك؟
2: بوصفك روائيا وقاصا وكاتبة سيناريو أيضا، أنا كنت أخشى أن تسألني أتطرح علي هذا السؤال لانحيازك له وتمكنك فيه. بالضرورة أن الأجناس الأدبية كما تعرف ويعرف الدكتور ليث تماهت، يعني أنا ربما كررت كلمة اصطلاح السيولة الآن، نحن أبناء الحداثة،
1: غابت الحدود.
2: نعم. وأنا لا، أنا بالمناسبة حتى لو كنت، لا أريد أن أقول أنني ابنة الحداثة، لكني حتى لو كنت منغمسة فيها فأنا لا أريد لهذه الأطر أن تتلاشى ولهذه الجدر، حتى لو كانت أسوارا، أو يعني أنا أريد للنص
1: مع التجنيس
2: بحدود، نعم بحدوده، أن يبقى محصنا، لأنه هذا بالنسبة لي هي فكرة أكثر من مما ينظر إليها على أنها قيود ضد حرية النص، أنها تحتفظ بخصوصية النص. نحن لا نريد للنص أن يفقد حدوده الجمالية. أنا لم أفكر في كتابة النص النثري، أنا كتبته لم أعلن عن نفسي أبدا، لا كقاصة ولا كروائية. كتبت سيرة ذاتية لن أنشرها، كتبت قصة، كتبت كثيرا من القصص، كتبت للأطفال، وفي مراحل مبكرة. هذا الغريب في الأمر، أنني كتبت رواية في مرحلة مبكرة، مع أنني أنظر إلى الرواية بالذات أنها تحتاج كشرط وجودي لها أن تحتاج إلى تجربة عمرية، يعني الآن في الأربعين،
1: تجربة حياتية واسعة.
2: نعم، الآن في الأربعين من الجميل أن تكتب رواية. أنا كتبتها قبيل العشرين، حتى قبل أن أبلغ العشرين، في مرحلة الجامعة في السنوات الأولى، يعني سنة أولى وثانية، كتبت رواية في السنة الأولى، وفي السنة الثالثة كتبت رواية أخرى، ولم أعد إلى كتابة الرواية. كان الشرط بالنسبة لي الآن أنظر لها كتجربة عمرية، يعني كل الأدوات التي تحتاجها في قراءاتك، في شغفك، رغبتك في الكتابة الروائية، اطلاعك على التجارب، هذا لا يكفي.
1: مراحل حياتك
2: نعم.
1: متعددة. طيب
2: نعم.
1: يعني هل سنرى في المستقبل الروائية مثلا إيمان عبد الهادي، هل تحدث نفسك بذلك؟
2: أنت تعرف أنه ربما هناك سياق ما يعني نقدي يقول أن الشعراء يتحولون إلى الرواية.

0: كنوع من الموضة
1: الهجرة
0: أو الهجرة رواية. نعم هجرة أنا أظنها هجرة عكسية لأنه ربما من يعني من الأسهل بين مزدوجين أن تبدأ ناثرا ثم تذهب إلى الشعر. أنا أعتذر أنني أنظر إلى الشعر كنموذجا بلاغيا إن جاز لي أعلى من الأجناس الأخرى، لا أدري إلى أي حد في ذلك عنصرية ما أو انحياز غير مفسر يعني، لكن
1: يعني كشاعر يحق لك ذلك.
0: شكرا.
1: طيب دكتور، بالنسبة لقصيدة إيمان عبد الهادي، بعيدا عن العائلة والحياة والمجتمع الصغير، هل هنالك روح للمكان؟ هل هنالك عناية في المكان في داخل القصيدة؟ يعني نجد مثلا درويش وغيره يصف المقهى، يصف القهوة، يصف الشارع مثلا، بعض الشعراء الأزقة، البيوت، غير ذلك. هل إيمان من هذه المدرسة أم لها وقعها الخاص؟
2: لها وقعها الخاص بطبيعة الحال، لأنها لم تقدم المكان يعني بشكل تفصيلي سردي.
1: نعم.
2: المكان رمز في الشعر.
1: صحيح.
2: يقرأ يعني يقرأ بطريقة مختلفة عن السرد وعن الرواية. وهنا أريد أن أتحدث أو أعقب على جزئية ذكرتها حول تحول بعض الشعراء إلى كتابة الرواية. يعني أنا أنظر للموضوع يعني ربما بطريقة مختلفة، وهو أنه الشعر والرواية والقصة وجميع الفنون هي وسائل التعبير.
1: صحيح.
2: وهو اختلاف فقط في توظيف الأدوات. هنالك إبداع يحتاج أو هنالك رسالة تحتاج إلى لغة مكثفة وإلى رمزية، وهو ما يقدمه الشعر.
1: هنالك دكتور بس مقاطعة، هنالك أقوال تقول أن الرواية والسرد العديد من الجوائز، وهي جوائز ذات قيمة مالية ومعنوية عالية، فإن ويفتقد الشعر لمثل هذه الجوائز.
2: بالضبط. وهذا دافع.
1: يقال أن قراءة الرواية أصبحت أكثر من قراءة الشعر، وأن الرواية هي ديوان العرب حديثا.
2: اختلفت الجماهيرية.
1: وبالتالي أصبح الشاعر أحيانا يبدأ بالهجرة ولملمت أدواته الفنية المختلفة، وأن يهجر باتجاه الرواية ليكون قريبا من الناس وقريبا من الجوائز أحيانا. صحيح. وليس الجميع. هل هذا واقعي؟
2: هو في جانب منه نعم، ولكن لا يجوز أن نعمم مثل هذا الحكم على جميع الشعراء. الشعر الحقيقي لا يقاس يعني بالجماهيرية وعدد النسخ المباعة. ربما يأتي شاعر إلى أمسية ويكون هنالك عدد الحضور يعني لا يتجاوزون أصابع اليد.
1: صحيح.
2: ولكن قيمة الشعر وقيمة النص الذي يقدمه هذا الشاعر أعلى بشكل كبير من شعراء آخرين لهم جماهيريات ولهم. صحيح. أعداد كبيرة من القراء. أما مسألة تحول بعض الشعراء إلى كتابة الرواية، هنالك شعراء تحولوا وأبدعوا، وربما الرواية أعطتهم مساحة لتوظيف القصيدة. يعني بعض الشعراء تقرأ لهم روايات تشعر أنها قصيدة طويلة.
1: حضور الشعر أو اللغة الشعرية.
2: وحضور اللغة الشعرية في النص السردي. فهو ليس مأخذ، ولكن هي اختلاف في توظيف أدوات. صحيح. التعبير.
0: صحيح. أحسنت.
1: طيب دكتورة، أرغب أن تجيبي على هذا السؤال
0: إلى الآن لم أجب عن أي سؤال
1: بإيقاعك الشعر. لا بالعكس، إجابات جميلة. ما بين القصيدة الأولى، وأقصد القصيدة الأولى المنشورة.
0: نعم.
1: سواء في جريدة أو مجلة، وآخر قصيدة كتبت من قبل إيمان عبد الهادي، هذه المسافة، هل إيمان عبد الهادي هنا في أول قصيدة منشورة هي ذاتها إيمان عبد الهادي الآن، أما أن التحولات الحياة والدراسة والقراءة المختلفة قد أضافت طبقات جديدة في تجربتك الحياتية والفكرية وبالتالي انعكست على الشعر؟
0: نعم، هذا سؤال ثقيل كعمود هواء، أو فلأقل كعمود ماء. مراقبة هذه التحولات، الشعر تحول. أنا كتبت قصيدة اسمها تحولات الشاعرة.
1: نعم.
0: إذا لم يمنحني الشعر هذه القدرة على التغير، التغير ليس على مستوى اللغة، على مستوى التجربة، على مستوى أن أتغير حقا من الداخل، أن يصنعني، أن يعيد تشكيلي، أن يعيد صياغتي.
1: نعم.
0: أن يجعلني أذهب بعيدا عن نفسي، إذا لم يفعل ذلك فهذا ليس الشعر.
1: نعم.
0: هذا ليس الشعر. في أنا في مفهومي الشعر هو الذي يجعلني متحولة.

0: أتحول. ولابد أنني منذ القصيدة الأولى إلى الآن قفزت قفزات في الزمن، قفزت قفزات في الخيال، في التشكيل الإنساني.
1: ألا يتحول الشعر بتحول الشعر أيضا؟
0: نعم نعم، التجربة قد يعني ينظر إليها، وكل شاعر له بصمته الخاصة يعني تظهر في نصه. نصي الأول لا يظهر هذه البصمة، يعني هو صورة جديدة لي مختلفة غيرت ملامحي كلها.
1: نعم. طب النص الأخير أظهر هذه البصمة إلى حد ما؟
0: يعني أنا أظن أنني يعني في حالة تحول، يعني فكرة الوقوف أو الرسوخ أو أن أقول أن هذه صورة تشبهني. القصيدة الأجمل لم تكتب بعد بحق، يعني
1: صحيح.
0: يعني هو دائما تقال هذه ككليشيه أو كربما أصبحت مبتذلة، لكنها أكثر ما هو حقيقي في مفهوم الشعر.
1: صحيح، لأن بالنهاية الشعر هو ليس انعكاس لقصيدة واحدة أو لديوان واحد، هو هذه التجربة على اتساعها هي التي تشكل المرآة الحقيقية للشعر.
0: نعم.
1: سأعود لك لنستمع إلى قصيدة في نهاية هذه الحلقة. نعم. لكن لابد أن أذهب للدكتور ليث الرواج فأقول، كيف ترى إيمان عبد الهادي في هذه الخريطة الشعرية المحلية والعربية؟ ولا أريد أن أتحدث جندريا في هذا الجانب، لكن الشعر هو الشعر.
2: بالضبط. الآن من ناحية التصنيف أنا أراها يعني ضمن الصف الأول، وتستحق أن تكون ضمن هذا الصف. علما بأنه الشاعر عندنا في الأردن يعني لم يأخذ حقه الكافي من البحث والدراسة، والدراسات النقدية لم تواكب هذا الإصدار الشعري الغزير. عندنا شعراء مميزين، ولكن المشكلة ليست في الشعر وليست في الشعراء، وإنما في المواكبة والرعاية المؤسساتية والثقافية والتسليط ضوء الإعلام.
1: طب دكتور، يعني في ظل السوشيال ميديا والخيارات الجديدة في الإعلام المجتمعي، هل ما زالت للمؤسسات دور؟ أنا أشعر أن الدور أصبح فرديا أكثر من دور مؤسساتي.
2: الدور الفردي مهم، ولكن أيضا دور المؤسسات من وجهة نظري أهم. عندما يأتي تقديم هذا الشاعر من مؤسسة وطنية أو مؤسسة رسمية يكون مختلف تماما عندما يأتي من منصة على السوشيال ميديا لا نعلم ما هي الجهة التي ترعاها أو التي تمولها أو التي تدعمها. لذلك الأديب أو الشاعر المؤسسة الوطنية هي الحاضنة الرسمية له.
1: صحيح.
2: فيعني حين يتلقى الدعم حتى لو كان على الجانب المعنوي وليس الجانب المادي في الطبع والنشر سيكون شيء ممتاز للشاعر الأردني. الدكتورة إيمان بالصف الأول.
0: الله يكرمك.
1: وهي تستحق ذلك دائما.
0: شكرا.
1: نستمع إلى شيء من شعرك.
0: القصيدة الختامية. بما أننا تحت الهواء كنت تتحدث عن دور المفكرين واللغويين غير العرب أو الفرس، سأقرأ قصيدة عنوانها سمرقند. مع أنها تجدف بعيدا عن هذا المعنى، لكن على الأقل على مستوى التصنيف الجغرافي. يعني إيه، هل أنت بخارى؟ هل أنت بخارى؟ كل ما في داخلي من مدن الظل وأشباح المغاني قد توارى، وأنا أبصرك الآن تماما، وأنا أبصرك الآن مرارا، ملء عينيني كأني في الرماد الرخو قد آنست نارا. فانظري إن كان في نجمك أعني ثقبك الأسود ما يكفي الحيارى، والفضي يا أمي الحبلى بأبناء المنافي لحمك الأخضر سورا وسياجا وجدارا. أي ماء كل حي منه قد هشم في صلصالك الحي الجرارا، أي حرب قد أعادت صبية الكهف كهولا وبنات الشمس أنصاف عذارا، منذ أن أسلمت فزاعة وجهي وأنا أحرس حقلا مستعارا.
1: جميل جميل. يعني هذا الحقل المستعار هي استعارة يعني فنية واستعارة.
0: نعم.
1: لكن لديك من الحقول الشعرية الكثير الكثير. طيب مشاريعك القادمة دكتورة شعريا؟
0: أنا أكتب كثيرا لكنني أفتقد إلى الإخراج النهائي. يعني قصائد كثيرة لم تكتمل ولا أدري إن كان سيتسع الوقت لإكمالها. يعني في كل لحظة هناك مطلع، هناك بيت يقفز إلى ذهني، لكن كيف أحوله إلى قصيدة؟ ربما هذا كما يقولون إكسكلوسيف، يعني أنا قلت هذا، يعني هذه تجربتي يعتبرها نقص كبير لناحية التحرير.
1: طب يعني هذا يقولنا أنه كيف تكتب إيمان عبد الهادي قصيدة؟ هل تكتبها دفعة واحدة، كتلة واحدة؟
0: أبدا، لم يحدث ذلك ولا مرة ربما أنني كتبت قصيدة مكتملة. أنا يعني أغبط الشعراء الذين يخرجون ويقولون أنني أجلس وكأن ذلك فيه قرار، يتعامل معها كوظيفة، وهذا ليس خطأ بالمناسبة، لكل طقسه وطريقته، فيكتب قصيدة ناضجة مكتملة لا يعود إليها، لا يراجعها، كأنه يمارس نوعا من الارتجال. وأن هذه الفكرة أصلا لدي إشكالية مع، هل هي موجودة حقا؟ يعني أردت أن أتاخمها في لحظة ما، لكن لم أستطع.
1: يعني هو دائما مشاريعنا الإبداعية والشعرية لا تكتمل، دائما الكتابة تبقى مترسبة في داخلنا. كلمة أخيرة دكتور ليثر وجه توجهها للشاعر إيمان عبد الهادي.
2: الشاعر إيمان عبد الهادي مثل ما ذكرت في بداية هذا اللقاء بأنها صوت شعري يستحق أن يقرأ بعناية ويسمع باهتمام.
0: شكرا.
2: ونصوصها تحتاج إلى أكثر من قراءة، ويعني يجب الالتفات إلى هذا المنجز الشعري في جامعاتنا الأردنية وأقسام اللغة العربية تحديدا، لأنه إحنا يعني في الجامعات الوطنية علينا أن نتابع ونواكب منجز المبدعين الأردنيين.
1: جميل جدا،
2: بدرجة أساسية
1: فعلا هي تستحق حتى أن تكون على جدول الدراسات العليا وأن تكون في مناهجنا المدرسية أيضا. في نهاية هذه الحلقة أتقدم بالشكر الجزيل لضيفتنا الدكتورة الشاعرة إيمان عبد الهادي. شكرا جزيلا لهذا الحضور الجميل.
0: شكرا لك أيها المبدع. شكرا يا أستاذ هزاع.
1: أيضا أتقدم بالشكر للدكتور ليث الرواجفة على إضاءاته النقدية على تجربة الشاعرة إيمان عبد الهادي. كل الشكر والتقدير.
2: شكرا شكرا أستاذ هزاع، بارك الله فيك.
1: مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة أتمنى لكم طيب الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.
3: رواق الثقافة. الكتاب حديقة المعرفة، والقصيدة عطر الروح، ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته، كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب. كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة. الأعداد والتقديم هزاع البراري.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: عندما ترفع الستارة

تسجيل ومونتاج وجدي نصراوي. إخراج علي محمد.

0: أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا الإذاعي عندما ترفع الستارة.
1: ويليام شكسبير شاعر وكاتب مسرحي وممثل إنجليزي بارز في الأدب الإنجليزي خاصة والأدب العالمي عامة. سمي بشاعر الوطنية وشاعر أفون الملحمي.
2: أعماله المكتوبة متوفرة وتتكون من 39 مسرحية و158 قصيدة قصيرة واثنتين من القصص الشعرية وبعض القصائد الشعرية.
3: وقد ترجمت مسرحياته وأعماله إلى كل اللغات الحية، وتم تأديتها أكثر بكثير من مؤلفات أي كاتب مسرحي آخر.
4: ولد شكسبير وترعرع في ستراتفورد أبون أفون ووركشاير، وفي الفترة ما بين 1585 إلى 1592 بدأ حياته المهنية الناجحة في لندن كممثل وكاتب وشريك في شركة عروض مسرحية تسمى رجال اللورد تشامبرلين،
5: والتي عرفت فيما بعد باسم رجال الملك. تقاعد وهو في 49 حوالي عام 1613 في ستراتفورد، حيث توفي بعد ذلك بثلاث سنوات.
6: أنجز شكسبير معظم أعماله المشهورة ما بين عام 1598 إلى 1613، وكانت تدور أولى مسرحياته مبدئيا حول الكوميديا والتاريخ، وقد اعتبرت من أعظم الأعمال التي أنتجت في هذا النوع من الكتابة.
7: بعد ذلك قام بكتابة المسرح التراجيدي بشكل رئيسي حتى عام 1608، من أهمها هاملت، عطيل، والملك لير، وماكبث. في الفترة الأخيرة من عمره كتب ويليام المآسي الكوميدية، أي الكوميديا التراجيدية، والتي تعرف أيضا بالرومانسيات.
8: وقد تعاون أيضا مع كتاب مسرحيين آخرين. حلت الذكرى السنوية 400 لوفاته في عام 2016، حيث قامت شخصيات مشهورة في المملكة المتحدة بتشريف شكسبير وأعماله عبر العالم.
9: نشرت العديد من مسرحياته في طبعات وإصدارات مختلفة الجودة والدقة طيلة حياته، وفي عام 1623 نشر اثنان من زملائه الممثلين وهما جوم هيمكس وهنري كونديل نصا محددا معروفا باسم فيرست فوليو، المطوية الأولى،
10: وهو إصدار لمجموعة من أعمال شكسبير الدرامية التي تم جمعها بعد وفاته، والتي تضمنت معظم المسرحيات التي نعرفها له الآن. وقد تم نشر هذا المجلد مرفق معه قصيدة كتبها بن جونسون، حيث يشيد الشاعر بصرامة الكاتب المسرحي في مقولة مشهورة له الآن، وهي ليس لهذا العصر ولكن لكل العصور.
8: طوال القرن العشرين والحادي والعشرين تم التعديل على أعمال شكسبير باستمرار وإعادة اكتشافها من خلال حركات جديدة في الدراسة والأداء،
10: ولا تزال مسرحياته وثقافته تحظى بشعبية كبيرة، وتتم دراستها وإعادة تفسيرها وأداؤها باستمرار في سياقات ثقافية وسياسية متنوعة في جميع أنحاء العالم. ومن مسرحياته
9: ماكبث، عطيل، الملك لير، روميو وجولييت، يوليوس قيصر، أنطونيو وكليوباترا، وكوريولانوس.
4: ومن مسرحياته الكوميدية حلم ليلة صيف، تاجر البندقية، كما يحلو لك، ترويض النمرة، ضجة فارغة، العظيم.

0: عاصفة، كوميديا الأخطاء، والعبرة بالخواتيم، وحكاية الشتاء.
1: ومن مسرحياته التاريخية هنري الرابع الجزء الأول والثاني، هنري الخامس، هنري السادس، ريتشارد الثالث. وبقي أن نقول بأنه قد ولد شكسبير عام 1564 في ستراتفورد أبون إيفون، وتوفي عام 1616.
2: تفضلوا مستمعين الكرام بمتابعة أحداث مسرحية الملك لير للكاتب ويليام شكسبير.
3: حسناً يا كنت، ها قد دخلت. إذا أنا استطعت أن أستعير صوت غيري فأخفي معالم منطقي كما أخفيت مظاهري بهذه الثياب، فقد يتم لي النجاح في الأمر الذي من أجله أتنقر. إيه يا كنت المنفي، إذا سنحت لك فرصة للخدمة حيث أنت مهدر الدم، فلعل مولاك الذي أحببته يعرف قدر ما ينطوي عليه قلبك من الولاء. ها هم قادمون.
4: لا أريد أن يطول انتظاري للعشاء لحظة، علينا به على الفور. من أنت؟
3: أنا رجل يا سيدي.
4: ما وراءك؟ ماذا تريد منا؟
3: ليس ورائي إلا ما ترى يا سيدي، رجل يخدم بالأمانة من يأتمنه ولا يحب إلا التقي النقي، رجل لا يرضى عشرة من غير العاقل الرشيد الذي لا يتكلم كثيرا، رجل يا سيدي يخشى أن يعاب عليه فعل ولا يجرد السيف للقتال إلا إذا لم يكن له بد من ذلك، وهو فوق هذا تقي، لا يصوم الجمعة ولا يأكل شيئا.
4: هكذا إذن، ومن أنت؟
3: إنسان طاهر القلب، فقير كالملك.
4: إذا كنت من الفقر وأنت من رعيته، ما هو من الفقر وهو ملك؟ فأنت في الحق معدم. ماذا تبتغي؟
3: خدمة
4: من؟
3: خدمتك أنت.
4: وتعرف من أنا؟
3: حقيقة لا يا سيدي، بيد أني أرى في وجهك ما أسميه كما هو في مخيلتي سيد.
4: أكمل، وماذا هو ذا؟
3: سيادة، سيد ذو مهابة يا سيدي.
4: أي خدمة تستطيع أن تقدم لنا؟
3: إني أحفظ السر يا سيدي، وأركب الخيل وأركض، غير أني أنف الرسالة الطويلة في إعادتها، ولكني أنقل الرسالة القصيرة كما هي، وأؤدي من الأعمال كل ما يستطيع أداءه الرجل العادي، وخير ما في نشاطي ومثابرتي الدائمة لتحقيق أي أمر.
4: وما سنك؟
3: لست من صغر السن بحيث تملكني المرأة بصوتها الرخيم، ولا من كبر السن بحيث يدلهني منها شيء. إنني أحمل على منكبي يا سيدي 48 سنة.
4: هكذا؟ حسنا، اتبعني سأعطيك خدمة.
3: شكرا.
4: وإذا ظل حبي لك بعد العشاء كما هو الآن فستبقى معي أبدا.
3: شكرا.
4: العشاء هو أين غلامي؟
3: أين غلامك؟
4: أين مضحكي؟
3: أين مضحكك؟
4: انطلق أنت وهات البهلول هنا. حسن. أريد البهلول حالا.
3: حسن.
4: أريد مضحكي، اذهبوا وأحضروه هنا. هيا.
3: سأذهب يا سيدي، سأذهب.

0: أوزوالد، أين ابنتي يا هذا؟
1: تسألني أنا؟ أنا لا أعلم، أينما كانت تكون. سلام.
0: ماذا يقول هذا؟
2: علي بذلك الغبي، أين مضحكي؟ معقول؟
0: كأني بالناس نيام. هذا أين ذلك النذل؟
3: يقول يا مولاي إن سيدته متعكرة المزاج.
0: ولماذا لم يرجع إلي العبد إذ دعوته؟
3: مولاي، لقد أجابني بصفاقة، إنه يأبى أن يعود.
4: ماذا؟
0: يأبى؟
3: لا أدري يا مولاي سر ذلك، ولكني أرى أن مولاي لم يعد يلقى من الرعاية ما اعتاد أن يلقاه، وإني لألحظ اليوم فتورا في الحفاوة وجفوة في المعاملة، سواء من الأتباع والحشم أو من الدوق نفسه أو من ابنتك ذاتها.
0: هذا ما ترى؟
3: أستميح مولاي العذر إذا كنت مخطئا، فإن من واجب الولاء لك ألا أحبس لساني إذا أوجست أن مولاي يساء إلي.
0: ما أنت إلا مذكري بما أوجست أنا نفسي، فلقد لاحظت منذ أيام شيئا طفيفا من الإهمال، عزوته إلى نفسي وشككت بذلك لا إلى إساءة مقصودة، غير أني سأتقصى الأمر. ولكن أين المهلول؟ إني لم أره منذ يومين.
3: إنه منطو على نفسه وشديد الهزال منذ رحلت سيدة الصغرى إلى فرنسا.
0: أعرض عن ذكر هذا، لقد تبينت ذلك حقا. إذا ما أنت يا فتى وقل لابنتي إني أريد أن أكلمها، واذهب أنت فادعو البهلول هنا. أما أنت يا هذا فتعال هنا. تعال.
5: هل تعرف من أنا؟
4: أبو سيدتي.
0: أبو سيدتك؟ ويحك يا لئيم، ويحك أيها الوغد.
4: لست من ذلك في شيء يا مولاي، أستبيعك عذرا.
0: هتجرؤ يا وغد أن ترفع وجهك في وجهي؟ ها؟ خذ.
1: لا أسمح لك أن تضربني يا مولاي.
6: وللحق أن أركلك بقدمي أنا أيضا.
0: شكرا شكرا يا صاحبي لما فعلت من أجلي، لك عظيم حبي.
6: لا شكر على واجب، انهض يا سيدي، انهض انهض وانصرف. ستحسن بعد يومك قياس المدى وتعرف الفروق. اخرج من هنا يا سيدي، اخرج. اما اذا اشتهيت ان تقيس ظلك الثقيل على الارض مره اخرى فانا منتظر، وان تنصرف فهو خير لك. الا تعقل يا سيدي؟ انصرف.
0: شكري جزيل ايها الخادم البار، اليك هذا عربون أجرك مني.
6: شكرا يا سيدي، شكرا.
7: دعني يا سيدي أنا أهديه أنا أيضا إليك الطرطوري.
0: مرحبا بغلام الظريف بهلول. أهلا. كيف حالك؟
7: أهلا. خير لك أن تأخذ عرف الحمق مني.
0: لماذا يا بهلول؟
7: لماذا؟ لأنه يوالي رجلا لم تعد له كرامة. إذا لم تكن تعرف كيف تداور بابتسامتك مهب الرياح، لم تلبث أن تجد نفسك منبوذا في العراء، مصابا بالزكام. دونك هذا الطرطور فالبس. ويحك، إن هذا الإنسان الملك قد شرد عنه اثنتان من بناته وأحسن إلى الثالثة برغمه، فإذا شئت أن تتبعه فحقيق بك أن تلبس طرطور المجنون. عمي، يا ليت لي طرطورين وابنتين.
0: لماذا يا بهلول؟
7: حتى إذا ما أعطيتهما كل ما أملك احتفظت لنفسي بالطرطورين معا، هذا واحد أهابه لك، فالتمس الآخر من بنتيك.
0: حذاري من الصوت.
7: لغر،
8: إن الحق يقال، وإلا ضربتم بالصوت. أما سيدتنا السلوقية المختالة فتسمحون لها بالبقاء والاستدفاء بنار المواقد، وتستطيبون رائحتها الكريهة.
0: هذه ضربة أليمة لي.
8: سيدي سيدي، سأعلمك خطبة.
0: هاتيها.
8: تنبه لها يا سيدي العم، لا تبدي للناس جميع مالك، ولا تبح بكل ما في بالك، أو تقرض الصاحب كل مدخر، ولا تقامر بسوى القدر الهدر، ولا تصدق كل قول تسمعه، واركب ولا تمشي إلا ما تزمعه، فإن تكن بحكمتي ضنينا فعشرتاك تكثر العشرين.
6: ما هذا يا بهلول؟ ما هذا؟ هذا ليس في هذا الشيء يا بهلول.
8: فهو إذن أشبه بكلام المحامي الذي لا تؤدي إلي أجرا. إنك لم تأجرني عليه عمي، عمي العزيز. أتستطيع أن تستفيد شيئا من لا شيء؟
0: محال يا بني، لا يمكن أن يستفاد شيء من لا شيء.
8: أتوسل إليك أن تخبره أن هذا لا شيء هو ما سيصيب من إيجار أراضيه وضياعه. إنه يأبى أن يصدق البهلول.
0: بهلول مر الكلام.
8: عماه، أتعرف الفرق يا عمي بين البهلول المر والبهلول الحلو؟
0: لا يا ولدي، خبرني.
8: دع الرجل الذي أشار عليك أن تتجرد مما تملك يقف بجانبي أولا، أوقف أنت بجانبي نيابة عني، عندئذ يتبين لك البهلول الحلو من البهلول المر. فأما البهلول الحلو فهو الواقف في ثوبه المرقع، وأما الآخر الملك هناك.
0: أتعني أنني مجنون يا بهلول؟
8: لقد نزلت لغيرك عن سائر ألقابك. أما هذا اللقب فقد ولدت به.
6: ماذا يقول؟ ليس كل أمر هذا الغلام جنونا يا مولاي.
8: لا وربي لا، لم يرضى السادة وعظماء الناس أن يتركوا الجنون لي وحدي. بل لو أعطيت رخصة باحتكار الجنون لنفسي لطلبوا لأنفسهم فيه حصة. كذلك السيدات فإنهن يأبين أن يكون كل الجنون لي، ولذلك ترهن يهبشن لأنفسهن منه قطعا. عمي أعطني بيضة أعطك تاجين.
0: عن أي تاجين تتكلم؟
8: عن تاجي البيضة إذا أنا شطرتها نصفين ثم أكلت لبهما. أما إذا أنت شققت تاجك في منتصفه وجدت بالشقين معا، فإنك تكون كمن حمل حماره فوق ظهره في الوحول ليضحك الناس عليه. لا، لم يكن في تاجك الأصلع شيء من العقل يوم خليت تاجك الذهبي. إذا كان كلامي هذا كلام مجنون فاضربوا بالصوت من يراه كذلك. قل للمجانين ضاعت أرزاق أهل المجون، أهل العقول نراهم قد أسرفوا في الجنون، ضلوا السبيل وشذوا فساء ما يعملون، وصارت الناس طرا من فعلهم يضحكون.
0: بهلول، متى أغريت بالشعر والغناء يا شيطان؟
8: أغريت به منذ أن رأيتك تعطي ابنتيك عصاك، أزحت عنك سراويلك ليضربك، أطلقت من عينيهما دمع الفرح، وعشت بغناء من فرط الترح، حزنا على ملك رشيد هزلا، حتى غدا في البلهاء مثلا.
9: أتوسل إليك يا عمي أن تأتيني بمعلم يعلمني الكذب، إني أود أن أكذب.
0: إذا أنت كذبت أيها الوغد أمرت بجلدك.
9: يدهشني ما بينك وبين بناتك من صلة، فهما تنذراني بالجلد إذا صدقت، وأنت تنذرني بالجلد إذا كذبت، وقد أجز الصوت فوق ظهري إذا أنا سكت. ولا عمري إني لا أشتهي أن أكون غير من أنا، ومع ذلك فإني أكره أن أكون مثلك. فقد خلعت عقلك عن رضيك حتى لم يبق بينهما شيء، وها أنا ذا أرى أحد الشطرين قادما.
8: جنريل،
0: ماذا أرى يا ابنتي؟ ما وراء تلك العبسة؟ إني أراك على هذا الحال منذ أيام.
9: لقد كنت على أحسن حال يوم لم تكن تأبه لعبستها، أما اليوم فأنت صفر لا قدر له. أنا أحسن منك حالا، إني بهلول القصر، أما أنت فلا شيء.
8: جونوريل، عفوا سأحبس لساني، هكذا يأمرني وجهك وإن لم تتكلمي. أوس جميعا، اسمع، من ليس يبقي كسرة من يبسه أو إنة لغده من أمسه، لضيق صدر فيه أو لمسه، لا بد أن يحتاجها لنفسه، ويلطم الخد لفرط يأسه. انظروا، هاكم سنبلة ألقت حبها.
10: سيدي، بهلولك هذا الذي تلقي له الحبل على الغارب يقضع الناس بلسانه، فذا بين أتباعك الوقحاء الذين لا يقصرون لحظة عن المناكدة والمناقرة، ويثيرون صخبا كبيرا وضجيجا لا يطاق. ولقد أملت يا سيدي إذ أنهي إليك الأمر أن أجد منك نصفة، أما الآن فإني أوجس لما أغرقت فيه أنت نفسك من القول والفعل أنك مغريهم على هذا الدأب ومستحثهم عليه برضاك. فإن كان الأمر كذلك فلن يفوتنا تعزيرك على هذه الإساءة، وأن نتخذ من الوسائل ما قد يكون في ردعك به إساءة إليك، لولا أن مصلحة الدولة تقتضيه، أو يوجب علينا ملامة اللائمين لولا أن الضرورة تدعو إليه وتراه وسيلة حكيمة.
8: أنت تعلم يا عمي حكاية العصفور الذي كان يطعم فرخ الغرباء، فلما كبر الفرخ جز العصفور على جميله بقطع عنقه.
9: هنحن هؤلاء؟
8: لقد انطفأ السراج وصرنا في ظلام.
0: أنت ابنتنا؟
10: ألا ليتك يا سيدي تستعمل الحكمة التي أعلم أنك أوتيتها، وتنصرف عن ترهات النزق التي تستحيل بها حقيقة نفسك في هذه الأيام.
8: ألا يدري الحمار متى تجر المركبة حصانها؟ أوب أوب أوب جوش، إني أحبك.
0: أفي الجمع من يعرفني؟ هل في الجمع من يعرفني؟ أليس هذا الذي ترون لير؟ ألير يمشي هكذا ويتكلم هكذا؟ أين عيناه؟ أم أن حجاه يؤذن بالزوال؟ أم أن قواه يغشاها الخمود؟ يا إلهي، أيقظ أنا؟ لا، محال. هل فيكم من يستطيع أن يخبرني من أنا؟
8: خيال لير.
0: أريد أن أتبين ذلك، فإن يقين العلم

0: العلم والعقل يحاول أن يخبرني كذبا أني أعقبت بناتا،
1: وسيعلمن أباهن كيف يطيع.
0: أنت ما اسمك أيتها الغادة الحسناء؟
2: هذه الدهشة يا سيدي، بعض ترهاتك الطريفة، بيد أني أرجو منك أن تسمع القول وتفهم القصد على حقيقته. جدير بك إذ أنت شيخ موقر أن تكون على شيء من الحكمة. إن لك من الحاشية 100 من الفرسان والأتباع، ليس فيهم غير العابث والفاجر والجريء المناقر، حتى أصبح بلاطنا بسوء ما سلكوا كالخان اللجب، وكأني به لذيوع النهامة منهم والرذيلة حانة أو ماخور، لا قصر لأمير موفور الكرامة. ولعمري إن المعرة نفسها لتهيب بنا طالبة منا علاجها على الفور، فلتكن مشيئتها إذن ولتنفذها أنت بيدك، وإلا ألزمناك سؤلها، ذلك أن تنقص من حاشيتك على أن يكون من يبقى منها في خدمتك نفرا من رجال أليق بسنك وأعرف بأنفسهم وبك.
0: أيتها الظلم والشياطين، أسرجوا لي الخيل، ادعوا حشيتي برمتها. أيتها النغلة السافلة، لن أقلق لك بالا، إن لي بنتا سواك. لي بنتا سواك.
2: إنك أخذت تضرب من هم حولي، وأخذت عصبتك الشكسة تتحكم في من هو خير منها.
0: ويل لمن يندم، وويلات ساعة من دم. ألباني سيدي، أنت هنا؟ وتلك مشيئتك؟ تكلم يا سيدي، أعدوا ركابي أيها الجحود، أيها الشيطان الذي قد قلبه من صفوان. إنك لا أبشع منظرا في العين من مارد أليم يوم تتكشف عنك قلوب الأبناء.
3: هدئ روعك يا سيدي.
0: جونريل، أيتها الحدأة الممقوتة، إنك لكاذبة. حاشيتي من صفوة الرجال، قلوبهم عامرة بالفضائل النادرة، يعرفون شريعة الواجب ويرعونها، يحرصون كل الحرص على شرفهم أن تصيبه وصمة بأهون الإساءات. كم كنت من كورديليا بشعة في عيني، حتى لقد هشمت كياني كما تفعل آلة التعذيب بالأبدان، واعتصرت ماء حبها من قلبي وأعقبته فيضا من المرارة. لير لير لير لير، أقرع هذا الباب الذي أدخل الحمق والجنون وأخرج الرشد والحجر. هلموا هلموا أيها الفرسان فلنرحل، هلموا.
4: إني بريء يا مولاي، أجهل كل الجهل ما استفزك.
0: قد يكون الأمر كذلك يا سيدي. أصيخي أيتها الطبيعة، أصيخي، واسمعي أيتها الآلهة الكريمة، ردي قضاءك إن كنت قدرت لهذه المخلوقة أن تثمر. ألقي في أحشائها العقم ويبسي من بدنها جوارح النماء، ولا تخرجي من بدنها المشؤوم طفلا يسعدها، فإن كان قد قدر لها أن تفرخ فاخلقي ولدها من خثر الدم ليشب مسخا ويحيا كنودا ويكون لأمه نقمة دائمة، ويعضن عقوقه جبين الشباب منها، ويحفر في خدودها من أثر البكاء مجاري وأخاديد، ويجعل مظاهر عنايتها به ومشاهد حبها له أضحوكة للناس وزراية. عسى أن يعرف قلبها أن عض الثعبان الأرقم أهون إلى مل النفس من جحود الأبناء، من جحود الأبناء. أفسحوا أفسحوا.

أبي الحبيب ومولاي، ماذا جرى لك؟ ما الذي جعلك تفعل بنفسك وبي ما لا يعقل؟ وسامحني يا والدي، سامحني على كل ما بدر مني، وأنا أيضا أسامحك، أسامحك على هجرانك لي. لم أكن أتصرف ذلك التصرف إلا ولاء مني لك، ومحبة كبيرة أحملها لملك عزيز. لقد هجرت ملكك يا مولاي، وتنازلت عن كل ثروتك ومالك وثرائك من أجل أختي، وماذا جرى؟ هل ندمت يا ترى؟ وسامحتني؟ وأنتما يا أختي العاقتين، فضلتما مصلحتكما ونبذتما والدي وتنكرتما له، إلا أن أباكما لن يغفر لكما، والحياة لن تسامحكما. أيتها الجاحدتان، غدرتما بأعز عزيز لدينا، بوالدنا ومولانا، كيف تجرأتما على هذا الفعل الشائك؟ أتظنان أن القدر لن يقاصصكما؟ أبشركما يا أختي أنكما لن تهنأ في حياتكما ما دمتما تحملان قلبا مليئا بالحقد والأنانية. لن أسامحكما طوال عمري.

0: يا إلهي، ما الذي يجري اليوم؟
1: لا تقلق بالك بهذا، دع من طوت عليه فترته من النزق تجمح كما تشاء فيما أفسحت له شيخته من التخريف.
2: ماذا؟ 50 من أتباعي يقطعون عني بنبرة واحدة؟ ولما ينقضي 15 يوما؟
0: ماذا جرى يا سيدي؟
2: سوف أخبرك. حياة وموت أنت. إني لا يخجلني أن يكون لك من القدرة ما تزعزعين به رجولتي حتى لتنساب من عيني هذه الدموع السخينة التي لا تستحقينها، معلنة أنك تملكين إذلالي، لتعبث بك الريح الحاصبة والدجن العابسة، ولتخترم جسدك لعنة من أبيك بجراح لا تندمل، لتصيب كل حس منك وجارحة. وأنت أيتها العين الحمقاء، إذا أنت بعد اليوم أطلقت من مآقيك دمعة، فلا أخرجنك من وقبك، ولا ألقين بك فيما تحذرين من مائك لتجبلي به الثرى. وعجبا، أكذا بلغ الحال؟ لا بأس، لم يزل لي ابنة أخرى، أوقن حق اليقين أنها بارة، وأنها ستنزلني منزلة الراحة لديها، وأنها حين تسمع ما جرى منك ستسلخ بأظافرها وجه الذئبة منك، وسترين أني سأسترد كيان الملك الذي زعمت أنني نزلت عنه إلى الأبد، سترين.
1: أرأيت ذلك يا سيدي؟
0: لا يملك علي صوابي فرط حبي إياك عزيزتي حتى.
1: كفى، هدئ روعك. أوزوالد، وأنت أيها الذي أرى فيه من الخبث أكثر مما فيه من الدعابة، هيا أيها البهلول الحق بمولاك، هيا.
3: عميلير، أستاذن أن تأخذ البهلول معك. إذا الثعالب صيدت أو البنات فعقهن، فهات حبلا متينا وشد عناقهن، واخنق ولا تتردد، فالخنق أحرى بهن.
1: نعم ما أشاروا به على هذا الرجل، 100 فارس حقا، إنه لأحوط وأسلم أن تكون له عدة جاهزة من 100 فارس مسلحين مدرعين، حتى إذا رأى حلما أو سمع طنينا أو خال خيالا أو تلقى شكاية أو ألقيت في روعه وشاية، استطاع أن يعزز حمق شيخوخته بسلاحهم ويجعل حياتنا في قبضة يده. أوزوالد، أين أنت؟
0: أراك قد أوغلت في الخوف.
1: هذا خير من أن أوغل في الطمأنينة، دعني أتقي الشر الذي أتوجسه بدلا من أن أعيش في فرق منه. إني أعرف دواخل أبي، ولقد كتبت إلى أختي أنبئها بما نم عنه لسانه، فإذا هي آوته هو وفرسانه 100 بعدما أبنت لها خطر ذلك. أوزوالد، ما وراءك؟ أكتبت الرسالة إلى أختي؟
4: أجل يا مولاتي.
1: إذن خذ بعض رفقائك وانطلقوا على ظهور الخيل إلى أختي، وأبلغها مخاوفي كلها، وزد عليها من عندك ما ترى تعزيزا لها. هيا انطلق وعد إلينا سريعا. لا يا مولاي ألباني، لست ألومك على طيبتك وما تجنح إليه من الهوادة معه، ولكني أستميحك المعذرة، أراك تفكر ببراءة.
0: لا أدري، قدر ما يمتد إليه بصرك، ولكن في الأمور ما نفسد الحسن منها إذا هممنا أن نزيده حسنا.
1: بل لا لا
0: لا بأس لا بأس.

0: تقدمنا أنت بهذه الرسائل إلى مدينة كلوستر، وإياك أن تخبر ابنتي بشيء دون أن تسأل عنك. بعد إذ تقرأ رسالة أطلق لجوادك العنان، وإلا وصلت قبلك.
1: لا يا سيدي، لن يستقر لي جنب يا مولاي حتى أبلغ هذه الرسالة. إلى اللقاء.
2: إذا كان عقل الرجل في قدميه، أفلا يكون عرضة لقروح البرد؟
0: بلى بلى.
2: تهلل تهلل إذن ولا تبتئس، إن عقلك لن يسير في حذائك. جميل جميل يا سيدي.
3: أسترى ابنتك الأخرى تعاملك على شاكلتها؟ نعم،
2: إن هذه من تلك، كالتفاحة البرية من التفاحة الأخرى، بيد أني أعرف ما أعرف.
0: ماذا تعرف أنت يا غلام؟
2: أعرف أن بين طعم هذه وتلك، أعرف أن بين طعم هذه وتلك من الفرق ما بين التفاحة البرية والتفاحة البرية. أتعرف لماذا ركب الأنف في وسط الوجه؟
0: في الحقيقة كلا.
2: كنت أعلم. ليكون للإنسان على كل جانب منه عين، حتى إذا لم يستطع أن يعرف الشيء بالجنب أدركه بالبصر.
0: لقد ظلمتها.
2: سيدي، أتعرف كيف يصنع القوقع بيته؟
0: تريد الحقيقة؟ كلا.
2: ولا أنا، ولكني أعرف لماذا يكون للقوقع بيت.
0: لما؟
2: ليخبئ فيه رأسه،
3: لا ليعطيه لبناته ويترك قرنيه بغير وقاية.
0: سأنكر طبيعتي وأثأر، كيف تسيء إلي؟ أنا الأب البار، أجيادي على استعداد؟
2: أجياد.
3: ذهب حميرك لإعدادها لحكمة بالغة، كانت الكواكب السبعة، سبعة لا أكثر.
0: أحكمتها أنها ليست ثمانية؟
3: أجل،
2: لو كنت بهلولا لكنت من خيرة البهاليل.

0: أتعلم يا عم؟ لو أنك كنت مضحكي أيها العم لجلدتك لأنك شقت قبل أوانك.
1: كيف ذلك أيها البلول؟
0: ما كان يحسن بك أن تشيخ قبل أن يكمل عقلك.
1: أواه، رد الجنون عني أيتها السماء الرحيمة، لا تدفعي بي إليه، وابقي على النفس سكينتها. لا أطيق أن أصبح مجنونا، لا أطيق، لا أطيق. ويحك، هل الجياد مهيئة؟
2: أجل يا مولاي.
1: هلم يا غلام، هلم يا بهلول.

0: لك الصون يا كوران.
1: ولك يا سيدي، لقد كنت الآن مع أبيك وأذنته بأن الدوغ كورونال ودوقة ريغان سينزلان في ضيافته.
0: ما سر هذا يا ترى؟
1: هذا ما لا أدري، أبلغتك الإشاعة السائرة، أعني الأخبار التي يتهامسون بها اليوم.
0: لم يبلغني شيء، أرجوك أخبرني ما هي.
1: ألم تسمع باحتمال وقوع القتال وشيكا بين دوقي كورونال وألباني؟
0: لم أسمع شيئا من هذا البتة.
1: سيأتيك نبأ ذلك في حينه. سلام عليك يا سيدي.
0: الدوق هنا الليلة، هذه فرصة طيبة، بل إنها لفرصة الفرص، حادثة ميمونة تندمج فيما أدبر لها. لقد رصد أبي العيون للقبض على أخي، وبقي علي أمر احتيال واحد يتطلب الإنجاز على الفور. فيا إلهي وفقني فيما أرمي. أخي كلمة، انزل يا أخي كلمة. إدغار، أبي يرقب ظهورك، فاهرب من هذا المكان على الفور. لقد أفشى أحدهم إليه أنك مختبئ هنا، بيد أن الليل معوان لك على الفرار. أخبرني، ألم يتعجل لسانك بمذمة في كورنول؟ اسمع، إنه قادم الآن إلى هذا القصر على جناح السرعة في هذا الليل، ومعه ريغان. أخبرني، ألم تقل شيئا مطلقا عن حزبه في مناهضاته دوق ألباني؟ تذكر.
1: أبدا، أؤكد لك أنني لم أتفوه بكلمة.
0: حسنا حسنا، إني أسمع وقع أقدام أبي قادما. معذرة، لا بد لي أن أجرد سيفي عليك، فجرد أنت سيفك أيضا، وتظاهر بالدفاع عن نفسك وسيف جيدا. سلم نفسك أنت في حضرة أبيك. نورا نورا، هو هنا. فر أيها الأخ، فر. المشاعل المشاعل. أجل، هكذا الوداع يا أخي. إذا أنا أسلت شيئا من دمي، أثبت لأبي أني كنت ممعنا في قتاله. سأجرح ذراعي. لقد رأيت في السكارى من يفعلون بأنفسهم أكثر من هذا وهم عابثون. أبي أبي، قف، أقصر أمام الغياث.
2: إدموند إدموند، أين الوغد يا إدموند؟
0: لقد كان واقفا هنا في الظلام، والسيف مسلول في يده يتلو تعاويذ الشر، ويهيب بالقمر أن يكون في عونه.
2: ولكن أين هو؟ قل لي أين هو؟
0: انظر انظر يا سيدي، إن دمي يسيل.
2: أين الوغد يا إدموند؟
0: فر من هذه الناحية يا أبي، لما ضاقت به كل حيلة.
2: تعقبوا تعقبوا، هيا اذهبوا في إثره. عما ضاقت به الحيلة؟
0: عن أن يغريني بقتل فخامتك.
2: ها؟
0: ولما ذكرت له أن الآلهة المنتقمة تبعث رعدها غضبا على من يهم بقتل أبيه، وأخذت أبصره بما بين الآباء والأبناء من أمشاج متينة الأوصال، وتبين أني إنما أقف دون غرضه المنكر وقفة الإباء والمقت الشديد، وثب علي والسيف مسلط في يده، وطعن جسمي الأكشف، وخز ذراعي، ولكنه فر على حيني فجأة، ولست أدري أكان ذلك لم

0: رأى من جيشان نفسي بالغضب عليه وتحفزي لقتاله مستبسلا في سبيل الحق، أم كان ذعرا مما أحدثته من اللغب والضجيج؟
1: إدموند، دعه يفر ناجحا أبعد مدى، فلن يبقى في هذه الأرض ناجيا بنفسه، وما أن يقبض عليه حتى يلقى على الفور حتفه. الليلة يأتي إلى هنا سيدي وزعيمي ومولاي الدوق صاحب كورنول، وسألتمس منه الإذن فأعلن في الديار أن من يجد ذلك الوغد الضاري ويقبض عليه ليلقى جزاءه العادل يستوجب شكرنا له، وأن من يأويه مستترا عليه يكون جزاؤه القتل.
0: لما حاولت أن أصرفه عن عزمه وألفيته مصرا على المضي فيه، أنذرته مغضبا بكشف أمره فأجاب: أتزعم أنت يا ابن الفاحشة المعدم المحروم أني إذا وقفت أكذب دعواك كان في الناس من يثق بقولك فيظن فيك الخير والفضيلة ويقرك؟ محال، كل ما أنكره من دعواك وهو ما لا بد أن يكون حتى لو أبرزت خط يدي بعينه سأعزوه كله إلى رأيك وإغرائك وتبييتك وأتمارك الأثيم، ولعمري إنك لترمي الناس بالحمق جميعا إذا هم لم يجدوا فيما تفيد من وراء موتي محفزا قويا ودافعا شديدا للعمل على مناله.
1: ويل للوغد العديد، ويل للوغد العنيد، أينكر رسالته؟ محال أن يكون هذا ولدي. هاكم أبواق الأمير، لا أدري فيما أتى، ولكني سأقفل كل مرفأ حتى لا يفلت الوغد من يدي، وأحرب الدوق أن يجيب سؤالي في هذا، وسأرسل صورته في كل ناحية حتى تستعرفه المملكة برمتها. أما أنت أيها الولد البار والابن الحقيقي فسأتخذ الوسيلة لأجعلك أهلا لوراثة أرضي.
2: كيف ذا؟ منذ حضرت هنا ولم يمض علي ما لا يكاد ينعت بقول الآن، سمعت أنباء غريبة.
3: إذا صدق الخبر فأكبر نقمة تنزل بالمجرم الآن تكون صغيرة. كيف حالك سيد جولستر؟
1: يا مولاتي لقد تفطر قلبي، تفطر.
3: أحقا أن ولدك ينوي قتلك؟ إدغار حفيد أبي الذي اختار له اسمه الذي يحمله.
1: يا مولاتي، كم أتمنى لو أستطيع أن أنكر الأمر لما يعروني من الخجل بسببه.
3: ألم يكن يرافق أولئك الفرسان الفجرة الذين يسيرون في ركاب أبي؟
1: لا أدري يا مولاتي، لا أدري، شنيع، كم هو شنيع.
0: بلى يا مولاتي، لقد كان من هذه الشاكلة.
3: لا عجب إذن أن يكونوا قد أعدوه بسوئهم، إنهم هم الذين أعزوا إليه أن يقتل أباه لتكون ثروته غنيمة يستمتعون بتبديدها. لقد وقفتني أختي هذه العشية على حقيقة حالهم ونصحتني ألا أبقى في منزلي إذا هم آووا إليه.
2: ولا أنا، وحقك يا ريغان، إدموند أبلغني أنك أديت لأبيك خدمة غالية الثمن.
0: بعض حقه علي يا سيدي.
1: أجل، إنه فضح دسيسة الوغد وأصيب بهذا الجرح الذي ترى حين كان يحاول القبض عليه.
2: أرسلت أحدا يتعقبه؟
1: أجل يا مولاي، أجل.
2: إذا أدرك أنك لم تعد تخشى أذاه دبر أمرك على ما يروق لك من جاهي وسلطاني. أما أنت يا إدموند وقد ظهر لنا من نبلك وبرك ما يعلي قدرك لدينا، فقد اتخذناك لنا، سنكون في حاجة شديدة إلى رجال يركن إليهم في مثل هذه العظائم، وأنت أول من نغتنم.
0: سأخدمك يا سيدي خدمة إخلاص.
1: شكرا لمولاي على هذا الجميل الذي يسديه لولدي.
2: إنك لم تعرف بعد سبب حضورنا لزيارتك.
3: سأقول له، رغم أنه ليس وقت زيارة، إلا أننا مختلجين صدر الليل إليك. إنما هي شؤون ذات بال تستوجب منا أن نستنير فيها برأيك يا سيدي. لقد أرسل أبي إلي رسالة، وكذلك أرسلت أختي، وكلتاهما تتضمن ذكر نزاع وقع بينهما، فرأيت أن أجيب على الرسالتين وأنا بعيدة عن قصري، والرسل الآن ينتظرون جوابي لينطلق به إليهما. فأرجو من صديقنا الخير القديم أن يصرف همه ويسدي إلينا فضل رأيه السديد على عجل في مهمتنا، فإنها تتطلب منا المسارعة إلى إنجازها.
1: طوع أمرك يا مولاتي.

0: أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا. كان معكم عاكف نجم، عبد الكريم القواسمه، قمر الصفدي، حابس حسين، محمد الضمور، إيمان هايل، عبد الكريم الجراح، أريج دبابنة، علاء الجمل، هاني الخالدي، عمر حلمي، ومحدثكم حسن خميسة.
1: عندما ترفع الستارة.

تسجيل ومونتاج وجدي نصراوي. إخراج علي محمد.

12 ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد الأخبار.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الخامسة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. الأردن وهولندا يوقعان اتفاقية حول التعاون الدفاعي بين البلدين. وصول جثامين 9 أردنيين توفوا بحادث الحافلة على طريق وابع في مصر. إطلاق النسخة الإنجليزية من الناطق الرقمي الحكومي فرح. انطلاق عملية التصويت بالبريد في انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. نبدأ نشرتنا من لاهاي، حيث التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي عددا من المسؤولين في هولندا، ووقع الصفدي عدة اتفاقيات وخاصة في مجالات التعاون الدفاعي بين البلدين. تفاصيل أوفى والزميل محمد إبراهيم الطراونة.
1: خلال لقائه مع رئيس الوزراء الهولندي، نقل وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جلالة ملك مملكة هولندا فيليم إلكسندر، وتثمين جلالته لعلاقات الصداقة التي تجمع المملكة وهولندا. كما نقل الصفدي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى رئيس الوزراء جيتن، الذي بعث بتحياته إلى جلالة الملك، وأكد الأهمية التي توليها بلاده لعلاقات الشراكة مع المملكة والحرص على تطويرها. وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الأردن وهولندا في مختلف المجالات، إضافة إلى جهود إنهاء التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأجرى الصفدي محادثات موسعة مع نظيره الهولندي توم برينتسون، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات والتطورات الإقليمية والدولية. وترأس الوزيران الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين البلدين، حيث أكد أهمية استمرار التنسيق والتشاور وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمنية والدفاعية والتعليمية، والبناء على ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور وتنام مستمرين. إلى ذلك التقى الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع ديلاني شيلغوز، وبحث معها سبل تعزيز التعاون في مجالات الدفاع وأمن الحدود ومكافحة المخدرات، إضافة إلى الأوضاع في المنطقة. ووقع الصفدي ووزيرة الدفاع ديلاني شيلغوز اتفاقية حول التعاون الدفاعي بين الأردن وهولندا، والتي ستسهم في تطوير التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتدريب. كما التقى الصفدي وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي سيور دسما، وبحث معه سبل زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين. وأكد الصفدي التطلع إلى مشاركة هولندية فاعلة في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي تستضيفه المملكة في 19 تشرين المقبل، وأهمية المؤتمر في التعريف بالفرص الاستثمارية التي يوفرها الأردن وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال وبناء شراكات استثمارية جديدة بين القطاع الخاص في الأردن وهولندا. كما ثمن الصفدي خلال لقاءاته في هولندا الدعم الذي تقدمه هولندا للمملكة، والذي سيبلغ نحو 400 مليون دولار خلال الأعوام 2026-2029 في مجالات الأمن المائي والتعلم وتمكين الشباب والمرأة ودعم الأردن لتحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين. كما شارك الصفدي في جلسة حوارية استضافها معهد كلينغدال بعنوان 75 عاما من العلاقات الأردنية الهولندية.
0: وصلت أمس جثامين 9 مواطنين أردنيين توفاهم الله إثر حادث السير الذي وقع الأربعاء الماضي لحافلة كانت تقل ركابا أردنيين ومصريين على طريق وابع دهب في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأسفر عن وفاة 10 مواطنين أردنيين وإصابة 11 آخرين. وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير فؤاد المجالي أن الوزارة من خلال مديرية العمليات والسفارة الأردنية في مصر، وبالتنسيق مع الجهات الأردنية المعنية والسلطات المختصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، تابعت إجراءات نقل جثامين الضحايا إلى المملكة، مشيرا إلى أنه دفن جثمان إحدى الضحايا في جمهورية مصر العربية، وذلك بناء على رغبة ذويها. كما أوضح المجال أنه يتم التنسيق لنقل المصابين في الحادث إلى المملكة وفقا لأوضاعهم الصحية وتقاريرهم الطبية، وبعد التنسيق مع الجهات الطبية المختصة في جمهورية مصر العربية. وأعرب عن تثمين المملكة لجهود المؤسسات المصرية وتعاونها والتسهيلات التي قدمتها في متابعة أوضاع المصابين ونقل جثامين الضحايا، كما عبر عن أصدق تعازي المملكة لجمهورية مصر العربية بضحايا الحادث من المواطنين المصريين، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل. أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إطلاق النسخة الإنجليزية من الناطق الرقمي الحكومي فرح. وقال المومني في منشور على منصة إكس إن إطلاق النسخة الإنجليزية من فرح يأتي لأغراض وسائل الإعلام الناطقة بهذه اللغة، وقد يتبع ذلك إطلاقها بلغات أخرى. وأضاف أن فرح ستساهم في نشر أي محتوى مرتبط بالمؤتمرات الاستثمارية العالمية التي سيعقدها أو يشارك بها الأردن. هذا وقد أطلق حساب الناطق الرقمي الحكومي فرح على منصة إنستغرام ليكون نافذة رقمية جديدة للتواصل مع الجمهور وتقديم المعلومات للمواطنين بأسلوب مبسط ومباشر. وفرح شخصية افتراضية جرى تطويرها بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبدأت الظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي ضمن توجه لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في الاتصال مع المواطنين. ويأتي إطلاق الحساب بهدف الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بالقضايا التي تهم الشارع عبر محتوى رقمي موجه لمستخدمي منصات التواصل. كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم منذ كانون الأول 2024 بلغ أكثر من 1,795,000 في مؤشر على اتساع حركة العودة. وبحسب بيانات المفوضية، جاء الأردن وتركيا ولبنان والعراق ومصر في مقدمة الدول التي قدم منها العائدون، مع استمرار تسجيل حركة عودة عبر المعابر الحدودية المختلفة. وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار عودة أعداد من السوريين المقيمين في دول الجوار، بالتوازي مع جهود متابعة أوضاع العائدين واحتياجاتهم، ولا سيما فيما يتعلق بالسكن والخدمات الأساسية وسبل تأمين ظروف مستقرة للعودة وإعادة الاندماج في مناطقهم الأصلية. استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية أن آليات الاحتلال تطلق نيران أسلحتها الرشاشة بكثافة شرق خان يونس. كما استشهد فلسطيني فجر اليوم برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي قرب باب العمود في مدينة القدس المحتلة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. دعت حركة حماس الدول العربية والإسلامية لمواجهة مخططات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك عقب تصريحات بهذا الشأن أدلى بها وزيران إسرائيليان. وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم في بيان إن تصاعد تصريحات وزراء في حكومة الاحتلال بشأن استمرار تبني مخططات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة يمثل تطورا بالغ الخطورة، ويكشف أن الاحتلال لم يتخلى عن هذا المخطط، داعيا الدول العربية والإسلامية إلى التحرك الجاد والموحد مواجهة هذه المخططات واتخاذ مواقف وإجراءات فاعلة لإفشالها. هذا واتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل بتهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني من 3 مخيمات في الضفة الغربية عام 2025، مشيرة إلى أن ذلك يثير مخاوف من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي. رفضت إسرائيل هذه الاتهامات، ورأت بعثتها في جنيف أن المفوضية السامية تخلت عن الحياد والاستقلالية والنزاهة لتصبح بؤرة نشاط بغيض. وخلصت المفوضية في تقرير جديد إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية هجرت قسرا في إطار عملية الجدار الحديدي كل السكان في 3 مخيمات للاجئين بالضفة الغربية خلال كانون الثاني وشباط 2025، وتواصل منع عودتهم في انتهاك للقانون الدولي. استشهد لبنانيان جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفتهما في مدينة النبطية جنوب لبنان. وقال مصدر أمني لبناني إنه جرى قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على بلدات جنوبية لبنان بالتزامن مع عمليات تفخيخ وحرق منازل في بلدتي زوطر الشرقية والمنصور جنوب لبنان. في اليمن قتل أكثر من 120 شخصا في المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ الخميس، علما أنها الأعنف منذ سنوات. وفي وقت لاحق من اليوم استهدفت ميليشيات الحوثي مطعما في منطقة مفرق المخا غربي محافظة تعز بصاروخ باليستي، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وأضرار مادية بالمطعم والممتلكات المجاورة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مبعوثيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف سيزوران روسيا وأوكرانيا، ومعهما مقترح لإنهاء الحرب المستمرة منذ 4 سنوات بين البلدين. وأضاف ترامب إنهما يحملان معهما مقترحا لإنهاء الحرب، وإنه تم إرسالهما لمعرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى أمر ما، وقد تكون هناك فرصة جيدة لتحقيق ذلك. انطلقت عملية التصويت بالبريد في انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة بدءا من ولاية كارولاينا الشمالية التي أطلقت هذا النوع من الاقتراع، وتجرى الانتخابات في 23 الثاني، وتشمل جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا إضافة إلى ثلث مقاعد مجلس الشيوخ، ما سيحدد حجم المساحة السياسية المتاحة للرئيس دونالد ترامب لتنفيذ أجندته خلال العامين الأخيرين من ولايته. أعلنت شركة مياه اليرموك عن حدوث كسر طارئ على خط العقب القديم، مما استدعى إيقاف عدد من المصادر المائية المغذية للخط بشكل مؤقت. وقالت الشركة في بيان إن فرق الصيانة باشرت أعمالها في الموقع فورا لمعالجة الكسر وإعادة الضخ بأسرع وقت ممكن، وأضافت أن التوقف قد يؤثر على انتظام أدوار التزويد المائي في عدد من مناطق وأحياء محافظات المنطقة مفرق وإربد وعجلون وجرش نتيجة تأثر عدد من المصادر ومحطات الضخ المرتبطة بالمنظومة، وذلك بحسب برامج وأدوار التوزيع. انطلقت في مدينة العقبة فعاليات كرنفال العقبة للرياضات البحرية، والذي يشمل العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والمتنوعة. وحول هذا الكرنفال تحدثت معاوية الطراونة عضوة مجلس إدارة الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية وأمين سر الاتحاد لمندوبتنا مجد البدارين، فقالت:
2: ضمن فعاليات كرنفال العقبة الرياضي والذي يقام على هامش البطولة العربية الرابعة المفتوحة لرياضة صيد الأسماك، هذا الكرنفال يتضمن العديد من الفعاليات البحرية والمشوقة والعديد من الفعاليات الشاطئية. هذا الكرنفال يقام بتنظيم من اتحاد الملك الأردني للرياضات البحرية وبالتشاركية والدعم مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة، وباستضافة منتجع تلبي، وهو لن يكون الأخير إن شاء الله في برنامج لإعادة إحياء التراث العقباوي وإعادة إحياء تراث البحر وإعادة تنشيط الرياضات البحرية بمختلف أنواعها، وهي خطة استراتيجية يتبعها الاتحاد الملكي الأردني بالتعاون مع الشركاء سلطة منطقة العقبة والتطوير وكافة الشركاء المتعودين عليهم.
0: شاركت طائرتان عموديتان من نوع بلاك هوك تابعتان لقيادة سلاح الجو الملكي في عمليات إخماد الحريق الذي اندلع في المناطق الحرجية بين محافظتي عجلون وجرش، إسنادا لجهود فرق الدفاع المدني والجهات المعنية العاملة في الموقع. ونفذت الطائرتان طلعات جوية لإخماد بؤر النيران ودعم فرق الإطفاء على الأرض في ظل الطبيعة الجبلية الوعرة وصعوبة الوصول إلى بعض بواقع الحريق. وكان الحريق قد اندلع في منطقة جبل أبو النمر داخل محافظة عجلون قبل أن يمتد باتجاه منطقة إمجوزة ضمن اختصاص لواء المعراض في محافظة جرش، وأتى على نحو 25 دنما من الأراضي الحرجية. أطلقت أمانة عمان الكبرى بالشراكة مع مركز هيا الثقافي فعاليات المكتبة المتنقلة في حدائق الجبيهة، وذلك بهدف توفير أجواء ثقافية وتعليمية وترفيهية للأطفال وتعزيز ثقافة القراءة والمعرفة لدى أفراد المجتمع. وأكد مدير حدائق الجبيهة نوفان الهدبان على أهمية استمرار هذه المبادرات الثقافية التي تعزز الشراكة بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المحلي وتسهم في نشر المعرفة وترسيخ عادة القراءة لدى الأطفال، إلى جانب توفير مساحات آمنة للترفيه والتعلم. وشهدت الفعاليات حضورا وتفاعلا من الأطفال وذويهم الذين أشادوا بهذه المبادرات التي تتيح للأطفال فرصة الاستفادة من الأنشطة الثقافية في بيئة مفتوحة ومناسبة للعائلات. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تبقى الأجواء يوم غد معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الأردن وهولندا يوقعان اتفاقية حول التعاون الدفاعي بين البلدين. وصول جثامين 9 أردنيين توفوا بحادث الحافلة على طريق وابع في مصر. إطلاق النسخة الإنجليزية من الناطق الرقمي الحكومي فرح. وانطلاق عملية التصويت بالبريد في انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم نشرة منتصف الليل الإخبارية. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السرحان، محمد إبراهيم الطراونة، وليد الطراونة، ومن التنفيذ الهندسي محمد شموط. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: اقضب يا عامر، خبز وزبدة صريت لك ياهن حتى تاكلهن.
2: يسلمي ديك.
1: وش هالصوت هذا؟
2: بعري وكاد ضايعة من أهلها.
1: لا شوف أهلها معها. بعرين وش هاي؟
3: عوافي الربع.
2: ايه هذا لافي، وش جايبك بهالليل؟
3: وين ملح البارود يا عوفة؟
1: عندنا بالمحرم.
3: يلا ايدك معنا يا عامر، ايدك معنا.

0: حرام عليكم يا ناس، حرام عليكم يا رجال، كيف تجردون من هدومه بهالبرد؟
1: اهدي وهدينا يا سالمة.
0: من هي يشوف هالشوفة ويهدى. خذ يا ولد دونك هذا البسه.
1: الله يجزيك الخير، الله يجزيك الخير يا خالتي.
0: اقرب جاي، اقرب على النار تدفى.
1: كم يعطوك علي يا مصلح؟
2: يه خلني بالأول أوصله للشريف وبعدها أعرف كم.
0: دونك يا وليدي، غمس خبزك بالسمن حتى تدفى.
1: الله يجعلها ميزان حسناتك يا خالتي، الله يجعلها ميزان حسناتك.

0: عوض، أنا أدي جلادة مثل اللي اشترتها غزوة، ما تنقص ولا مجيدة.
1: يه، ندفع للحداد ثمن سكة الحرار، واللي ظل معنا نشتري الكبي. يه يه يه يه يه، هذا الصايغ كركور مسكر.
0: يه، البين صوت حظي.
1: هيا يا رجل، وين كركور؟
2: ما فتح اليوم.
1: يلا، مشينا على الحداد يا سعد.
0: مشينا.

0: مصلح، ايش البساتين اللي هناك؟
1: هذه وادي موسى.
0: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله.
1: يفلح يه. يه. على مهلك، وين رايح؟
0: عيفني منك ومن شوفتك.
1: والله لولا ذهب الشريف غير خليتهم يذبحوك ذبح الخرفان.

0: الزول مش غريب علي سمو الأمير.
1: جاي يا جوهر.
2: لبيك سيدي. محمد علي العجلوني، ولا أنا غلطان؟
0: لا مش غلطان، بس مين أنت؟

0: قال لي يسلم على أبوك، والخبر يجي من وادي موسى.
1: من شفت غير الأمير فيصل؟
0: شفت نوري باشا السعيد وعلي خلق الشرايري، وكلهم يسلموا عليك.
1: الله يسلمهم، الله يسلمهم، والحمد لله على سلامتك.
0: الله يسلمك يا أبوي.

0: بتحمم يا سيدي، اعطيناه لبس من الموجود.
1: انت تعرفه زين يا عجلون؟
2: خرجت معه من مدرسة ضباط الصف اللي ببعلبة. لما بدت الحرب انتقل على غزة وحارب مع جمال باشا السفاح بالجيش الرابع. العمري مكسب يا سمو الأمير، مكسب. تخصصه مدافع رشاشة ترى.
1: أنا أبركت لسيدي فيصل بوصول العمري لطرفنا.
2: جبت الوسام معك؟
3: لو جبته معي كان أخذوه قطاع الطرق مع وعي. كيف حالك يا سمو الأمير؟
1: أنا سعيد بوجودك معنا. إيش هو الوسام؟
2: يا سيدي هذا وسام الصليب الحديدي الألماني. هذا ينعطى للضباط اللي ينجزوا أعمال حربية متميزة في ميدان القتال.
1: يا صبح يا فندي، أبغاك تستلم فئة الرشاشات.
3: أنا جاهز، بس بديه لباس برتبتي ملازم، مش لباس نفر.
4: جوهر يا جوهر،

0: يا قوم يا العامل، من وين لك هالفروة؟
1: شوف لك واحد يسرح بغنمك يا نيزل.
0: هلا هلا يا ولد نصير، ولابس فروة جديدة وشخ علينا. بالله عاد قل لي شو بدك تشتغل بعد ما تترك الرعاية؟
1: هاد غنمك وتفقدها إذا ناقص منها شيء. هذول الرعيان يشهدوا أني سلمتك إياها.

0: نبغى نتحرك على الطفيلة ومن قبل هالشوبك.
1: خلنا نسمع من صبحي يا أفندي.
2: الشوبك فيها 3 ضباط نمساويين و20 نفر مكلفين بتسخير الحطبين يقطعوا شجر غاباتها وينقلوه بالقطار لعنيزة.
0: أنت دليلنا عليها يا صبحي أفندي.
2: أنا بفضل نصلها بالليل
1: والصبح نضربهم وهم طالعين على المحطة.

0: يا غزوة. هيا يا بنت.
1: يا عونكي يما.
0: قلت لكن قولي الحطب جوا حتى ما يبتل نشتا. يا بنت علامكي عليه تلدي.
1: ما انتركت مع غنم منازل يا عامر.
2: منازل بحاله، خليته يسرح بيها لما يلقى راعي.
0: وانت وش بدك تساوي؟
2: هاتولي أكل بالأول، جيعان جيعان وتعبان.
1: الخير بوجهك.

0: وش الأخبار من والي موسى؟ تحركوا على الطفيلة؟
1: الأخبار اللي جتني من القاهرة سيدي كلش زينة. هذه جريدة المقطة مجتنا من العقبة.
0: إيش فيها؟
1: قائد الجيش الرابع جمال باشا قرر تحويل عقوبة الإعدام على المحكومين إلى السجن المؤبد.
2: أبوك يا الخوف!
1: والغضبة الهاشمية أنقذت 6 أرواح من مشانق السفاح.
0: زين، ما في خبر من الأمير زيد؟
1: وصلهم الملازم صبحي العمري من الشبك.

0: ثبتها عسكر البيك مرطوبة وانا بشرق بذبحتها زرق الحناتير معطوبة حتى البنادق بزهبتها.
1: غبن يا غبن.
2: واش في يا سالمة؟
1: قفوا الكبير خيل وسلاح وعسكر لد لد هيهم غاد.
2: انصدق ظني هذول عسكر الشريف.
1: ليه وين يروحوا؟
2: هذا خيال منهم أقبل يمنا.
1: ليه هذا جيش بحاله.
3: خالتي سالمة يا خالتي سالمة.
1: يا عونك
2: ويناديك باسمك. وش هو هذا؟
3: حبيت أسلم عليك.
1: الله يسلمك يا هلا بيك. انت ضيفنا ذيك النوبة.
3: ايه ليلة ما بنساها طول عمري. ايدك ايدك ابوسة.
2: اقدم اقدم على فراش يا هلا.
3: خلي فراشك لك خالتي سالمة. هذول جنيهين هدية مني لك.
1: الله الله من فرش فراش قعد عليه.
3: ما فهمت.
1: هذا مثل عندنا اللي يعمل معروف يلقاه.
4: كنتم مع حد الدقيق.
5: يعني ترى انتم فخر الطفيلة جبالها وديانها وسهولها. انتم فخر حد الدقيق.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

Thank you.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: فارس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
2: حكايات ابن جبير، الجزء الخامس والأخير.

0: مع حكاياته ويومياته وتفاصيله التي يتأمل ملامحها باهتمام ويتحدث عنها باستفاضة من مدن وأرياف وموانئ ومناسك وآثار مقدسة ومعالم عمرانية.
1: ولا غرو في ذلك، فهو الرحالة والأديب الذي يمعن النظر والفكر والمقارنة ويظهر لنا مكانته الرائدة في كتابة المذكرات اليومية.

0: ها هو ابن جبير يصف لنا الريح التي جاءت عاصفة فأخذت بالمركب جهة الشمال، فقال:
1: وأصبحنا والهول يزيد، والبحر قد هاج هائجه وما جمائجه، فرمى بموج كالجبال يصدم المركب صدمات يتقلب لها على عظمه تقلب الغصن الرطيب، وكان كالسور علوا، فيرتفع له الموج ارتفاعا يرمي في وسطه بشآبيب كالوابل المنسكب. ولما جن الليل اشتد تلاطمه واستشرع عصوف الريح، ووقع اليأس من الدنيا وودعنا الحياة بسلام، وجاءنا الموج من كل مكان وظننا أننا قد أحيط بنا. فيا لها ليلة يشيب لها سود الذوائب، مذكورة في ليالي الشوائب، مقدمة في تعداد الحوادث والنوائب. فسقط في أيدينا وخالفنا المجرى المعهود الميمون، وهو أن يكون البر يمينا في استقبال صقلية، فاستسلمنا للقدر وتجرعنا غصص هذا الكدر، وقلنا: سيكون الذي قضي، سخط العبد أو رضي. وفي أثناء ذلك انبسطت الشمس ولان البحر قليلا، وصممنا أن نروم مرسى في البر المذكور إلى أن يقضي الله قضاه وينفذ حكمه. ولكل سفر أوان، وسفر البحر إنما هو في إبانه والمعهود من زمانه، والأمر لله من قبل ومن بعد.
2: لم يزل ابن جبير يصف لنا حكايته عن هول العاصفة التي يكابدها مع صحبه الرحالة، تهدأ الريح ثم تعصف ثم تهدأ، إلى أن طلعت عليهم مراكب قاصدة مقصدهم فاستبشروا بها وحمدوا وشكروا الله تعالى، وقال في ذلك:
1: أصبحنا يوم الخميس 15 لشعبان المكرم في مرسى جزائر الرمانية، فحمدنا الله عز وجل وأقمنا بذلك المرسى 4 أيام، وجدد به الناس الزاد لأن العمارة كانت منا قريبا. وفي هذا المرسى كمل لنا على ظهر البحر 40 يوما. أقلعنا من المرسى بريح طيبة موافقة فاستبشرنا بها، واستطلعنا جميل صنع الله ولطف قضائه. ثم انقلبت الريح غربية وأنشأت سحابة فيها رعد قاصف وتقدمها برد خاطف، فأرسلت حاصبا من البرد صبته علينا في المراكب شآبيب متداركة، فارتاعت له النفوس ثم أسرع انقشاعها وانجلى عن الأنفس ارتياعها. فلما أسفر الصبح وطلع النهار أبصرنا بر صقلية لائحا أمامنا، فيا لها بشرى ومسرة لو لم تعد حسرة في كرة.

استهل شهر رمضان هلاله ليلة الجمعة ونحن بإزاء الأرض الكبيرة على متن البحر مترددين، وقد من الله علينا بريح شرقية فاترة المهب، سرنا بها سيرا رويدا حتى وصلنا هذا الموضع من إزاء الأرض، وأبصرنا فيها عمارة كثيرة، وعلمنا أنها من قلورية وهي من بلاد صاحب صقلية. ثم حركتنا ريح موافقة واستمر مركبنا في سيره، والريح الجنوبية تسوقه سوقا عنيفا، وبر الأرض الكبيرة صار عن يميننا، وبر صقلية عن يسارنا.

ولما شارفنا مدينة مسينة دهمتنا زعقات البحرين بأن المركب قد أمالته الريح بقوتها إلى أحد البرين وهو ضارب فيه، وتعاورت الريح والأمواج صفح المركب حتى تكسرت رجله الواحدة، فألقى الرائس مرسى من مراسيه طمعا في تمسكه به، فلم يغن شيئا فقطع حبله وتركه في البحر. فلما تحققنا أنها هي قمنا فشددنا للموت حيازيمنا، وأمضينا على الصبر الجميل عزائمنا، وأقمنا نرتقب الصباح أو الحين المتاح، وقد على الصياح وارتفع الصراخ، وقذف الموج المركب مكسرا على ظهر البر، فتمكن حينئذ اليأس من النفوس. وفي أثناء مكابدة هذه الأهوال أسفر الصبح، فجاء نصر الله والفتح، وحققنا النظر فإذا بمدينة مسينة أمامنا. هذه المدينة مسينة رأس جزيرة صقلية، وهي كثيرة المدن والعمائر، وبها جبل البركان، وخصب هذه الجزيرة أكثر من أن يوصف، وكفى بأنها ابنة الأندلس في سعة العمارة وكثرة الخصب والرفاهة، مشحونة بالأرزاق على اختلافها، مملوءة بأنواع الفواكه وأصنافها.

0: شأن ملكهم هذا عجيب في حسن السيرة، وهو كثير الثقة بالمسلمين، وساكن إليهم في أحواله والمهم من أشغاله، وله القصور المشيدة والبساتين الأنيقة، وله بمسينة قصر أبيض كالحمامة مطل على ساحل البحر. ولهذا الملك في فعل الجميل أخبار مأثورة، وفي افتكاك الأسرة عند الله مشكورة.
1: أقام ابن جبير ورفاقه في صقلية 9 أيام، وطاف بين مدن صقلية في مركب صغير، فمن مسينة إلى مدينة شفلودي، ثم مدينة ثرمة الحصينة، وللمسلمين فيها ربض كبير فيه المساجد وأهمها قلعة منيعة، ثم انتهوا إلى قصر سعد حيث باتوا ليلة، وفي أعلى القصر مسجد من أحسن مساجد الدنيا. أما عن مدينة باليرمو فقد حكى ابن جبير يقول:
0: ومن أعجب ما شاهدناه في باليرمو كنيسة تعرف بالأنطاكي، جدرانها الداخلية ذهب كلها، وفيها من ألواح الرخام الملون ما لم يرى مثله قط، وقد رصعت كلها بفصوص الذهب وكللت بأشجار الفصوص الخضر. كان مقامنا في هذه البلدة 7 أيام، وخرجنا منها إلى مدينة أطرابش، وهي مدينة صغيرة المساحة مسورة بيضاء كالحمامة، مرساها من أحسن المراسي وأوفقها للمركب، سكانها من المسلمين والنصارى، ولكلا الفريقين المساجد والكنائس. استهل شهر ذي القعدة هلاله، ونحن بمدينة أطرابش منتظرين انسلاخ فصل الشتاء وإقلاع المركب الجنوي الذي أملنا ركوبه إلى الأندلس إن شاء الله عز وجل.
2: صدف أن كان صعود ابن جبير إلى المركب يوم 9 من شهر ذي الحجة يوم عرفة، وكان معه ما يزيد عن 50 رجلا من المسلمين. وفي طريقهم للعودة إلى بلادهم تلاعبت الرياح المختلفة بمركبهم، وكانوا يضربون البحر طولا وعرضا حتى أبصروا جبال بر الأندلس. وعن هذا الأمر قال ابن جبير:
0: فحدقت الأبصار لهذا البر مسرورة بمرآه، واستبشرت الأنفس بالدنو منه، وأصبحنا بالمرسى المذكور والريح غربية، ونحن ننتظر تتميم الصنيع الجميل من الله عز وجل نشرا بين يدي رحمته. وأقلعنا على اليمن والبركة بريح شرقية لينة تمادت وانتشرت بفضل الله تعالى، فنزلنا بقرطاجنة شاكرين

الله على ما من به من السلامة والعافية، والحمد لله رب العالمين، وصلواته على محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين.

0: إلى المنزل بغرناطة، فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. والحمد لله على الصنع الجميل الذي أولاه، والتيسير والتسهيل الذي والاه، وصلواته على سيد المرسلين الأولين منهم والآخرين محمد رسوله الكريم، وعلى آله وأصحابه الذين اهتدوا بهداه وسلم وشرف وكرم. فكانت مدة مقامنا من لدن خروجنا من غرناطة إلى وقت إيابنا هذا 2 كاملين وثلاثة أشهر ونصفا، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، غدا بإذن الله نلتقي مع حكايات أخرى لرحالة آخر، ودائما في برنامج أدب الرحلات. والسلام عليكم ورحمة الله.

واحفظوا أيمانكم

وإذ

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.